بعد موجز الأخبار وفي الفقرة الخاصة بجهابذة الموسيقى من ذوي الاحتياجات الخصوصية باش نتحدث عن الموسيقار العالمي راي تشارلز. بعد تالي ثم أغنية من الأغنيات الأمازيغية والقبيلية المعروفة برشا والمشهورة برشا واللي الحقيقة فيها موسيقى جميلة ياسر ياسر. أغنية ثم اللي يقول بابا إينوفا وثم اللي يقول أبابا إينوفا. الأغنية هذه اللي هي من تراث قبيلي تراث أمازيغي غنيها عام 1976 الفنان الجزائري إدير. الأغنية هذه كانت في التراث الأمازيغي ثم سرعان ما انتشرت بعد أن قدمها إدير بطريقته. اليوم باش نحكيه على خلفية الأغنية هذه الأمازيغية اللي أضحت أغنية عالمية. آخر فقرة من فقرات سهرتنا كما العادة مع الفن الشعبي. اليوم باش نرجع بكم التالي ما مش برشا برشا باش نرجع وظهر لي الآخر ثمانينات كان صدقني ربي أولى التسعينات لما خرجت أغنية محمد الروج علاش بدلتيني معها. إذا كانت بقى وقت زادا باش نسمعوا الفنان الراحل أشرف في أغنية خاينة وما عاد نصفيك. هذه أبرز فقراتنا وأنغامنا الليلة في سهرة صدى الأوتار أولى الأنغام في هذا العدد.

بالحزن لا بعدك ولا ابدك يا روحي يا امل روحي كملت.

كان هذا جورج وسوف في حلف الأمر. غدوة إن شاء الله في منوعة صيف بين 5 و7 باش نسمعكم جديد جورج وسوف اللي صوته منذ بداياته شهد تقلبات عديدة عديدة جدا. آخر غنية هو كان عملها عندها تقريبا 3 سنين. الغنية هذيك ظهر أنه صوته تعب فيها برشا، لكن الغنية اللي عملها ما عنديش تقريبا أسبوع ولا 10 أيام، غنية أحلوة عنوانها طمني على الحبايب. الغنية هذه صوته يبدو أنه أوضح وفيه برشا سلاسة وفيه برشا راحة، خير من الغنيتين اللي عملهم في 2023 أو 2022. إن شاء الله غدوة نسمعكم طمني على الحبايب. نرجع كما قلت باش نحكيه على فنان الشعب اللي هو السيد درويش البحر، اللي تولد في عام 1892 تحديدا في 17 مارس وتوفى في 15 سبتمبر من عام 1923، يعني عاش تقريبا 31 عام بالضبط، توفى صغير برشا. سيد درويش يعتبر مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، ولقب عودة إلى أنغامه وألحانه بفنان الشعب. بدأ في المغنى مع أصحابه من خلال حفظه وإنشاده لألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، والتحق بعد ذلك بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905، ثم عمل فنان في المقاهي الثقافية. نقول ثقافية لأنه نعرف جو المقاهي، وأكيد لكم تفرجتوا عليه في الأفلام المصرية القديمة. ثم بعد تالي مشي للشام، قعد فترة معينة، وفي عام 1912 رجع للقاهرة، وهناك كانت الانطلاقة الحقيقية لسيد درويش. السيد درويش خدم مع مجموعة كبيرة من الفرق المسرحية كما فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض، علي الكسار، وأيضا كون ثنائية مع بديع خيري. الثنائي هذا أنتج العديد من الأغاني التراثية الخالدة. السيد درويش باش نسمعوا غنيته الحلو أو المعروفة برشا بصوته أنا هويت وانتهيت، ثم بعد تالي باش نسمعوا عنصر مسجل يتحدث عن أبرز مراحل حياة هذا الفنان.

0: أساطين الموسيقى. سيد درويش في فجر نهضة موسيقية مصرية، حيث كانت الألحان التقليدية تتشابك مع رياح التجديد، أطل قمر ساطع في سماء الإبداع يحمل اسم سيد درويش.
1: لم يكن مجرد موسيقي، بل كان نبض الشارع المصري وصوت الشعب المعبر عن آماله وأحلامه وأفراحه وأتراحه.
0: بعبقرية فذة استلهم درويش من الفولكلور والأغاني الشعبية ألحاناً عذبة، وكسر قيود القوالب القديمة ليقدم موسيقى حية نابضة بالوطنية والروح المصرية الأصيلة.
1: في أغانيه تجسدت حكايات البسطاء وهمومهم، وارتفعت أصوات الحرية والكرامة لتصبح موسيقاه مرآة تعكس روح الأمة في لحظة تاريخية فارقة.
0: ولد السيد بن درويش البحر يوم 17 من مارس آذار عام 1892 بمدينة الإسكندرية لأسرة متوسطة الحال. التحق وهو في 5 من عمره بأحد الكتاتيب ليتلقى العلم ويحفظ القرآن.
1: وبعد وفاة والده وهو في 7 من عمره، قامت والدته بإلحاقه بإحدى المدارس، وهنا بدأت تتضح موهبة درويش الفنية من خلال المدرسة وحصة الموسيقى بالأخص.
0: قبل الاشتغال بالفن عمل درويش كعامل بناء، وقد لعبت الصدفة دورها في حياته عندما سمعه الأخوان أمين وسليم عطالله، وهما من أشهر المشتغلين بالفن في ذلك الوقت، وقررا أن يصحباه برفقتهما في رحلتهما الفنية إلى الشام عام 1908.
1: وفي الشام تعرف إلى الشاعر الملا عثمان الموصلي الذي أعجب بموهبة درويش الفنية الكبيرة، وقرر أن يرعاه فنيا فحفظه التواشيح وعلمه الكثير من علمه.
0: بعدها عاد درويش إلى القاهرة، وظل فترة من الزمن يتنقل بين عمل وآخر حتى تعاقد معه الأخوان عطالله وأصبح فردا من فرقتهما الموسيقية. بعدها سافر مرة أخرى إلى الشام، وكانت هذه هي نقطة الانطلاق الحقيقية في مسيرة درويش الفنية.
1: وكان أول ألحانه التي قام بتأليفها يا فؤادي ليه بتعشق، ومن بعدها انتقل إلى القاهرة، وهناك لمع نجمه أكثر وزادت شهرته بعد أن قام بتلحين كافة روايات الفرق المسرحية في شارع عماد الدين، أمثال فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض، وعلي الكسار.
0: تنوعت ألحان درويش واختلفت مقاماتها وقوالبها، وقد كان هذا سبب تميزه وتفرده.
1: لحن سيد درويش أجمل أغانيه في مناسبة غرامية حرجة، وكانت الأغنية من مقام الحجاز. وقصة هذه الأغنية أنه بينما كان يعمل مغنياً على مسارح الإسكندرية أحب امرأتين، الأولى اسمها فردوس والثانية اسمها رضوان، فكان إذا تخاصم مع الأولى ذهب إلى الثانية والعكس بالعكس.
0: وصدف مرة أن هجرته الاثنتان معاً، وبقي مدة من الزمن يتلوى من ألم الهجران، وفي إحدى لياليه خطرت على باله فردوس وهاج شوقه، فقصد بيتها طالبا الصفح والسماح بالدخول عليها.
1: رفضت فردوس استقباله لعلاقته بالأخرى، فأقسم سيد درويش أيمانا مغلظة بأنها صاحبة المقام الأول في قلبه وجوارحه، ولكن فردوس أرادت البرهان بأن يغنيها أغنية لم يسبق أن قالها أحد قبله، فأنشدها سيد درويش في الحال قصيدة شفعت له عند فردوس.
0: اشتهر اسم سيد درويش وذاعت أغانيه حتى وصل إلى سمع رائد المسرح الغنائي المصري سلام حجازي، الذي حرص على زيارته في الإسكندرية والاستماع إليه شخصيا في عام 1914.
1: أبدى حجازي الإعجاب بأسلوبه الفني في التلحين وتنبأ له بمستقبل كبير، ثم عرض عليه الانتقال إلى العاصمة القاهرة للعمل معه.
0: ترك سيد درويش الإسكندرية واستمع جمهور القاهرة إليه لأول مرة كمطرب جديد بين الفصول المسرحية،
1: لكن الجمهور الذي تعود على صوت سلام حجازي كان استقباله له فاتراً، مما جعل الشيخ سلامة يخاطب الجمهور دفاعاً عنه قائلاً: هذا الفنان هو عبقري المستقبل.
0: لكن الشيخ سيد قرر أن ينهي المهمة ويعود إلى مدينته في اليوم التالي.
1: في عام 1917 يعود سلامة حجازي إلى سيد درويش بعرض أقوى، وطلب منه تلحين رواية كاملة لفرقة جورج أبيض هي فيروز شاه، وعندها انتبه الجمهور له ولموهبته
0: كما انتبهت إليه الفرق الأخرى، وأيقنت أن فناً جديداً قد أتى وأن الألحان أثمن من الرواية نفسها.
1: حرصت معظم الفرق على اجتذاب سيد درويش لتلحين رواياتها، ثم أصبح في سنوات معدودة الملحن الأول في مصر، متفوقاً بذلك على الملحنين المخضرمين مثل كامل الخلعي وداود حسني وغيرهم.
0: يعد درويش من أوائل الفنانين الذين ربطوا الفن بالسياسة والحياة الاجتماعية، فنجده غنى في مناسبات عديدة مثل أغنية قوم يا مصري التي غناها أثناء ثورة 1919.
1: أيضا له نشيد بلادي بلادي الذي اقتبس فيه بعضا من كلمات الزعيم الراحل مصطفى كامل، وأغنية الحلوة دي التي غناها تضامنا مع الحرفيين والفئات العاملة بالمجتمع.

توفى والده وهو صغير، كان عمره يعني 12 سنة. اضطر ان هو يشتغل في البنا، فلما شافوه كده وبيغني راجل قال له اقعد ما تشتغلش في شغل البنا وكده، واقعد غني للعمال، لان لقاهم فعلا العمال فرحانين جدا وانتاجهم بيزيد. جدد الموسيقى في انه هو نقل الموسيقى من التطريب الى التعبير، عمل المارش العسكري اللي بيحلك بالحماس زي ام يا مصري مصري دايما بتناديك، خد بنصري نصر دين واجب عليك. لما اقول انا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الاهرامين وقفنا الكون. كلمه الكون دي، الكون، بص هنا انا عايزه اوريكم سيد درويش بيصور الكون، كون بالموسيقى. هو ده سيد درويش، بيعبر عن العصفورة لما بتغني في لحن وش الحبيب، بيعبر عن الفلاح المصري لما بيشد الحزام، الشيالين طبعا، على وسط غيره ما يفيدك لابد يوم برضو يعدلها سيدك. في لحن تاني برضو بتاع الأولى للقناوي لما يقول ايه،

0: كان في فقر وكان في جهل وكان في استعمار، كل ده للأسف أثر عليه يعني من جوانا نفسيا، فكان نفسه ينهض بالمجتمع وكان نفسه البلد كلها تفوق وتعرف ان في احتلال عايز يرجعه لورا. كان كل مصر بتردد في ثورة 19 ألحانه، عايزين يخمدوا روح الثورة شوية ويهدوا الشعب، فرجعوا سعد باشا من المنفى، فراح يستقبله في اسكندرية وعمل بروفات كتيرة، مصرنا وطننا سعدها أملنا. فالملك فؤاد بعت له قال له قول مصرنا وطننا فؤادها أملنا، فسيد درويش بعت له قال له لا زعيم إلا سعد، مصرنا وطننا سعدها أملنا، كلنا جميعا للوطن ضحية، نجمع هلالنا ويا صليبنا في حبك انت يا حرية. حاولوا طبعا يقتلوه بخنجر، يقتلوه بأي حاجة، للأسف فشلوا لأن هو كان يعني كان ضخم الجسم وكان كده. فلقينا ورقة في البيت عندنا مكتوبة لصديقه اسمه محمد الأصابجي، ده كان عازف عنده، عازف في الكمانجة، عازف كمانجة، بيقول له آسف إن أنا ما جيتلكش علشان حصلت حادثة قدامي. فهم كانوا عايزين يتخلصوا منه في اليوم اللي قبل ما يموت فيه. اتعزم على أسرة معاونة للاستعمار الإنجليزي وحطوا له زيت الزرنيخ في الأكل وفعلا توفى. وسبحان الله يعني هو عمل اللحن وما استقبلش سعد باشا، أخمدوا روح الثورة.
1: يا وردة على فل وياسمين،
0: كان جواه موسيقى كتيرة قوي غزيرة جدا، اللي هو للأسف يعني عمره الفني كله 8 سنوات، وقدر في الـ8 سنوات دول ان هو يغير مجرى الموسيقى مش المصرية بس.

0: لما تتركني معاك.
1: بعد فنان شعب سيد درويش باش نتحول للحديث عن واحد من أبرز الموسيقيين الكلاسيكيين في العالم وهو الإيطالي جواكينو روسيني اللي تولد في عام 1792 وتوفي بباريس في عام 1868. كتب العديد من المؤلفات الأوبرالية أبرزها السيدة الإيطالية في الجزائر أو الإيطاليانا إن ألجيري في عام 1813، أيضا الموسيقى الشهيرة حلاق إشبيليا، أيضا عطيل في 1816 والكونت أوري في 1828 وويليام تيل في 1829، لكن تبقى حلاق إشبيليا من أبرز الموسيقات التي ألفها جواكينو روسيني. جواكينو روسيني اللي تولد من أب يعمل عازف ترومبيت ومطرب في ذات الوقت، ومنذ بلوغ الثامنة من عمره كتب أول أوبرا له، وأول تكليف له جاء قبل بلوغه سن 18، يعني عام 1812 كان لديه عمل عرض في لاسكالا وهو أكثر دار أوبرا محترمة في إيطاليا أنذاك. وفي العام التالي ثبتت تاكريدي وإيطاليا في الجزائر أو إيطالية في الجزائر اسمه خارج إيطاليا. من مختلف الموسيقات الأوبرالية اللي ألفها روسيني باش نسمعه أشهر موسيقى له وهي حلاق إشبيليا.

0: صدى الأوتار مع عماد العوني. صدى الأوتار
1: جدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة سهرة صدى الأوتار. في الجزء الخاص بجهبدة الموسيقى من ذوي الاحتياجات الخصوصية باش نتحدث وباش نسمع أيضا راي تشارلز في هذا العدد. أكيد الناس المغرمة بالكاونتري وبالبوب تعرف جيدا هذا الفنان الكفيف اللي هو راي تشارلز روبنسون اللي تولد في 23 سبتمبر من عام 1930 وتوفي في 10 جوان من عام 2004، وهو يعتبر أحد العشرة الخالدين حسب المجلة الموسيقية رولينج ستون، وأيضا هو صاحب 13 جائزة من جوائز غرامي. راي تشارلز ولد بألبانيا وهي منطقة في ولاية جورجيا الأمريكية. هو ابن لاريتا ويليامز وبيلي روبنسون، وهو عامل بسيط يعمل في شركة سكك الحديدية الأمريكية وينحدر من عائلة فقيرة جدا. أصيب راي تشارلز بالعمى وهو في سن السادسة تقريبا، وهذه الإصابة كانت ناتجة عن ماء ساخن كان قد وقع فيه راي تشارلز في صغره، وبدأ المرض يأخذ منه تدريجيا حتى أصبح كفيفا بشكل كامل كما قلت وهو في سن السادسة. دخل إلى الكنائس وعمره 3 سنوات، كان مغرما بالتراتيل، ثم بعد ذلك وبعد تحوله صحبة والدته من جورجيا إلى فلوريدا دخل عالم الموسيقى ودخل مدرسة خاصة ليتعلم العزف على آلة البيانو، والمدرسة التي ولجها آنذاك راي تشارلز هي مدرسة خاصة بالمكفوفين. لراي تشارلز عدد كبير من الأنغام نحاول نقدم أشهرها وهي هيث رود جاك.

في عام 1947 انتقل تشارلز إلى مدينة سياتل الأمريكية، وهناك عرف عدة سنوات من الفقر والبؤس والكآبة. انتقل ليعزف البيانو في الحانات، وذلك قبل أن يلتقي المنتج كوينسي جونز في الخمسينات، حيث عرف نجاحا باهرا وسريعا. ويرجع الفضل لتشارلز في وضع موسيقى السول المشتقة من موسيقى البلوز، كما كنا نسمعه في الأغنية متاع هيت هيت رود جاك. في عام 52 من القرن الماضي وقعت شركة أتلانتيك للإنتاج الموسيقي مع تشارلز عقدا لتحقق أعماله أنذاك نجاحا كبيرا في العام التالي مباشرة، وقد بدأ تشارلز يؤلف الأغاني الناجحة الواحدة تلو الأخرى. أغانيه كانت جلها تمزج بين البلوز والجاز والبوب، وأيضا هناك مجموعة من أغاني الكاونتري. في تلك الفترة النجاح الذي حققه راي تشارلز جعله يدخل عوالم فنية أخرى.

لتشارلز أيضاً مجموعة من الأفلام اللي بدايتها كانت في عام 1961 بفيلم سوينجينج لونج. أيضاً عنده فيلم عمله في عام 1964 بعنوان بلادين بلو. عام 66 The Big TNT Show. عام 1980 عمل فيلم The Blue Brothers. عام 89 Line It Up. عام 1990 Listen Up. عام 1994 Love Affair. عام 1996 Spy Hard. عام 2000 Super Dave. مجموعة من الأفلام اللي قدمها راي تشارلز إلى جانب الأنغام والحفلات الكبرى. من أشهر الأغاني اللي تعرف بها راي تشارلز Mess Around, أيضا I Got a Woman, Hit the Road Jack اللي سمعناها قبيلة, وGeorgia in My Mind. لابد من ذكر أنه راي تشارلز كان من أكبر المدمنين, والإدمان متاعه تسبب له في مشاكل حيث تم اعتقاله في عام 1965 لحيازة الهيروين والمخدرات التي كان مدمنا عليها لأكثر من 20 عام. وكان أنذاك في 50 اعتقاله الثالث, ولكنه تجنب عقوبة السجن بعد الإقلاع عن هذه العادة في عيادة في مدينة لوس أنجلوس. توفي راي تشارلز في 10 جوان من عام 2004, وفي نفس السنة تم إنتاج فيلم راي عن الشخصية السوداء الخالدة في الموسيقى الأمريكية, راي تشارلز روبنسون.

What's that? What's that? What's that?

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7 خبر ورخبر
2: الموجة ورموج
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورموج
1: كل ساعة وكل دقيقة.

استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

أكيد الناس المغرومة بالموسيقى جيدا وخاصة الموسيقى الإقبالية أو الأمازيغية عرفت اللي الدخلة هذه متاع أغنية أفافا إنوفا.

أفافا هينوفا غنية من الغنيات الأمازيغية والقبيلية المشهورة برشا. الغنية تشكل جانب هام من تراث القبائل في الجزائر. الغنية دي ظهرت في عام 1976 من قبل الفنان الجزائري الأمازيغي الراحل إدير، لكن الغنية هي تراثية وعندها ربما فوق 100 سنة من اللي ظهرت عند الأمازيغ، واللي كانت تحكي على حياتهم وواقعهم الثقافي اليومي. ثم الجانب الأسطوري في الأغنية وثم الجانب الواقعي. خلنا نبدأ بالجانب الأسطوري، القصة أو خلفية أغنية أفافا إينوفا. الأغنية هذه تحكي قصة فتاة أمازيغية شجاعة جدا تدعى غريبة. كانت تخرج باكرا في البرد والثلوج في الجبال الأمازيغية لجلب الحطب وجني الثمار وإعالة أبيها الشيخ المريض وإخوتها الصغار. ومن شدة خوف الأب على ابنته غريبة كان دائما ما يعتني بها جيدا، خوفا من ماذا؟ خوفا من الوحش الذي كان يسكن الغابة والأدغال في تلك الجبال، أو ما يسمى بوحش الغابة، لدرجة أنه الشيخ هذا ما كانش يفتح الباب بعد عودة بنته إلى المنزل، خوفا من الوحش وخوفا من أيضا بعض الزائرين والأغراب، لدرجة أنه اتفق مع غريبة أنها تعمل حركات بأسورها، يعني البراسلي متاعها تحركها باش يعرف هو اللي هذيك بنته مش شخص آخر قادم إلى المنزل. من شدة خوفه على هذه الفتاة اللي كما قلت رمز للشجاعة ورمز للإقدام، الإقدام اللي نلقاوها في مجموعة كبيرة من القصص الأمازيغية واللي يتحدث على شجاعة الأمازيغ في الجزائر. وعلى فكرة الأمازيغ هما أساسا سكان شمال إفريقيا في تونس وفي الجزائر وفي المغرب الأقصى. ثم جانب أيضا منهم في ليبيا، لأنهم أساسا هما كما قلت السكان الأصليون لهذه المناطق. الأغنية أيضا إلى جانب هذا المنحى الأسطوري كانت تتحدث عن الحياة اليومية والاجتماعية عند الأمازيغ. كي تسمعوا الأغنية اللي يحب يسمعها جيدا، هي موجودة الترجمة متاحة في اليوتيوب، نجموا تاخذوا فكرة على الأغنية هذه. الأغنية كي خذها إدير من التراث وغناها عمل بعض الإضافات على مستوى الكلمات، لكن بقي محافظا على الأصل. حتى في الكليب تاع الأغنية نراو كيفاش المرأة الأمازيغية من شدة شجاعتها وإقدامها وحبها للعمل كانت تقريبا هي المحور الأساسي للمنزل، باعتبار أنها نهار كامل تقضيه في الغابة في الحقول في المزارع، جمع الحطب، جني الزيتون، الزراعة، الحصاد أيضا. ثم لا ينتهي العمل الشاق اليومي للمرأة الأمازيغية في النهار، بل يتواصل في الليل. فبعد عودتها إلى المنزل كانت تبقى بالساعات أمام المنسج لنسج الملابس ونسج الأغطية، والعادة هذه موجودة حتى عنا لهنا في تونس، المنسج القديم، ونذكر جداتنا كيفاش كانوا ينسجوا في الأغطية والبرانس، وحتى كلمة البرنس أو البرنوس اللي هي كلمة أمازيغية باش تظهر في الغنية متاع أفافا إينوفا. ثم المشهد الثقافي الاجتماعي اللي قدمه يدير في الغنية هذه يحكي على ليالي الأمازيغ،
لما تكون هذه الفتاة تنسج تكون بحذاها يا إما والدتها أو جدتها، ثم في ذات الوقت اللي هي تخدم فيه تتسلى بحكايات الجدة وخرافات الجدة عن تاريخ الأمازيغ، عن بعض الأساطير اللي تبرز قوة وشجاعة هؤلاء السكان. والمجتمع الأمازيغي في حد ذاته كان من المجتمعات في تلك الفترة، نحكي على الأقل على الفترة بتاع الأغنية، أنه فيه بعض التفتح. يعني المرأة كانت تقريبا على قدم المساواة مع الرجل وربما أكثر، لأن الأتعاب اللي تقوم بها أحيانا أكثر من الرجل باعتبار الهم اليومي ثم الهم الليلي امتاحا. نقصد بطبيعة بالهم هو التعب والعمل اليومي والعمل الليلي. الأغنية في حد ذاتها تجسد الثقافة الأمازيغية وجات في قالب موسيقي قبيلي. يعني كي تسمعوا الموسيقى أنتوما من غير حتى ما نسمعوا الكلام ونسمعوا حتى كلمات الأغنية، مباشرة أذهاننا تمشي للأمازيغ. ومش كان الغنية هذه برك تهزنا للأمازيغ كما غنية تكفري ناس وغيرها من الأغاني الأمازيغية الأخرى. وكنت تذكروا كنت في إحدى الفترات تحكيت على الأغنية الأمازيغية وتقريبا موسيقاها كلها متشابهة، فيها ريحة الغابة، فيها ريحة الجبال، فيها بعض النغمات الميلودي اللي يحيل مباشرة على الشجاعة والإقدام والرجولة والشهامة. هكذا رأى الأمازيغ أنفسهم من خلال موسيقاهم. ما نطولش عليكم باش تسمعوا أفافا إنوفا.

هذه موسيقى زي الهواء تفي اللي نخدم عليها في سهرة سادة الأوتار. علموا عليا لأنه الموسيقى حلوة برشا، مش مشكلة. سمعوكم مقطع على الأقل صغير من الأغنية صحيح اللي حبيت أقدمها في حصة كنت حكيت فيها على عبد الحليم حافظ، لكن ما قدمتهاش.

باهي نكتفي بهذا القدر من زي الهواء. ان شاء الله ان شاء الله كيما ما عدتهاش معرفات ان شاء الله نوعدوكم انه نعديو على الاقل جانب منها كبير, او ربما الغناء الكل بعد عمليه مونتاج للاستغناء عن بعض المقاطع الموسيقيه, ولو انه الامر يبدو احيانا غير فني, لكن موديما المتعه كيف تكون مقترنة صوتا وموسيقى تكون احلى وامتع. هكا مستمعين الكرام نقترب تدريجيا من نهاية العدد الجديد من سهرة سدى الأوتار بالنسبة لليوم. نذكركم غدوة نطلق وإن شاء الله من الخامسة للسابعة نتاع العشية في منوعة صيفي, وفقرتنا الأخيرة ديما تكون من خلال الفن الشعبي. اليوم اخترت باش نسمعوا غنيتين كما قلت في الحصة, واحدة الأشرف والثانية محمد الروج. محمد الروج هذا الفنان الشعبي الكبير اللي ربما ملقى حظه كان بعد 2011 وشوية لما وصل للسن معينة أنه ما عاش ينجم يعني يقدم حفلات ويغني. ما هذيك هي سنة الحياة, وهذيك هي سنة الفن الشعبي اللي ديما الحقيقة مظلوم, ديما ظلمين, لأنه ثم عبيد تحسهم عندهم مشكلة مع كل ما هو شعبي, مع المزود مع الذكرة مع القصبة, مش عارف هذا تجني اعتبروا على الذات, لأنه هذه الموسيقى الأصلية متاعنا كما نراه في بعض الدول الأخرى اللي يحترموا الموسيقى القديمة والموسيقى الأصلية والشعبية متاعهم.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأوراق والشجر.

إن أجمل شيء على الأرض هذا العالم الذي يموج بالألوان، جمال لا يضاهيه جمال، عالم من كائنات حرة طليقة تعيش في إمبراطورية حب، عالم ليس فيه خارطة سير ولا دوارات ولا تقاطعات ولا بواري.

0: هذا عالم من الحب المعلن، يرقص تحت ضوء الشمس ويغفو على وجه القمر، وليس فيه مغرم باستراق السمع والنظر.
1: اضحك يا قمر وضوي على البشر، اضحك يا قمر.

أيها الأعزاء، صحيح العين بحر، لكن عيون البحر مثل عيون الليل، تستر ولا تفضح، عيون مليانة وليست فارغة كعيون بعض الناس.

يقولون البحر غداء، وهذه جناية ارتكبها الإنسان وألقاها على البحر في وضح النهار. أرأيتم كيف يصبر البحر على بلاء الناس؟

أيها الأعزاء، قلت لكم القلوب لها دروب، وإحساسها بالارتياح وعدمه والانجذاب والنفور في توافق الأرواح أو تنافرها وأتلافها واختلافها هي حقيقة لها أصل إيماني لا يتنازع فيه المبصرون. وإن أسماها إحساسا قلب الأم الذي يخفق لفلذة الكبد وإن بعد.

أحبائنا، إذا صفت النفس وشفت انجذب القلب إلى القالب، وإذا سمت وعلت تهاوت أطماع الطباع، وأصبح الإنسان كما يقول المثل الشعبي عين مليانة ونفس قنعانة.

الحدس أو الإحساس هو من أمور القلب التي يتفرد بها الإنسان. الإنسان الذي استخلفه الله على عمارتها، فالأصل في العمارة القلب الذي يشيع الحب، ولولا هذا الحب لفسدت الأرض بالكراهية.

أنت تعشق الورد وأنا أعشق الأرض التي لولاها ما كان للورد أصل ولا فرع.

أيها الأعزاء، دائما كان يصغي إلى نداء الداخل، قلبه يرقص في القفص الصدري يحاول اختراق الضاحية، يقفز على ضلوعه كما يقفز العداء على الحواجز، يبحث عن إنسان ينجذب إليه ولا ينفر منه، يفتح له عقله وقلبه بلا حذر ولا مخاوف، يحدثه عما يرغب فيه وما يرغب عنه. ومن يدري، ربما هناك في هذه اللحظة إنسان آخر يبحث عن أشيائه فيه، بدلا من أن تطارد قرص الشمس انتظر الشروق.

أيها الأعزاء، كلنا يحلم، من يستطيع أن يعيش بلا حلم؟ إننا نحتاج إلى الحلم الإسفنجة ليمتص متاعب الروح والجسد. إنه الزهنة التي نقفز بها من ضيق الدنيا إلى سعة الأمل.

احلم يا صاحبي، ان احدا لا يستطيع ان يقول لك لا تحلم. لكن شريطة ان تعرف متى تستيقظ وتفتح عينيك لاستقبال شروق شمس النهار.

0: وتلفك الأضواء والألوان حلما في جفوني، فأحس بل إني أرى دقات قلبك في عيوني.
1: ما نحرمش العمر من عطفك عليا، يلي حبك بالسماء.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

أيها السيدات والسادة، سعدنا بصحبتكم، نلتقي في مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها

不见。

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين

تحت عفو وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم

والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم

0: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

وتحكم.

عنك وبما شئت فيها.

0: قد أعطاك.
1: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة الشيخ محمود عزيز.
2: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
3: قصص الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
5: ذكر نبي الله صالح عليه السلام وقوم ثمود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. صدق الله العظيم.

0: أهذه هي دعوتك لقومك يا صالح بن عبيد؟ أتأمرنا أن نترك آلهتنا ونعبد إلهك الواحد؟
1: يقول نبي الله صالح عليه السلام: هذه دعوة الحق يا قوم، فاتقوا الله، إن ربي قريب مجيب.
2: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ إننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
1: قال نبي الله صالح عليه السلام: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عيته؟
3: نحن قومك وعزوتك يا صالح.
1: يقول نبي الله عليه السلام: لا والله، ما تزيدونني غير تخسير.

0: فأين ذهب القوم بعد تلك المناقشة المستعيرة نيرانها كالمعركة الضارية؟
1: لست أعلم، لكني رأيتهم يتسللون واحدا عقب الآخر وكأنهم يدبرون لأمر.
2: بل ذهبوا لاتفاق على قتل صاحبكم، فاذهبوا إليه وحذروه ليأخذ حذرة، فإن القوم يتآمرون علي.
3: وما شأنك أنت يا عدو الله؟ اغرب عنا يا شيطان الأبالسة، أعوذ بالله من فتنة الشياطين.
2: لا لا لا لا, لا, لا, لا تستعذ بالله، فإنك تحرقني بالنار كلما نطقت بهذه الاستعاذة.
3: اخرج يا عدو الله.
4: اخرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: النجدة، النجدة يا شطونة، النجدة يا إخوة الأبالسة. الغوث يا إبليس الرجيم، أغث حفيدك الشيطان الصغير.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. صدق الله العظيم.

0: ويحكم، أين عقولكم؟ ألا تعقلون يا سادة العرب؟
1: بل نفكر ونعقل يا داهية ثمود، وإني لا أسأل وجهاء إخواني سادة ثمود. ألقي الذكر على صالح من بيننا؟
2: كلا، بل هو كاذب أشر.
0: الويل لمن يسيء نبي الله، الويل لمن يسيء لرسول الله صالح بن عبيد.
2: شفقة، ابنتي جاءت لتحط من قدري على مرأة من قومي. وحق آلهة ثمود، لأحرقكن بالنار الحارقة.
0: لا لا، رفقا بالبنية يا قدار، فإنها لا تتحمل العذاب بالنار. لكن لو قطعت لسانها بهذا الخنجر كان أفضل لها ولك.
1: نعم نعم يا قدار، نحن لا نعذب بناتنا بالنار، لكن من تسيء منهن الأدب نقطع لسانها.
0: نعم،
1: فلا تنطق كلمة. خذوها، قيدوها يا نساء الحي، واقطعوا لسانها.
3: لا لا لا، تقطعوا لساني، أخرسه الله. أبي، أنقذني يا أبي.
2: دعوا ابنتي وشأنها، من يؤذيها فالويل له مني، الويل له مني. وأنت يا شفقة، لا تشفقين على قلب أبيك العليل.
4: يا بنيتي، عودي إلى آلهة آبائك وأجدادك، أسلمين ويسلم قلب أبيك.
0: عودي إلى آلهة ثمود يا شفقة بنت قدار، عودي ولا تتبعي صالح الكذاب الأشر الذي يتبعه الأشرار.
3: هو نبي الله ورسوله إليكم يا قوم ثمود، وما هو بكذاب؟ وستعلمون غدا من الكذاب الأشر، ستعلمون غدا من الكذاب الأشر.

وذكر المفسرون أن ثمودا اجتمعوا يوما في ناديهم، فجاءهم رسول الله صالح فدعاهم إلى الله تعالى وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم، فقالوا له:

0: يا صالح، إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة نعطيك صفاتها ونسميها وننعتها لك، سمعناك.
1: انظروا، انظروا كيف تعنتوا فيما طلبوا بعدا للقوم الكافرين.
2: يا قوم، لا تتعنتوا ولا تبالغوا، واعدلوا وخففوا يخفف الله عنكم.
3: لن نتعنت ولن نبالغ يا جندع ابن خليفة، وإن أذن لنا نبيكم قلنا له ما نريد.
4: ويأذن لهم نبي الله صالح.
3: يا صالح ابن عبيد، نريد أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، وأن تكون عشراء طويلة ولها صفات عجيبة، ولم تكن في ناقة قبلها ومنها هذه الصفات أيضا.
4: فقال لهم النبي صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم، أتؤمنون بما جئتكم له وتصدقوني فيما أرسلت به؟
5: نعم نعم نفعل يا صالح، ونعطيك عهودنا
6: ونعطيك مواثيقنا على ذلك.
7: وأنا أول من يعطيك عهده وميثاقه يا ابن عبيد، لكن هل تستطيع أنت أن تخرج لنا الناقة التي وصفنا لك؟
6: هل تستطيع أن تجعل هذه الصخرة الكبيرة أن تلد ناقة عجيبة ما رأينا مثلها قبل اليوم؟

0: حلقة عشرة عظيمة، وأن تكون على الوجه المطلوب الذي طلبوا وعلى الصفة التي نعتوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم.
0: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية، ونقلته عبر القرون والعصور من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
2: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
3: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس أي الذكي من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، دان نفسه أي حاسبها، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، والبضع هو ما بين الثلاث والتسع، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة. ينهزه أي يخرجه وينهضه، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم، والصلاة من الملائكة هي دعاء، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، أي ما لم يحدث حدثا ينقذ الوضوء. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، والراهب هو عابد من عباد بني إسرائيل، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقابضته

0: ملائكة الرحمة، متفق عليه. وفي هذا الحديث بيان لكمال رحمة الله تعالى وعظيم مغفرته وعفوه وتوبته. صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح، صباح الخير للذين يصونون العشرة ولا ينسون أن بيننا أياما لا تنسى وذكريات لا تحصى، صباح الود لمن يبعثون الأمل والسعادة في قلوبنا، صباح السعادة لكم جميعا مستمعين الكرام.
1: عروس البحر، إذاعة المونستير.
0: أقترح عليكم الآن مستمعين الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن قضية العلم حين وضعت في تاريخ التفكير الإسلامي وضعت من أول مرة على وضعين متباينين، أحدهما الوضع الإسلامي وهو الوضع الذي تتبع أدلته علماء الدين واستخلصوا من تلك الأدلة الأصول والقواعد وخططوا المنهج العلمي الذي سار عليه أهل السنة قبل نشأة علم الكلام، ثم الذي بني عليه علم الكلام بعد نشأته على الطرائق التي سلكها المتكلمون في تقرير معنى العلم ووسائله وحدوده وطرق تحصيله. وأما الطريقة الأخرى فهي الطريقة المقابلة لهذه الطريقة، وهي طريقة طائفة من المسلمين لم يتمكنوا من الحكمة الدينية تمكنهم الكامل، وإن تمكنوا من غيرها تمكنا كاملا، وهم الحكماء الذين نشأوا على الحكمة المنقولة وتعلقوا بها وبمذاهبها وبرعوا فيها حتى ناظروا رجالها وناقشوهم في نظرياتهم، من أمثال الكندي والفارابي وابن سينا وإخوان الصفا. فهؤلاء إنما كانوا ينظرون إلى قضية العلم نظرا غير مؤسس على المنهج الديني، لأنهم كانوا غير مستطيعين الرجوع إلى الأصول واستخراج القواعد والنظريات الجزئية منها، فذهبوا يتبعون الطرائق القديمة والمذاهب البائدة في تقرير معنى العلم بصورة جعلتهم يشعرون من أنفسهم قبل أن يشعر منهم غيرهم بأنهم سائرون على منهج لا يمكن أن يتساير ولا أن يتلائم مع المنهج الإسلامي إلا على ضرب من التأويل. فذهبوا سادرين في طريقهم متعلقين بالمناهج المشائية والإشراقية وغيرها، وأتى المتكلمون الأولون الذين تأثروا بذلك وهم المعتزلة، فبدأوا يتأولون للجمع بين المعاني الدينية التي أنكر الناس تنافيها مع ظواهر تلك المقالات الفلسفية، وبين تلك المقالات الفلسفية على معنى من تأويل هذا بذاك وتأويل ذاك بالآخر، حتى ظهرت الطريقة الكلامية التي بنيت على ضبط ما هو مستخلص بأئمة السنة الأولين من القضايا التفصيلية التي هي مستنبطة من أدلتها الإجمالية فيما يرجع إلى حقيقة العلم وطرائقه وقواعد تحصيله. وقد وقع الذين تمسكوا بالمذهب العلمي غير الإسلامي وهو المذهب اليوناني في أغلاط فادحة، فمنهم من مال إلى تعطيل الشريعة بالتأويل مثل إخوان الصفا، ومنهم من مال إلى التفكيك بين نظريتي العلم والعمل فجعل علم الفقه من المطالب العملية التطبيقية التي يعود إليها قيام المدينة الفاضلة، ولم يعطه حظا من المعارف النظرية مثل الفارابي، ومنهم من حدد العلوم تحاديد مختلة مدخولة كما وقع لابن سينا. كل ذلك والعاكفون على دراسة الإسلام دراسة إسلامية صحيحة على وجهها المستقيم، كانوا يتجهون إلى استخلاص الجزئيات من أدلتها والتفاصيل من مجملاتها، ويسيرون في ذلك على الطرائق التي كانت تنتهي بهم إلى وضع أصول العلوم. فقد وضع الإمام الشافعي في رسالته المشهورة أصول علم الفقه، كما وضع الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه أصول علم الحديث، ووضع الإمام الأشعري أصول علم العقيدة، ووضع الإمام القشيري أصول علم التصوف، إلا أن كل واحد من هؤلاء كان يختص بوضع الأصول في ناحية معينة وجهة مفردة منحازة هي التي ترجع إلى الموضوع الذي هو قيم عليه، بحيث إنه لم توضع أصول عامة للمناهج العلمية بصورة شاملة، وإن كانت تلك الأصول ثابتة ومستقرة عند العلماء من أئمة الدين، إلا أنهم لم يبرزوها ولم يفصحوا عنها ولم يضعوا لها قوالب القواعد الضابطة لها، كما وقع بالنسبة إلى الفقه وإلى الاجتهاد بذاته. فقد مضت أجيال الفقهاء من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وهم يتفقهون، ولهم في فقههم منهج، ولهم في عمل استنباطهم أصول، إلا أنهم لم يكونوا يعبرون عن تلك الأصول ولا يضبطونها، وإنما كانوا يشعرون بها شعورا مجدانيا ويبنون عليها عملهم بناء الأثر على النظر، بصورة لم تظهر معها القواعد والنظريات إلا في منتصف القرن الثاني منذ بدأت تظهر المذاهب وبدأوا يتناقشون في حجية دليل من الأدلة دون حجية دليل آخر. فعلى هذا المنهج كان العلماء في نظرهم إلى قضية العلم، كانوا يشعرون بأن للإسلام منهجا خاصا به في العلم، وأن هذا المنهج بنيت عليه الطرائق التفصيلية التي تولد بها علم الفقه وعلم الحديث وعلم الكلام وعلم التصوف وغيرها من العلوم الإسلامية، ولكن الأصول الكلية والمنهج المشترك بين تلك الطرائق هو الذي بقي مكنونا في صدورهم، لم يفصحوا عنه ولم يبينوه كما كانت طرائق الاجتهاد عند المجتهدين الأولين قبل استقرار المذاهب. حتى جاء حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي فرجع إلى تلك المناهج الجزئية المختلفة من أصول علم الفقه وأصول علم الحديث وأصول علم الكلام وأصول علم التصوف، وحاول أن يستخلص منها منهجا كليا جامعا هو عبارة عن المنهج العلمي الإسلامي، أو عبارة عن المذهب الإسلامي في نظرية المعرفة. فحاول هذا العمل الجليل واطلع به خير اطلاع، وبين في غير وضع من أوضاعه وغير تأليف من تآليفه القيمة ما يرجع إلى العلم وحقيقته، وما يحمد منه في الإسلام وما يذم، وما هي الأصول التي ينبغي أن يكون العلم قائما عليها، بحيث إذا روعيت كان العلم في نظر الإسلام صحيحا، وإذا لم تراعى كان العلم في نظر الإسلام باطلا. ومع ذلك فإنه هو بنفسه على جلالة قدره لم ينجو من أن يقع في مثار خلاف بينه وبين إخوانه من أهل السنة فيما يرجع إلى أسباب تحصيل العلم، حيث إنه لم يسايرهم في الاقتصار على أن أسباب العلم ثلاثة هي الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل، ولكنه أضاف طريقة أخرى وهي طريقة الإلهام أو الإشراق أو الكشف أو غيرها مما كانت عباراته صريحة في أنه غير متقيد بالمسالك التي تقيد بها الأولون، لكنها لم تكن صريحة في ضبط هذا السبب الرابع من أسباب المعرفة ما هو. وعلى كل حال، فقد بسط في كتاب إحياء علوم الدين وفي كتاب المنقذ من الضلال وفي المقالة التي كتبها بخطه لتلميذه وصفيه القاضي أبي بكر بن العربي أنه يرى أن النفوس تبلغ مبلغاً من الصفاء والاستشراق بحيث تدرك المعلومات بدون وسائل، وهذا هو الذي أثار الطامة الكبرى من الإنكار على الإمام الغزالي من أصحابه وتلاميذه، وهي التي أعادت الافتراق بين الصوفية وبين المتكلمين إلى وضعه الذي كان عليه قبل الغزالي، حيث تمسك المتكلمون بأن أسباب العلم منحصرة في الثلاثة، ومال الصوفية إلى أنها غير منحصرة وأنه ينبغي معها إثبات السبب الرابع الذي هو الإدراك بالإشراق. إن معنى العلم وكونه من المعاني الإسلامية الأساسية، وكون الإسلام قد دعا إلى منهج معين في العلم، وإن اختلفت الطرائق في ضبط ذلك المنهج تفصيليا كما وقع بين الغزالي وبين القاضي أبي بكر بن العربي، فإن ذلك كله قد جعل من الضروري أن للإسلام نظرة إلى العلم، وأن للإسلام منهجا في العلم كيفما كان، بقطع النظر عن كونه يسير على طريقة الصوفية أو يسير على طريقة المتكلمين. ومن ضرورية هذه القضية نشأت ضرورية قضية أخرى، وهي أنه إذا كان من الضروري أن الإسلام دعا إلى العلم، وأنه قد سلك في العلم منهجا، وأن هذا المنهج الإسلامي هو منهج خاص بالإسلام ينفرد به دون الدعوات الدينية والمذاهب الحكمية الأخرى، فإن العلم بذاته قد أصبح وجوده ضروريا، فأصبح من المعلوم الضروري أن هناك حقيقة ثابتة يقال لها العلم. وانتهى بعضهم إلى الدعاء أن معرفة ماهية هذه الحقيقة هو أمر ضروري أيضا، فذهب الإمام فخر الدين الرازي إلى أن تعريف العلم غير مستطاع، وأن حقيقة العلم ضرورية غير نظرية تعرف بدون تعاطي الأسباب المعرفة لها كما هو شأن المعارف الضرورية. وبرهن على ذلك بأن تفاصيل المعارف هي نظرية، وأن القضايا النظرية لا بد أن تنتهي في مآلها إلى قضايا ضرورية كما صرح بذلك المناطقة، وأنه إذا لم تكن حقيقة العلم ضرورية فإن التفاصيل العلمية لا تجد ضرورة تستند إليها، وتبقى كذلك سائرة على النظريات التي وراءها نظريات بصورة غير متناهية تكاد تؤول إلى السوفسطائية.
3: صوت التنوير والتحرير، محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
4: دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم بشرنا في هذا اليوم بالفرح والسعادة وراحة البال، اللهم أزح الغمة والكرب عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأبعد عن أجسادنا كل مرض، واحفظنا يا الله يا كريم بعينك التي لا تنام. اللهم إنا نسألك أن تهدي حيرة قلوبنا وتدبر أمورنا، وارزقنا راحة البال، واصرف عنا كل ما يحزننا. اللهم عجل لنا كل أمر جميل ننتظره، واجعل يومنا هذا تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح. اللهم أغلق أبواب الحزن والأسى عنا، وافتح نوافذ الفرح والأمل في قلوبنا، واحفظنا بحفظك من كل شر يا خير الحافظين. اللهم يا من أشرقت الشمس بإذنه وتوزعت الأرزاق بكرمه، ارفع عنا الهموم والأحزان، واملأ قلوبنا بالسعادة والاطمئنان. اللهم في هذا الصباح افتح لنا الخير في كل الأمور، فنحن لا حول لنا ولا قوة من دونك. اللهم صبحنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا. اللهم سخر لنا جميل الأقدار يا عزيز يا غفار. اللهم يسر أمورنا، وبلغ كل نفس مناها، واجعل لنا مع نور الشمس نورا في القلوب تطيب به الحياة. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير، واجعل لنا في كل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر. اللهم اكتب اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به هم، والسعادة للمحزون، والشفاء للمريض، والإجابة لكل من دعاك، واجعل لنا نصيبا من كل خير تقسمه، ومن كل نور تنشره، ومن كل رزق تبسطه، ومن كل ضر تكشفه، ومن كل بلاء ترفعه. اللهم أشرق وجوه مستمعين بنور طاعتك، واملأ قلوبهم بحبك. اللهم ارزقهم حلاوة الأخوة، وطول الصحبة، ولذة المغفرة، وصفاء الود، وتجنب الزلل، وبلوغ الأمل، وحسن الخاتمة بصلاح العمل. اللهم ارزقنا حلو الحياة، وخير العطاء، وسعة الرزق، وراحة البال، ولباس العافية، وحسن الختام.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباب نور الصباح، مرحبا بكم. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا من خلقت الإنسان في أحسن تقويم، حسن سريرتي كما حسنت خلقي، وابعدني عن المعاصي واغفر لي، إنك أنت العلي الكريم العفو الحليم. اللهم ربي يا عظيم السلطان، يا قوي الحجة والبرهان، اهدني إلى الصراط المستقيم، اهدني للعمل بالقرآن، يا واسع الإحسان يا عظيم الشان. إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصبر والرضا، فأنت الملك القدوس لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وأصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، فالخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر ووجع النفس وحيرتها. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
5: سنقول بسم الله لا إله.

مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم على أمواج إذاعة المنستير، حيث نلتقي ونسافر معا في ربوع الأحرف والكلمات والنغمات. هذا صوت لحبي مرموش يأخذكم إلى ضفاف يوم جديد ننعم به معا في نور هذا الصباح. الكلمة الطيبة صدقة، والكلام أناقة، فاختر كلماتك صديق المستمع كما تختار عطرك وثيابك. فالناس توجعهم الكلمة القاسية النابية، وتسعدهم الكلمة الطيبة، فهي تشبه البلسم للجراح. وإن من الكلام ما هو أشد من الحجر، وأمر من العلقم، وأحر من الجمر. إن القلوب مزارع عذراء، فازرعوا فيها الكلمة الطيبة المحسنة، فإن لم تثبت كلها ينبت بعضها. ومراعاة مشاعر الآخرين فن لا يتقنه إلا أصحاب القلوب الطيبة الرحيمة، فكونوا من هؤلاء مستمعين الأعزاء. الكلمة الطيبة تولد في النفس حب البذل والعطاء، فلا تبخلوا بها على من يستحقها من الأهل والأحبة والأصدقاء. صباحكم صباح الفرح والجود، صباح الفرح والتفاؤل، صباح الإيثار والجمال.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

إن الوفاء بالعهد من القيم العظيمة التي ألزمنا بها المولى عز وجل، وجاءت بعض الآيات التي تؤيدها في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى في سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم. صديقي، لا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل، فاصبر على ثقة بالله وارض به، فالله أكرم من يرجى ويتبعه.

أيها الأعزاء، إن الشيء الذي ينجي الإنسان والأمة من شؤم الاستنزاف الفكري في طريقته القديمة والحديثة هو الفطنة والنباهة الإنسانية التي يتحدث عنها الدين الراقي، الذي تجاوز العلم والدراية الاجتماعية التي تتحدث عنها الرسالة العقائدية. كلنا نعلم أن الله العلي القدير لديه غاية وخطة لكل واحد منا، إلا أن البعض منا وفي كثير من الأحيان لا يفهم المغزى الحقيقي الذي يضعه الرحمن لبني الإنسان، رغم أن الرسائل عديدة من حولنا وفي أنفسنا، وفك شفراتها سهل علينا، ومفاتيحها الذهبية ملك يدينا، فقط علينا أن نبصر نعم الله ونحصيها، وستتجلى لنا الحقيقة في أجل معانيها.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: إلى كل الأصدقاء في هذا الصباح الأثير نقول أهلا وسهلا ومرحبا على ضفاف الحرف والكلمة والنغم الجميل عبر أمواج إذاعة المنستير، مع خالص تحيات الحبيب مرموش. أيها الإنسان أينما كان، تعلم معنى الغوص والإبحار، وأنت تقطع المسافة الفاصلة بين ضفتي الحياة المتسارعة. تعلم كيف تحب نفسك، ليس حبا أنانيا، بل بمعنى تثمين إيجابياتك وامتيازاتك العديدة وحذف كل السلبيات من حياتك. اجعل النهايات أروع من البدايات، وعود نفسك أن تولد النجاحات من الخيبات، حتى وأنت في أصعب وأحلك الأوقات.

عزيزي المستمع، تعلم الرحيل عمن رفضك أو ظلمك في صمت أنيق. علمه أنك إنسان بكل معاني الإنسانية والنقاء، وأنك لا تجرح من كان سببا في جراحك، لأنه كان ذات يوم مصدر محبتك وسعادتك. فالحب تضحية أو لا يكون، وعلينا أن لا نسلم مفاتيح قلوبنا إلا لمن يحافظ عليها ويضعها في مكان أمين.

متابعينا في كل مكان، ما دام الماضي قد رحل عنا فهو حقيق بأن نسبل على ذنوبه أستار المغفرة والندمان، وما دام الماضي غير عائد إلينا فهو خليق منا بأن نطوي له نفوسنا على تعلق وحنين، وننظر إلى قادم الأيام ومستقبل الأحلام. أما العقل الباطن لا يكشف عن مكنونه ولا يفضي بأسراره إلا

ذات يوم كان شيخ يسير بسرعة في الطريق لكي يتمكن من لحاق موعد معين، ولكن صدمته دراجة فجأة كان يقودها طفل متهور، فوقع الشيخ على الأرض، فأسرع المارة لنجدته ونقلوه إلى أقرب مستشفى ليتلقى الإسعافات. لكن الطبيب الذي

فحصه هناك لاحظ حيرته وقلقه، وفهم أنه يريد أن يغادر بسرعة رغم أوجاعه الكثيرة. فسأله عن سبب ذلك، فأخبره العجوز أن زوجته ترقد في دار للمسنين، وهو يريد أن يلحق وجبة الغداء معها. فعرض عليه الطبيب أن يتصل بها ويخبرها أنه سيتأخر عن المجيء. فأخبره العجوز أن زوجته تعاني من فقدان الذاكرة، وهي لا تتذكره من الأساس. فتعجب الطبيب وقال له: بما أنها لا تتذكرك، لماذا تريد أن تذهب سريعا وتتناول وجبة الغداء معها وأنت ما زلت تعاني من الأوجاع؟ وهل أنت تفعل ذلك دائما؟ وما فائدة هذا وهي لا تتذكرك؟ فقال العجوز للطبيب: نعم، هي لا تتذكرني ولا تعرف من أنا، ولكن أنا أعرف جيدا من هي وماذا قدمت لحياتي حين كانت بكامل صحتها وتمام ذاكرتها، فهل يجوز أن أتخلى عنها بعد عمر من التضحية والوفاء؟

صديقي المستمع، إذا أردت أن تنجح في حياتك فاجعل العزم صديقك الحميم، والتجربة مستشارك الحكيم، والحذر أخاك الأكبر، والمثابرة عبقريتك اللامعة. فكثير من الناس لا يتبينون فرصة العمر السانحة لهم حين تعرض عليهم، لأنها تمر بهم متنكرة في ثياب العمل الشاقي، فلا يعيرونها أدنى اهتمام بل يهملونها، وحين ينتبهون إليها تكون قد مرت هذه الفرصة سريعا ومن الصعب أن تعود. فإذا لم تكن هناك بعض العقبات والحواجز في حياتك، فليس ما تبحث عنه وتسعى إليه هدفا حقيقيا، إنه مجرد نشاط وحركة لا تثمر معنى لوجودك الجميل. ومن دروس الحياة التي نتعلمها ونستفيد منها، ما ذل ذو حق وإن أطبق العالم عليه، ولا عز ذو باطل ولو ملك القمر بين يديه.

0: سوا.
1: أيها الأحبة الأفاضل مستمعي عروس البحر إذاعة المنستير، الناس أسرار وأطوار وطباع ومعادن، فاكتموا أسراركم وأخباركم عمن لا يعرف قيمتها ولا يحفظها، واقضوا حوائجكم دائما بالكتمان، فكتمان السر من خلق الإنسان. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه، وأزهر صباحكم بالخير والنور والنماء، مع خالص تحيات لحبيب مرموش في الإعداد والتقديم، إخراج سامي أمطاوة. نقول لكم إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: هيا
2: تمام السادسة صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أكدت غرفة صانع الكراس المدرسي استقرار أسعار الكراس المدرسي المدعم، وأفاد نائب رئيس الغرفة سمير المولهي عدم إقرار أي زيادة في الأسعار. يشار إلى أن عملية توزيع الكراس المدرسي المدعم المنتجة للسنة الحالية قد انطلقت منذ يوم أمس. تسببت الانقطاعات المتكررة للكهرباء في نفوق أكثر من 15% من الدواجن بولاية المهدية بحسب ما أفاد به نقيب الفلاحين بالجهة وعضو الغرفة الوطنية للدواجن محمد علي حلواس. حددت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينارا للقنطار الواحد بالنسبة إلى القمح الصلب، و 140 دينارا للقنطار الواحد بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير وتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار الواحد. قرر أعوان وإدارات شركة فوسفات قفص الدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل في صورة عدم الاستجابة لجملة من المطالب، وفق ما جاء في برقية تنبيه بإضراب صادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل. وتشمل مطالب أعوان وإدارات الشركة بالخصوص التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور، بالإضافة إلى إدماج زيادات أجور سنة 15 و2000 و16 و2017 و2000 في الأجر الأساسي لكافة أعوان الشركة. حددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يوم 18 من سبتمبر المقبل كآخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. وفي العالم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مهلة التفاوض التي تبلغ 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع واشنطن للتوصل لتسوية دائمة أصبحت لاغية وباطلة بسبب الانتهاكات الأمريكية. وهدد طهران بالتحول من الدفاع إلى الهجوم بالكامل وتنفيذ ضربة عسكرية لكسر الحصار البحري عليها إذا فشلت الدبلوماسية، مع تعثر المحادثات بشأن وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز ورفض الرئيس الأمريكي تمديد الاتفاق المؤقت. نهاية الموجز بعد قليل. أيمن الشابي ونجوى المهري الصخيري يرافقانكم في بشائر صباح الثلاثاء، فابقوا في الاستماع.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

على صوت الفيروزة. صباح لكم من جديد، صباح النور والسرور، أهلا وسهلا ومرحبا بكل عشاق الصباح، هذه البشائر التي تتواصل معكم إلى غاية التاسعة كالعادة مع فقراتها في يوم الثلاثاء 18 أوت 2026 ميلادي والموافق للخامس من ربيع الأول 1448 هجري. فقراتنا، إيقاعاتنا وتفاعلاتكم معنا إلى غاية التاسعة في بشائر هذا الصباح الجديد.

يا واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره، يا منقذ الغرقى ويا حنان، يا منجي الهلكى ويا منان.

وقد مددنا ربنا الأكف ومنك ربنا رجونا اللطف فالطف بنا فيما به قضيت وردنا بما به رضيت وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر واجعل لنا على البغاة الغالبة واقصر أذى الشر على من طلبه واقهر عدانا يا عزيز قهرا يصم حبلهم ويصمد ظهرا واعكس مرادهم وخيب سعدهم واهزم جيوشهم وافسد رأيهم

0: يا أمل وبالأمل نعيش. يقول سقراط: بداية الحكمة أن تعرف نفسك، وصباح فرصة جديدة لمراجعة النفس والبدء من جديد. أهلا بعشاق الصباح، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد صباحي. إن شاء الله يا رب يكون طال خير عليكم، طال خير على الناس اللي قصد ربي طريق السلامة والأمان لكم الناس الكل، الناس اللي قصد ربي للشطوط. وما زال الصيف ما فيه عومة حلوة، وخاصة عومة سبتمبر، عومة الخريف. مازال احنا نقولوا احنا في النصف الثاني من أوت، الأجواء مازالت رائقة. لكن نسألوا على الطقس، أحوال الطقس بالنسبة لليوم الثلاثاء 18 أوت، في آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. بشيء أخير، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والحمد لله تكون السماء لهذا اليوم قليلة السحب عموما مع تكاثفها بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، وتهب الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى نسبيا بالجنوب الغربي أثناء الليل مع ظهور دواوير رملية محلية، ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال ومتموجا ببقية السواحل. تسجل درجة الحرارة انخفاضا طفيفا بالشمال، في حين لا تشهد تغييرا ببقية المناطق، وتتراوح القصوى بين 31 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 37 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. هذا في آخر تحيين. أكثر تفاصيل بالنسبة لطقسنا لليوم والأيامات القادمة نودكم بها إن شاء الله في 8 غير درجين. إيقاعاتنا مازالت متواصلة معكم عبر موجات إذاعة المنستير. أيمن الشابي ونجوى المهري الصغيري يتمنى لكم يوم سعيد.
1: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
2: مبروك سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

0: مصر وبدين نهار جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير ودمنا قدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح يا وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: عطف عليه شوي شوي شوي عطف عليه شوي
1: أعطف عليه شوي مصطفى الفرشيشي من زمن الفن الجميل. على كل احنا مقترحين أغنية للختام يوسف التميمي أنا جيتك يا رمال وقيثارة الطرب العربي نجاة الصغيرة في عيش معايا. هاوكا لكم الاختيار في ختام هذه المنوعة، تختاروا نغم تحبوا تختموا به لقائنا لهذا الصباح. نمشي وأبرج أحداث هذا اليوم 18 أوت.
2: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وكيف قالنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: I have a dream.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: حدث في مثل هذا اليوم 18 أوت 1807 انطلاق أول رحلة لسفينة بخارية نظامية اخترعها المهندس الأمريكي روبرت فالتون، مدشنا بذلك عصر الملاحة ذو الدفع الميكانيكي. 1920 اجتماع بين الوفد المصري بزعامة سعد زغلول والوفد البريطاني، وذلك لوضع صيغة الاعتراف باستقلال مصر. 1927 الملك محمد الخامس تولى مقاليد الحكم في المغرب. 18 أوت 1964 منع جنوب إفريقيا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 18 المقامة في طوكيو، وذلك بسبب رفضها إدانة سياسة التفرقة العنصرية. 2013 اختتام بطولة العالم لألعاب القوى في موسكو وفوز روسيا بأغلب الميداليات الذهبية. في مثل هذا اليوم 18 أوت 1227 توفي جنكيز خان مؤسس الإمبراطورية المغولية. جنكيز خان قاهر ملك العالم.
6: كان محاربا وقائدا مغوليا فريدا من نوعه، عرف بالشراسة والوحشية في القتال، وتميز أيضا بالذكاء الاستراتيجي في العمليات العسكرية، حيث كان ملقبا بذا العقلية الفذة نظرا لسرعة بديهيته في قراءة الأعداء بمنتهى الحنكة والذكاء. وقدر عدد ضحاياه نحو 40 مليون قتيل خلال معاركه الدموية. قال عن نفسه: أنا عقاب الله المرسل، ولم يكن الرب ليرسل إليكم هذا العذاب ما لم تكونوا قد ارتكبتم ذنوبا جسيمة. إنه جنكيز خان. ولد جنكيز خان في منغوليا عام 1162 ميلاديا. اسمه الحقيقي هو تيموجين، نسبة إلى قائد التتار الذي تمكن والده من الانتصار عليه. ونظر لانتصاراته المتلاحقة وقدرته على هزيمة القبائل

0: المغولية لقبه زعماء القبائل بجنكيز خان، والذي يعني الحاكم العالي، إذ تم اعتباره خليفة الإله في الأرض.
1: في مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد فيلسوف الصحافة الكاتب والأديب المصري أنيس منصور.
2: تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير أنيس منصور، أحد أبرز الأقلام المصرية والعربية وأكثرها غنى وعمقاً، وتميزت مسيرته بالثراء الفكري والتنوع نتيجة معاصرته لرموز الفكر والثقافة مثل طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم، وهو ما شجعه على توسيع معارفه وتعدد اهتماماته لتأتي مقالاته وكتاباته في السياسة والأدب والفكر والفلسفة والاقتصاد بطابع مميز جمع بين العمق والتجديد. تخرج أنيس منصور في كلية الأداب جامعة القاهرة قسم الفلسفة، وكان مرشحاً للعمل بهيئة التدريس بجامعة عين شمس، إلا أن شغفه بالصحافة غلب عليه فانتقل إليها ليصبح واحداً من أبرز رؤساء التحرير لعدد من الصحف والمجلات، جامعاً في مؤلفاته بين السخرية والفلسفة وأدب الرحلات. شهد أنيس منصور أزهى عصور الصحافة المصرية وساهم في نهضتها بجانب كبار الرواد مثل محمد التبعي ومحمد حسنين هيكل وعلي ومصطفى أمين، ليكون واحداً من جيل صنع تاريخ الصحافة الحديثة. هذا بالإضافة إلى إثرائه المكتبة العربية بعشرات المؤلفات التي استفاد من إجادته فيها لعدد من اللغات مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، وقام بترجمة مسرحيات وروايات وكتب لفلاسفة أوروبيين، وفي المقابل ترجمت أعماله إلى لغات عدة أبرزها الإنجليزية والإيطالية، كما جاب العالم وكتب في أدب الرحلات مؤلفات بارزة منها حول العالم في 200 يوم وأعجب الرحلات في التاريخ. لم يقتصر إنتاجه على الرحلات، بل كتب في السيرة الذاتية مثل عاشوا في حياتي وفي صالون العقاد كانت لنا أيام، كما تناول قضايا فلسفية وسياسية في مؤلفات مثل الرئيس قال لي وقلت أيضا، شبابنا الحيران وعلى رقاب العباد. هذا بالإضافة إلى أعمال درامية تحولت إلى مسلسلات شهيرة مثل من الذي لا يحب فاطمة وعريس فاطمة وغاضبون وغاضبات. نال أنيس منصور العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة الدولة التقديرية في الأداب من المجلس الأعلى للثقافة، والدكتوراه الفخرية من جامعة المنصورة، وجائزة الفارس الذهبي من التلفزيون المصري، فضلاً عن جائزة الإبداع الفكري لدول العالم الثالث، وأقيم له تمثال بمدينة المنصورة تخليداً لذكرى. رحل أنيس منصور عن عالمنا في 21 من أكتوبر عام 2011، تاركاً إرثاً كبيراً من الكتب الفكرية والأدبية والأعمال الدرامية والسينمائية، ليظل اسمه محفوراً في سجل عظماء الأدب والفكر والصحافة في مصر والعالم العربي.

رموش النيل على خده جناح رفرف على ورده ولو طلب القمر وده أمل كذاب أمل كذاب نسيت أعمل لقلبي حجاب

0: من الحكم الجميلة صباح لا يعدك بيوم مثالي لكنه يمنحك فرصة لصنع يوم أفضل. صباح النور والسرور، صباح الياسمين لكل من عدل الموجة على موجات إذاعة المنستير، لكل من قاصد باب الصباح. ربي معكم الناس الكل، إن شاء الله زينة معكم يتواصل اللقاء، وخاصة الفقرة القادمة سنتصفح فيها جديد الصحف العربية.
1: صباح بلا حدود.
0: أبرز عناوين صباح الجديد: ترامب يؤكد عدم تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، معارك روسيا وأوكرانيا تمتد لسوق الحبوب، حرب السيطرة على غذاء العالم. وفي عنوان آخر: أثرياء الذكاء الاصطناعي يعبرون قواعد الرفاهية، اضطرابات ليبيا تضغط سريعا على اقتصاد تونس بقلم إيمان الحامدي. في وداعي صلاح القصب مؤسس مسرح الصورة في العراق. وفي عنوان آخر: من الفوتوغرافيا إلى الذكاء الاصطناعي، هل تتحقق نبوءة فالتر بنيامين؟ نتصفح أبرز ما جاء من عناوين في صحيفة القدس العربي: ترامب: إيران لن تعقد الاتفاق الذي نراه ضروريا، قصرة الفلسطينية وحكاية المنازل الثلاثة التي أصبحت حديث العالم، ما هدف إيران من شروطها الستة لفتح مضيق هرمز، بقلم الكاتب الصحفي العراقي مثنى عبد الله. وفي عنوان آخر: البطالة هي العدو الأول للدول العربية، الجرأة على تأويل الأوديسة، بقلم باسم خندقجي. مجاز في المدينة مرسل مقال بقلم الكاتب التونسي أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية توفيق قريرة.
1: صباح بلا حدود.
0: وتتواصل إيقاعاتنا على موجات إذاعة المنستير في بشائر الصباح.

0: تمام، 7 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم، تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي. وأثر ذلك توجه رئيس الدولة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالعاصمة ليجتمع بأعضاء المجلس وأسدى تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات، مؤكدا أن التعليم حق محمول على الدولة وعليها العمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية، بما يضمن للمتعلمين أفضل الظروف في كافة الجهات. أكدت غرفة صانعي الكراس المدرسي استقرار سعر الكراس المدرسي المدعم، وأفاد نائب رئيس الغرفة سمير الملهي عدم إقرار أي زيادة في الأسعار. يشار إلى أن عملية توزيع الكراس المدرسي المدعم المنتجة للسنة الحالية قد انطلقت منذ يوم أمس. حددت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و 140 دينار للقنطار بالنسبة للقمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير وتريتيكل ب 130 دينار للقنطار. حددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يوم 18 من سبتمبر المقبل كآخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. في العالم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مهلة التفاوض التي تبلغ 60 يوما والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع واشنطن للتوصل لتسوية دائمة أصبحت لاغية وباطلة بسبب الانتهاكات الأمريكية. وهدد طهران بالتحول من الدفاع إلى الهجوم بالكامل وتنفيذ ضربة عسكرية لكسر الحصار البحري عليها إذا فشلت الدبلوماسية، مع تعثر المحادثات بشأن وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز ورفض الرئيس الأمريكي ترامب تمديد الاتفاق المؤقت. نعود إلى بشائر الصباح مع نجوى المهري الصخيري وأيمن الشابي، فابقوا في الاستماع.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: مازالت البركة.
1: عم جدور عباكلة بتاع زغوان، حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. كله تمشي سيد علي عزوز، كله مشيت تبرت في وجهها في سيد علي عزوز، تخاصمت هكا ماك تعرف الشيطان يحضر بين الزوج والزوجة، تغضب ما تمشيش لدارهم، تحبها خفيفة. سيد علي عزوز تعدي نهار غالي، تهز صغارها، تهز شوية الخبز، تهز شوية ماكلة، تهز شوية كذا، ويفرحوا بيها سيد علي عزوز. أهل خير الناس اللي موجودين غادي يفرحوا بها، تعدي الهاير كامل، يكونوا بردت وجهها، العشية ترجع لدارها كأنه شيء ما صار. فهمت سيد علي عزوز من بكري يحب زغواني دي محلولة، هو حي حتى هو ميت يستقبل الزوار ويستقبل الناس، معناتها والله مصلي عن يدين أفكار حتى متاع العزوزية، أفكار بهين هيا نزوروا شيخنا يا فقرة سيدي علي عزوز نشوفه نبرة، لأنه إنسان شاهم ناهيك اللي البي حب يدفنه في تونس كيف مات، أنه هو على فراش الموت زاروه الحاشية متاع البي وزاروه ولد البي، واقترح عليه باش يدفنوه في تونس عليه وعلى الحاشية متاعه، ما حبوش، قالوا لا ندفنوا في زغوان. ما حضرش البي في الزنازة متاعه، وأبو الزغوانية إلا باش يدفنوه في زغوان حضر ولده حضروا معناتها بعض من الحاشية متاعه وكذا. وسيد علي عزوز التوى معروف والتوى رجل علم، لأنه أسس المدرسة القرآنية في زغوان، واللي قرأوا المدرسة القرآنية في زغوان جلهم شاو الجامعة الزيتونة على غرار شيخ الحاج عمر والشيخ بوعلاق والشيخ بن والي والشيخ محفوظ وعدة شيوخ نعرفوهم احنا، واللي حتى قبلنا احنا خاطر احنا في عمرنا ما حضرناش مدة 300 سنة، اما نعرفوا دخل المين.
0: ما زالت البركة.
2: انتم معنا في بشير صباح.

بالنغمة التونسية نكون وصلنا حتى ل 7:17 دقيقة على موجات إذاعة المنسير في بشائر الصباح. أكيد أصدقائنا التلاميذ قاعدين توا يحضروا في روحهم بشوية بشوية. نعرفوا أنه النصف الثاني متاع أوت تبدأ التحضيرات، تبدأ المراجعة، تبدأ المطالعة، تبدأ يعني الاستعداد النفسي لاستقبال إن شاء الله يا ربي سنة دراسية جديدة. صحيح مازال شوية، مازلت لها يعني شهير، لكن نقوله أحنا أقل من شهر مازالش. ربي معكم الناس الكل. أكيد برعم الطفولة معنا في صغير صغرون.

0: مغروم مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي ميرال، عمري 6 سنوات، باش نحكي لكم على كلوب اللي عملته في خدمة ماماتي. كلوب باتسوري وبانتور. باش نبدأ بالبانتور. عندكم في البانتور خالتي حنان هي اللي باش تقريكم البانتور، توريكم في تليفونها وانتم تختاروا الورقة اللي باش تعملوها. ندخلولو باش نلقاو فيه بانسوات وبانتور وتابلوات. لازمكم تنقلوا تصويرة اللي باش توريها لكم في التليفون اللي تختاروها. راهو مش باش نلونوها فرد سيونس، كل مرة نخدمو شوية، كل يوم نخدمو شوية. من بعد كي تشيح وتكمل يا أخي يروح بيها ليلونها. عم لونت خطر نعم في الببليسيتي البارح وقبل البارح وقبل والبارح تلو تابلو هذاك كملته في 3.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة، حبيت نحكي اليوم على عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين. العيادات هذه تمثل واحدة من 6 محاور بتاع استراتيجي امباور اللي وضعتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة آفة التدخين، وتهدف باش تعاون المدخنين اللي عمارهم فوق 15 سنة، رجال ولا نساء، باش يبطلوا الدخان بطريقة طبية فعالة وآمنة، ومعالجتها من إدمان النيكوتين باستعمال الملصقات لي باتش نيكوتينيك، وتعاونهم زادة باش يتخلصوا تدريجيا من الإدمان السلوكي والنفسي على التدخين. في تونس عندنا حاليا 59 عيادة متوزعة على 24 ولاية، موجودة في عدد من المستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية، وكذلك عدد من مراكز الرعاية الصحية الأساسية. ونحب نذكر أن العيادات هذه مجانية. مع تحيات الدكتورة إيناس بوني.
0: دقيقة صحة.
2: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
3: والله إيش باش نقولك، فاتورة الزوج جاتني كاسحة المرة هذه.
2: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر تيانا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه، وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
3: برعات، خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
2: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركة المعتمدة من عندنا يعني مو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات، وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا يخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
3: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
4: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: مع إياد المنستير الصيف يحلى.
5: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
0: ديما عندك ما تسمع.
6: 7:30 صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. رئيس الجمهورية يؤكد إرساء المجلس الأعلى للتربية بهدف الإصلاح بعيدا عن التجاذبات السياسية، ويدعو إلى تعليم وطني ديمقراطي متاح لكل التونسيين. انطلاق توزيع أكثر من 20 مليون كراس مدعم ولا تغيير في أسعارها. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد سلامة المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف. تحت شعار تحف هدايا من بلادي، اليوم انطلاق الدورة الثانية من المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية بساحة الفنون بمدينة المنستير. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله بعد نصف ساعة من الآن. إلى اللقاء.
5: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
7: هاكم مبروك سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

0: وبدأ نهار جديد يا فتاح يا عليم، احرك اتحرك ومعنا
1: الخير والمن قدامك، العيشة زينة
0: وصبح الفل للناس الكل.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش يمكن الاطلاع على الوضعية الجبائية عن بعد؟ الاطلاع على الوضعية الجبائية في تونس عن بعد يتم عبر موقع إدارة الجباية التونسية جباية، أو باستخدام خدمة الرساليات القصيرة SMS على الرقم 85580 بكتابة الحروف SF تليها فراغ ثم رقم المعرف الجبائي أو بطاقة التعريف الوطنية. طرق الاطلاع على الوضعية الجبائية عبر الانترنت هي الدخول على موقع إدارة الجباية التونسية أو بوابة الوزارة المالية التونسية، تسجيل الدخول باستخدام الحساب الخاص واختيار خدمة الاطلاع على الوضعية الجبائية أو شهادة الوضعية الجبائية الإلكترونية. فما إمكانية أخرى للاطلاع على الوضعية عبر الإرشاد الهاتفي، وهي الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات على الرقم 81100 400 للمساعدة والاستفسار.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسيرة. اليوم اجتماع المكتب الجامعي للرد على مراسلة التاس بخصوص ملف شبيبة القيروان. المكتب الجامعي يجتمع اليوم للرد على مراسلة التاس بخصوص ملف شبيبة القيروان والطعن المقدم ضد الترتيب النهائي للبطولة في الموسم الفارة 25-26. نذكر هيئة التحكيم الرياضي راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 12/26 داعي لتسريع النظر في القضية وموافقتها بآخر المعطيات المتعلقة بمسار الملف. التمديد أيضا بالنسبة في أجل الحصول على إجازات المشاركة في البطولة بعد ما قررت هيئة الدرجة الأولى التابعة لاتحاد كرة القدم أمس الاثنين تمديد 48 ساعة في أجل منح رخص المشاركة في البطولة الوطنية المحترفة للموسم 26-27 لتمكين بعض الأندية من استكمال وثائق إدارية. نذكروا إلى حد الآن الأندية اللي ما استكملتش الوثائق الإدارية فريق الاتحاد بن غزان وفريق أيضا الاتحاد بن غزان والأولمبي الباجي. في المقابل نادي حملان سلم أمس لجنة الدرجة الأولى كل مؤيدات تسوية كافة النزاعات ويضمن مشاركته في البطولة. وأيضا نادي الرياضي البنزرتي استوفى وسلم لجنة الدرجة الأولى كل مؤيدات تسوية كافة النزاعات ويضمن مشاركته في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ننتظر أكيد 48 ساعة من أجيال منحة وخص المشاركة باش نعرفوا الفرق والرابطة المحترفة الأولى. نذكر نهاية الأسبوع باش يكون الموعد مع انطلاق البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم السبت ويوم الأحد، والأنظار باش تتجاهل لمباراة الكلاسيكو يوم الأحد بين الترجي التونسي والنجم الساحلي. في فريق الشبيبة القيروانية تركيب الهيئة التسريعية للشبيبة القيروانية في انتظار مصادقة السلطات الجهوية. بالنسبة للرئيس شكري الرحماني رئيس وسام حتيت نائب رئيس الأعضاء هيثم الهاتفي مسؤول على الشؤون القانونية، سليم بالحويس كاتب عام، عبد الكريم الفتناسي أمين مال، سيم المجبري هو رئيس فرع كرة السلة، أيمن الهلالي رئيس فرع كرة اليد، علي دريدي رئيس فرع كرة قدم، وليد العكرمي رئيس فرع شبان كرة قدم، صبري النابتي لجنة الأحباء، مروان بن حلوة لجنة التنظيم. هذا ننتظر الهيئة التسريعية للشبيبة القيروانية في انتظار موافقة ومصادقة السلطة الجهوية. فريق الأولمبي الباجي بعد القطيعة بالتراضي بين الأولمبي الباجي والمدرب الأسعد المعمر، قائمة المدربين مطروحين على طاولة الهيئة المديرة، المدرب نصيف البويل، مدرب جمال خشارم، مدرب شكر الخطوي، مدرب محمد الكوكي، وننتظر المدرب الأقرب لتدريب فريق الأولمبي الباجي نصيف البياوي. ذكروا ثاني فريق قبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تسير القطيعة بعد فريق المريدي وحمسوسة والقطيعة مع محمد علي نفخة، الأولمبي الباجي والقطيعة مع الأسعد معمر. المنتخب الأولمبي يستعد لانطلاق الألعاب البحر الأبيض المتوسط، 3 لاعبين غيبوا على الرحلة. يضم القائمة كل متوسط الميدان صادق محمود، ريان الجبالي، ولياس الضاوي بسبب إصابات مختلفة تعرضوا لها خلال مواجهة المنتخب الأولمبي ضد فريق الاتحاد المنستيري. ذكروا إصابة إلياس الضاوي عضل

دي ما تمنحوش من المشاركة وباش يتمهد لانضمامه لفريق نادي سانت إتيان الفرنسي. تحول اللاعب محمل بتقرير طبي تفصيلي. نذكر اللاعب كان قريب برشا من انضمام لفريق نادي سانت إتيان الفرنسي. اللاعب الياس الضوي لاعب الأولمبي الباجي. الجامعة التونسية أكيد باش تعمل طلب للجنة لتنظيم اللعب البحر الأبيض المتوسط لتغريد الثلاثي المذكور قبل انطلاق المسابقة. ونختم بتصريح ماهر الكنصاري لصفحة رسمية للنادي الأفريقي. قال أن تحضيرات الموسم الجديد جرت بالشكل المطلوب مشيرا لجاهزية اللاعبين بلغت نسبة كبيرة، وأضاف أن وسائل النجاح موجودة في فريق النادي الأفريقي والآن حان الوقت للعمل. أشاد المدرب أيضا بعمل الهيئة المديرة مؤكد أنه قامت بمجهود كبير مع إمكانية القيام بمزيد الانتدابات خلال الفترة القادمة، موضحا أن الفريق حاول تعزيز صفوف بالانتدابات اللازمة وأن الحكم الحقيقي على المجموعة سيكون مع انطلاق المنافسات الرسمية. نقطة نهاية سبورة فور، شهركم السعد ليان، ترجع لكم نجمة تكمل معكم بشير الصبح. إلى اللقاء.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: صباحكم زين ورد وياسمين، شنحوالكم؟ كيف الحال والأحوال؟ والأكيد تسألوا أحلى أحوال الطقس. البشائر تقول فما انخفاض ومؤشرات، يعني انخفاض على مستوى درجات الحرارة. أكثر تفاصيل معنا بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. بلال، صباح النور والسرور.
1: صباح النور نجمة، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين ذات المنستير.
0: كما قلنا مؤشرات تفرح، فما هكا نوعا ما درجات الحرارة، فما نسمة راهو صباح.
1: ها نسمة لك هي البيئة الفايدة،
0: الحمد لله، ألف حمد يا رب.
1: سنة وفاة الحقيقة معتها نجمة كما قلت معتها تقريبا معتها اللي ما يسحى الطقس اليوم هي نسمات هذه الصباح، والريح زادة كيف اللي بتتقوى شوية معتها اليوم اللي عامل ما يسحى الطقس والريح. فما علم بيوم بريح قوية اللي بشيكون معتها سيري يوم بداية من منتصف النهار بالتوقيت العالمي لحدود الساعة منتصف الليل، نوصل لأن ثم مخفض للضغط الجوي اللي كذي متمركز حاليا مع طبيعة شمال غرب إيطاليا، يساهم في تسيير مع التيارات الهوائية من القطاع الشمالي على بلادنا، خاصة على الشمال وكذلك مع منطقة خليج الحمامات. اللي في شكون فيها مع الريح قوية شوية وتتقوى خاصة مع في فترة من بعد الظهر، وكذلك مع آخر نهار وأثناء الليل تكون أقصى حتى في أقصى الجنوب، تساهم في ظهور ذوي رملية محلية. مع ذلك مع بعض الغيوم المرتفعة هذا الصباح اللي موجودة خاصة على الشمال وسحب عامة قليلة بأغلب المناطق، والعشية تتكاتف محليا زادة السحب خاصة في الجنوب الشرقي. حالة البحر نظرا للريح القوية اليوم اللي بشكون خاصة في فترة من بعد الظهر، البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب خاصة في السواحل الشمالية، وقليل الاضطراب إلى مضطرب بالنسبة لبقية السواحل. درجة حرارة تشهد انخفاض خاصة في الشمال وكذلك المناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى في نفس المعدل تقريبا ما بالنسبة لبقية الجهات، وبتتراوح القصوى اليوم بين 32 إلى حدود 37 درجة خاصة في الشمال المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 إلى حدود 43 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشتي محليا. يوم الغد الأربعاء إن شاء الله 19 شهود بيكون الطقس نسبيا مستقر مع طعمة قليلة السحب مع تيارات هوائية لمزيد متواصلة من القطاع الشمالي خاصة على الشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي تكون بالجنوب باش تقلص مع سرعتها مقارنة بهذا اليوم، لكن تبقى قوية شوية خاصة قرب السواحل وضيفة ممتدة في المناطق الداخلية. البحر غدوة يكون مضطرب في السواحل الشمالية وقليل الاضطراب المتواوج بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة تبقى تقريبا في نفس المستويات، مفيش تغيير كبير مقارنة بهذا اليوم. نهار الخميس يتواصل هذا كيف الطقس عامة قليل السحب مع ارتفاع طفيف مع بدرجة لدرجتين ومع بالنسبة لدرجة الحرارة خاصة في الشمال، وتبقى في استقرار بالنسبة لبقية الجهات. وأيام الجمعة إن شاء الله هذه ميزة حالة الطقس هو ظهور خلايا رعدية اللي بتكون موجودة خاصة في الشمال والوسط الغربي، تكون مصحوبة بأمطار وتعود من جديد مع تنخفض درجة الحرارة نظرا للتقلبات اللي بتكون موجودة في فترة من بعد الظهر.
0: نعم، شكرا لك بلال على هذه المعطيات. إن شاء الله زينة، نقول إن شاء الله زينة، ربي معنا، النسمة محلاها ترد الروح، إن شاء الله ربي يديمها هكاك علينا إن شاء الله بالخير والخمير كما يقولوا. تحياتي لك وإلى اللقاء. وأنا حبيت نقول أصدقائي اللي يسمعوا فينا واللي شاركوا معنا في مسابقتنا، نص اليوم المسابقة سمكة اسمها العالمي، سيسوني شوية، باليست كارولي نونسيس، هكا كارولون نونسيس، متوسطة الحجم، تصلح قبل وتعرف باسم حيوان بري. هل هي الحلوفة أو هي فيل البحر؟ هل هي الحلوفة أو هي فيل البحر؟ هذه هي معناها بطبيعة نجموا جاوبونا على صفحتنا في الفيسبوك. رجعنا معكم مع الإيقاعات قبل ما نمشي نستقبل زملائنا من قسم الأخبار والنشرة الإخبارية الأولى.
2: إشهار. موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
3: انتوما معنا في بشير صباح.

0: إشهار
1: مليون فيبر تيتي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلة للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تيتي والسلام.
2: والساعة تشير إلى تمام الثامنة صباحا هنا بإذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عنوانها: رئيس الجمهورية يؤكد إرساء المجلس الأعلى للتربية بهدف الإصلاح بعيدا عن التجاذبات السياسية ويدعو إلى تعليم وطني ديمقراطي متاح لكل التونسيين. انطلاق توزيع أكثر من 20 مليون كراس مدعم ولا تغيير في أسعارها. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تؤكد سلامة المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف. تحت شعار تحف وهدايا من بلادي، اليوم انطلاق الدورة الثانية من المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية بساحة الفنون بمدينة المنستير. إلى تفاصيل نشرة: أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم، تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي. وإثر ذلك توجه رئيس الدولة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية بالعاصمة ليجتمع بأعضاء المجلس، وأسدى تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نبع من إرادة الشعب التونسي.
3: تم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وأعتقد أنه المجلس الوحيد الذي تم إدراجه في نص الدستور إيمانا بالتعليم وإيمانا بالعلم مجلس أعلى للتربية والتعليم، وتم إرساؤه حتى يتم الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية، حتى يتم الإصلاح كما يشاء التونسيون بعيدا عن تجاذبات السياسة وبعيدا عن التقلبات التي تحصل في بعض الأحيان حتى في السنة الدراسية الواحدة. تعليمنا نريده أن يكون وطنيا ديمقراطيا متاحا لكل التونسيين على قدم المساواة.
2: كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات، مؤكدا أن التعليم حق محمول على الدولة وعليها العمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية بما يضمن للمتعلمين أفضل ظروف في كافة الجهات.
3: سنعمل في كل وقت وفي كل حين على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر وتشريك المجتمع الأهلي في صيانة المؤسسات التربوية. هناك عمل كبير ينتظرنا وتحديات جسيمة تنتظرنا، ولكن علينا على أنفسنا أن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطلب من مطالب الشعب التونسي المشروعة، بل لتحقيق ما ناضل من أجله الكثيرون حتى تكون تونس قبلة لا للتونسيين فحسب، ولكن أيضا لمن يعرفون تونس وآلوا أن يواصلوا دراساتهم خاصة العليا في المعاهد العليا. لا نقبل أي إملاء من الخارج، تعليمنا نختاره كما يختاره الشعب التونسي، ولنا من القدرات على تحقيق ذلك.
2: انطلقت أمس عملية توزيع الكراس المدرسي المدعم المنتجة للسنة الحالية، وأكد نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولهي استقرار أسعار الكراس المدرسي وعدم إقرار أي زيادة في الأسعار.
4: كميات الكراس المدعم بتكون كيف العادة 5000 طن، ما يقارب 22 مليون كراس مدعم ومرقم. الأسعار ما تغيرتش كما السنوات الأخرى، وهذه دعم من الدولة وزارة التجارة. كراس 24 430 مليم، كراس 48 950 مليم، والكراس رقم 72 1400 مليم للمواطن. احنا كمصنعين نبيعوا كان للتجار الجملة للمواد المكتبية والمدرسية، وهما يتكلفوا يقفوا بالتوزيع الى المكتبات، يعني احترام مسالك التوزيع باش تنجم وزارة التجارة تراقب الناس الكل في الابان والاجل. احنا نهار الجمعة بدا اول مصنع يوزع، وتو المصانع الكل باش تبدا توزع، وان شاء الله بحول الله ما يكون تعدى سنة دراسية مثل السنوات الفارطة الكل تتعدى بسلاسة ولباس، والسلعة ان شاء الله باش تكون متوفرة في جميع الاصناف حتى الكراسات الغير المدعمة في جميع انواعها واصنافها واحجامها.
2: أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف والمتعلقة بمادة الزقوق والفواكه الجافة تخضع للمراقبة وفق برنامج انطلق منذ جويليا المنقضية. ونفى الرابحي في تصريح لأخبار إذاعة المنستير ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن وجود سموم فطرية أو مواد متعفنة بهذه المنتجات، داعيا المواطنين إلى اقتناء هذه المواد من المحلات المراقبة.
0: تم القيام بأكثر من 2200 عملية، يعني 2245 عملية رقابية رسمية، حللنا أكثر من 50 عين للوقوف على مدى طبقة الموصفات، واللي نطمن به المستهلك كونه كل المنتوجات اللي هي فيها إشكال تم حلها، وتم تحرير 82 محضر عدلي ضد المخالفين، وخلال التوجيه أكثر من 170 تنبيه كتابي وغلق بعض المحلات اللي تتعاطى مثل هذه المواد. ولكن اللي نطمنوا به المستهلك التونسي هو أنه المواد والمنتوجات ذات علاقة بمناسبة مولد النبوي الشريف اللي يتم توزيعها توا في السوق والعرض هي مطابقة للمواصفات، وبذلك كان نفي قاطع ما تم تداوله خلال نهاية الأسبوع. وهنا لابد أن ننبه اللي البرنامج راه يهم المحلات المفتوحة للعموم، وهك المنتجات اللي تم توزيعها في الأسواق الغير منظمة والسوق الموازية هذيك راهي يصعب جدا مراقبتها، وبالتالي دعوة للمستهلك التونسي أنه ما يقتني حاجياته كان محلات مفتوحة للعموم اللي هي تخضع للمراقبة واللي هي فيها المواد الغذائية اللي مطابقة للمواصفات طبقا للتحاليل اللي نقوم بها والتحريات اللي نقوم بها خلال الزيارات الميدانية.
2: تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع بلدية المنستير انطلاقا من اليوم وإلى غاية 27 من هذا الشهر المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية في دورتها الثانية تحت شعار تحف وهدايا من بلادي بساحة الفنون بمدينة المنستير. وأوضح المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالجهة كاظم المصمودي أن المعرض يتضمن فضاء مفتوحا يستقبل 30 حرفية من عدة ولايات يعرضون منتجات في عدة اختصاص.
5: معرض انطلق من 18 أوت ويتواصل حتى 27 أوت، هو معرض يتضمن 26 جناح يحتضن 30 حرف من عدة جهات في عدة اختصاصات، باش نلقاو الخشب الزيتون، الفولي، اللباس التقليدي، الفخار، منتوجات من الحلفة، من الصحف، منتوجات هدايا التذكارية. نعرفوا من خلال هذا المعرض اللي هو يتنظم في قلب المسلك السياحي للمدينة العتيقة بمدينة المنستير إلى قرب أكثر المستهلك التونسي المواطن التونسي وزائري مدينة المنستير سواء من التوانسة أو السياح الأجانب، فرصة باش يقتنيوا منتوجات وهدايا تذكارية من منتوجات الصناعة التقليدية ويشجعوا المنتوج الوطني ويشجعوا الحرفيين. هو هذه في تظاهرة في إطار ترشيد المدينة والتشجيع الإقبال على منتوجات الصناعة التقليدية والإقبال على المحلات التجارية التي موجودة في المدينة العتيقة. هو معرض متكامل، نأمل أنه المواطن التونسي كالعادة يشجع منتوج بلاده ويكون في المواد، ومرحبا بالناس الكل.
2: نظمت جمعية الاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف أياما ترويجية في كل من ولايتي سوسة والمنستير، وذلك في إطار التعريف ببرنامج الدورة الجديدة لإحياء هذه المناسبة الدينية. المتابعة للزميل حاتم بالهوشة.
6: من سوسة إلى المنستير أيام ترويجية لفعاليات الاحتفال بالمولد النبوي تتقاطع فيها الأبعاد الدينية والثقافية والسياحية. رئيس جمعية الاحتفال الدولية بالمولد سليم بشير:
7: السنة أول دورة فيها زوز أيام ترويجية في سوسة والمنستير، العام الجاي إن شاء الله نكون في مناطق ساحلية أخرى الكل، اللي هو عبارة على دعوة غير مباشرة للزوار والعائلات باش يكونوا معنا في مدينة القيروان طيلة أيام الاحتفالات الدولية.
6: منتجات قيروانية تستحضر أجواء المولد وصناعات تقليدية تحمل بصمة اليد التونسية.
8: فرصة محلها هي عملناها في سوسة وسنيش عملنا سوسة والمستير، الحقيقة باهية نعرفوا العباد تتشجع باش يجيوا ليلة القروان.
9: فرصة جديدة باش الناس تجي تقتني أواني كما يقولوا النحاس الحديد وعديد.
6: الزوار وجدوا في هذه الأيام الترويجية أكثر من مجرد فضاء للعرض والبيع.
10: اليوم الترويجي مهم جدا لأنه بخلاف أنه يعرف بالقروان وثقافتها وأنه زاد يذكر الناس بالمولد النبوي الشريف.
11: حاجة جديدة نكتشفه
6: بين عبق المولد النبوي وذاكرة التراث وثراء العرض التقليدي. تحاول القيروان أن تجعل من الاحتفال بهذه المناسبة الدينية موعدا للروح والثقافة والسياحة في آن واحد.
2: وعشر دقائق بعد الثامنة صباحا على موجات إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء. تذكير بأبرز ما ورد فيها: رئيس الجمهورية يؤكد إرساء المجلس الأعلى للتربية بهدف الإصلاح بعيدا عن التجاذبات السياسية، ويدعو إلى تعليم وطني ديمقراطي متاح لكل التونسيين. انطلاق توزيع أكثر من 20 مليون كراس مدعم ولا تغيير في أسعارها. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية أيمن الشابي ونصير السكلي. بشير صباح متواصلة مع نجوى المهري. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، اقرأ لتعيش أكثر.
12: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
1: اقرأ.
12: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
13: لتعيش أكثر،
12: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
12: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللوي من 9 إلى 10.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
14: طيب صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي صلاة نهاركم زين.
15: بشير إيروس.

0: يا طيب يا طيب يا لكل طيبين أحلى التحايا، مرحبا بكم في بشائر الصباح اللي تتواصل معكم إلى غاية التاسعة. أهلا وسهلا، حوتتنا لليوم حوت عليكم الناس الكل، ولد بحر مع مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت.
1: ولد بحر،
0: ولد بحر، والبحر محليه البحر الأبيض المتوسط، وفيه مخزون كبير برشا من لذة وتاب من الأسماك. صباح النور والسرور مدام نوزت.
2: صباح الخير والسعادة نجوى، وصباح الحب لمستمعي إذاعة المنستير.
0: أنا باش نحكي على حوتة، على سمكة مش مزيانة متوسطة الحجم، تتسلخ قبل وتعرف باسم حيوان بري، ما نعرفش هذه ولا هل هي الحلوفة أو فيل البحر. هذه على كل حال المسابقة متاعنا، وانتي باش تقول لنا أكثر، اللي هي الحلوفة وألا فيل البحر.
2: السمكة اليوم هي الحلوف، اسمها العلمي باليستيس كابريسكوس.
0: أيوة،
2: بالفرنسية يقولوا عليها باليس كابري ولا باليس غري. الحوتة هذه تبوسون نوبل، بلغري اللي شكلها مش مزيان،
0: من العائلة التنوبليس يا سيدي. يسمع
2: على الاخر، على خاطر اللحمة متاحها متماسكة على الاخر، لحمة بيضة وتمشي ياسر في الطهي، تشرب ياسر الصوص والتوابل وتشربهم، عرفت الفحات هيك علاش عيطوا لها أبواسون نوبل، ومطلوبة برشا في لي ريستورون لي غران ريستورون، وإلا في المطاعم الراقية. أما مسكينة خايبة شوية، بنحكيوا عليها مثال شوية.
0: خايبة من مناحية ساعة من المظهر،
2: خايبة في المنظر،
0: في المنظر
2: كانت يقولوا شبيها هكا هكا، علاش هما سموها الحلوف؟
0: نعم،
2: نقولوا كيفاش. دونك شنو يميز الحلوف وعلاش اسمه حلوف؟ وهل حلوف البحر يشبه ياسر الحلوف البر ولا لا؟ دونك أول حاجة كي تشوف حلوف البحر تحسه بياخذ ضربة من القدام ولا جوا، ما هيش حوتة رشيقة كيف ما سردينا. الحلوف قصير وعرير وكأنه مكور شوية، وراسه كبير مقارنة بحجم جسمه، وتحس وجهه مغفص مشدود من القدام، فمه صغير أما قوي، وراسه داخل في جسمه، وعنده حراشة صلبة تشبه للصفائح، وجلد متاعه خشيد وكاسح. ومن هون نفهموا علاش سموه حلوف، على خاطر يشبه الحلوف البري خاصة في الوجه والجلد الكاسح بتاعه. أما اللون مشبهوش لبعضهم، اللون بتاع الحلوف البحر بتاعنا لونه رمادي مائل شوية للأخضر شوية هكية، ونلقاو على جسمه خطوط ولا أشرطة غامقة شوية غير منتظمة، والجزء الفوقاني نلقاو فيه نقاط صغار زرقاء غامقة كحلة، فهمتني؟ ومع دقنونتو نلقاو شريط فاتح، يعني لونه رمادي وفيه تدرجات بقايا وخطوط تخليه مميز. يعني أنا رغم الشكل الراس اللي هو هكا فيه حاجة تشبه شوية الحلوف، أما اللون بتاعه مزيان على الاخر، فهمتني؟ والحلوف هذا عندي حكاية مزيانة على الحلوف. الحلوف عنده ثلاثة شوكات في بداية الزعنفة الظهرية بتاعه، عنده شوكة كبيرة الأولى واللي هي مشهور بها الحلوف، وعنده ثانية وثالثة أصغر شوية. شي يعمل الحلوف هذية وقت اللي يحس بالخطر يلزمه يوقف الشوكة بتاعه هذيك الكبيرة بالكل الموجودة في بداية الزعنفة الظهرية. علاش مش تقول لي أنت نجوى لهنا؟ على خاطر بش يدافع على روحه، يا إما يكبش في الحجر، يا إما باش يدافع على روحه هكا يدق المفترس اللي قدامه. أما الشوكة هذيك كيف يطلعها؟ إذا ما تقعد واقفة هكا ولا لا؟
0: أي صحيح،
2: شكون اللي باش يخدم الخدمة هذه؟ هما كالشوكات الصغار. عندنا قعدت نتصور كيفاش باش نفسرها للمستمعي إذاعة المنستير، قلت كيما الكريك نتاع الكهرباء، ما احنا الكريك باش نجيب بدل العجلة كي أنت تنقبل العجلة الحسنية، فهمتني؟ دونك نعملوا نطلعوا الكريك، وبعد الكريك لازم يقعد واقف ما يعاودش يهبط، دونك هذاك هو السيستم اللي يخلي الشوكات الصغار يخدموا كيف ما كل اللي كبش هذاك باش يخلي الكريك واقف، ومن بعد نعاودوا نهبطوه مره هكا كيوف على خطر، يعاودوا كالشوكات الاخرين يرجعوا يهبطوا منه الجديد، يهبطوا اللي ما يتبعش. هذيك هي كيما الميكانيزم تاع اللي هو باش يثبت الشوكه يوقف، فهمتني؟ ومن هوني جات نجوى اسم السمكه هذه بالانجليزيه اللي هو تريجر فيش، يعني السمكه الزينات. وهوني نقصوا زينات نتاع البندقية ولا نتاع السلاح. علاش؟ الشكل ذاك شبه حركة الشوكة بحركة الزينات. زيت الزينات كده يبدأ كده زينات ميرجع ما هو كده تضرب انت هكاية بزينات. فهمتني؟ احنا ده نحكيه حاجات نحكيه احنا في
0: باش نقربوا لسيد المستمعين هكا أكثر.
2: أيوه. تريجر فيش معناها تريجر. تريجر معناها الزينات. فهمتني؟ وهوني وشبه يعني حركة الشوكة بحركة الزينات. يعني آلية التحرير في السلاح. فهمتني؟ هذا هو هذه من مميزات الحلوف نتاعنا اليوم. والحجم العادي اللي يتسجل في المراجع حوالي 44 سنتي طوله، أما عريض شوية، وينجم يكبر أكثر. وأكبر طول سجلناه هو 66 سنتي.
0: نعم.
2: وأقصى وزن وصل له 6.2 كيلوغرام. والدراسات اللي تعمل في خليج جابس اللي موجود فيه بكثرة واللي عنده حضور كبير في المصايد غاديكا لقاو الحجم في 43 سنتي، ووزنه يمشي من 100 جرام حتى قرابة كيلو الموجود. هذايا معناها المتداول، فهمتي؟ مش الحاجات اللي هي اكستريم نقولوا. ولقينا حتى الاعمار كبيره توصل، ينجم يوصل حلوف عمره 13 سنه. فهمتني؟
0: 13 سنه.
2: 13 سنه ينجم يوصل هذايا عمره الحلوف. ينجم من السطح الى حوالي 100 متر، ولكن وجوده يكون غالبا في اعماق اقل وحوالي 55 متر. وغالبا يحب الوحده ولا يعيش في مجموعات صغيره. مش كيف مالبوغا ولا السردين اللي حكينا عليهم سابقا اللي هما سمكات اجتماعيه تحب الهدره وتقعد وتتحرك.
0: الحلوف معناه يحب الانزواء
2: يحب روحه وحده ولا في مجموعات صغيره ما تقلقوش في برشا.
0: احسن والله احسن معناه.
2: الحلوف يحب هيك الاستخات بالرخويات والقشريات. وصارت لنا حكايه لهنا في ولايه بنزرت. احنا مره حكينا في فقرات البحر قبل نحكيوا على تربيه المول بلح البحر في بحيرة بنزرت، ولكن في وقت ما مع تغير المناخي ليمون هذوما تعرضوا معناها موجات معناها حرارة كبيرة وماتوا برشا منهم. فالوخيين نسميهم الكونشينيكلتور اللي ربيوا في المول هذايا قالوا علاش لا ما نقلوش الحبال اللي معناها مرصفة فيهم ليمون، نقلوهم نسميهم لونج لاين باللغة الإنجليزية. علاش ما نقلوهمش للبحر؟ فهمتني؟ وبين العوائق تنجم تقولي اللي خليت التجربة تفشل شوية، فهمتني؟ على خاطر الحلوف ما خلوهمش رايضين. كعبة المول عرفتي يجي قدرامهم ويجي يتجمع وراك اللي لونج لاين يعني كونشي ليكيتور. فهمتني؟ والحلوف هذا يعمل بعمله حلوف حلوف، فهمت كيف نقولوا نحن؟
0: ليه هو اسمه على جسمه يظهر لي طلع معناها تبارك الله عليه.
2: شيطان عرفت عمل ولا يجي يدور بك اللي لونج لاين هذوكم. حتى الصيادة ولاو يعرفوا اللي هو موجود في البلاصة هذيك يجي ويتجمعوا على غاديك وباش يصطادوه. فهمتني؟ وموسم التكاثر نتاعو يكون اساسا من جويليا الى منتصف سبتمبر. ثم دراسات اخرى هذه نحكيك في خليج جابس. دراسات اخرى في الشمال قالوا من جوان حتى تكشي لجويليا. فهمتني؟ دونك احنا نقولوا من ربيع حتى تكشي للصيف هو وقتها موسم الذروه تكون في جويليا. فهمتني؟ والانثى تبدا النضج الجنسي نتاعها عندها حوالي 20.26 سنتيمتر، والذكر حوالي 21.3 سنتيمتر. والانثى نجوى تنجم تبيض من 290 ألف إلى 985 ألف عظمة الكبيرة اللي حكينا عليها بكريكا. تنجم توصل 6.2 كيلوغرام. تنجم تبيض 985 ألف عظمة.
0: ما شاء الله
2: على مخزن حلوف عنا في البحر الأبيض المتوسط. نعم. وبش تسألني نجوى أكيد بعد ما حكيتك اللي هو مغفص في راسه اللي هو يتاكل ولا ليه الحلوف؟ الحلوف يا نجوى يعتبر بواسون نوبل. عنده لحمه بيضة ومتماسكه ومطلوبه في المطاعم الراقيه.
0: صحيح.
2: لي غران يطلبوه خاصه في الدول الاوروبيه.
0: وفيه بنه فيه بنه غير عاديه الحقيقه.
2: هو الميزه نتاعو تحكيوا عليها هو عنده كميات ماء كبيره. احنا هو باش يتميز ولد بحر ديما عنده كميات ماء، كميات دهون، بروتينات ومعادن هكا ولا لا؟
0: صحيح.
2: الماء الكميه الماء تمشي من 60 حتى تكشي 85%، وساعات تلقاها من عليها كميه الماء الموجوده في اللحمه. اللحمه نتاع الحلوف فيها برشا ماء. عمليه الطهي شنو باش تعمل نجوى؟ باش تخلي الماء يتبخر، وبالعكس تولي الماء هذاك يخلي بلاصته للجنيه للفاحات وللصوص. دونك نقولوا يولي معناها الحوته هذيا تحافظ على الطعمه نتاعها، وفي نفس الوقت تشرب هي كالصوص وتشرب الفاح بالقدا هيك. علاش ماهيش اللحمه نتاعها مش كي اللي ترفض انها يعني تتشبع بالفاحات؟ بالعكس لحمة الحلوف فيها برشا ميل ما باش يخرج ويخلي بلاصته للفحات هذوما. دونك الحلوف يعتبر بواسون نوبل، عنده لحمة بيضة ومتماسكة ومطلوب ياسر في المطاعم الراقية، ومع العلم انه يتسلخ في الجلد.
0: اي يتسلخ صحيح،
2: حرفية كبيرة. انا حاولت يا نجوى الله غالب كل مرة نجيبه مشرشف هكا.
0: ليه عاد تنجم تاخذه معناها من البياع معناها
2: في المعهد هنا نعمل خصص تاع الاشغال التطبيقيه على الحلوف. كل أي. مرة فما شكون طلبه والله
0: ما نجحتش مدام ما نجحتش في السلخات
2: دوبلت والزند نتاعو خشين وقاسي.
0: أي.
2: اما تعملوه لصناعه الاحذيه واللي ساكسه كمان
0: واللي ساكسه
2: اي حتى ما في تحكينا على سمكه الارنب السامه كيف كيف تعملوا الجلد نتاعها في الاحذيه واللي ساك فهمتني وزينا كيف كيف لحم الجلد دي ما عرفتش انا نسخه تخرجوا منه جيلاتين والكولاجين وهذا يدل لانه الحلوف مش كان حوطه تتاكل هو مورد بحري ينجم نسمنوا لحمه وجلده في نفس الوقت ثم الكيلو تاع الحلوف ثم الكيلو نتاعو
0: ماهوش رخيص
2: 28 ل 34 دينار صحيح 28 ولقيت 34 دينار ويعطينا كيف الاسماك الاخرى رغم شكله الخشين والقاسي دهون غير مشبعه اوميجا 3 واحماض امينيه اساسيه والميزه نتاعو في قوام اللحم كما حكيت لكم نتاعو هيك علاش يتحضر بطريقه راقيه جدا على خاطره يشرب الصوص ولا المرق والطعم نتاعو ما تتغيرش ويحافظ على طعمه طعم يعني طعم نتاعو البحري
0: البحري صحه وبشفاء للي توا اليوم فطوروا معناها بالحلوف هكا ولا ليه احنا نقولوا
2: مش نحاول نصلخوا
0: نصلح ان شاء الله بالتوفيق مدام نوزت شكرا ليك مدام نوزت بوريقه مديره المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت نتلاقاو بيك في صباحيه غدوة إن شاء الله بإذن الله مع بقية زملائنا تحياتي لك وإلى اللقاء نتصفح معكم أهم ما جاء في صحفنا الوطنية مع حاتم بالحوش ولا نعود مع البشائر.
1: أوه الدار سخونة خي سكرتوا الكليماتيزور
3: كليماتيزور باير
4: لا يخدم لباس عليه أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك
5: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا

0: بالسياقة المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
2: مال سخانة صاح حلا أجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
3: شنو هي الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
0: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: أهلا بكم من جديد في هذه الوقفة الإخبارية التي نخصصها لمعرض عدد من الصحف الصادرة اليوم 18 أوت 26 و2000 الموافق للخامس من ربيع الأول 48 و400 ألف هجري. والبداية تكون بجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم خصصت افتتاحيتها للحديث عن ما وصفته بالتآكل المستمر لسوق الشغل. كاتب الافتتاحية أشار في هذا الصدد وانطلاقا من آخر المؤشرات التي نشرها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء والمتعلقة بنسب التشغيل والبطالة للثلاثي الثاني من السنة الحالية التي كانت إيجابية في مجملها، أشار إلى أن ذلك لا يمكنه أن يحجب بعض الصعوبات المرتبطة بسوق الشغل في تونس، لعل من أبرزها النسب الضعيفة للنشاط الاقتصادي في البلاد المحرك الأساسي للتشغيل. يقول كاتب الافتتاحية هي الأضعف على المستوى الدولي بحوالي 45% مقارنة ببعض الدول الغربية التي تصل فيها النسب نسب النشاط الاقتصادي إلى 90% وأكثر. الافتتاحية تحدثت أيضا عن دور الهجرة بكل أنواعها في التقليص من حجم الإنتاج، كل ذلك في ظل غياب أي حوار جدي حول التشغيل في عمقه الاقتصادي والاجتماعي. والكلام لصاحب الافتتاحية. كما تقرؤون في جريدة المغرب الصادرة اليوم مقالا تحليليا تحت عنوان المجلس الأعلى للتربية والتعليم من جدل الأسماء إلى سؤال الدور، ماذا ننتظر من هذا المجلس وهل تكفي تمثيلية مختلف الأطراف لإنتاج رؤية وطنية مستقلة عن التربية والتعليم، أم أن المجلس يواجه خطرين متعاكسين ارتهان المؤسسة للسلطة وتحول التعددية إلى صراع يعطل التفكير المشترك، حسب ما جاء في هذا المقال. وفي الإطار نفسه افتتاحية الصباح نيوز الموقع الإلكتروني التابع لجريدة الصباح جاء تحت عنوان حين يصبح العنف أقرب إلينا مما نتصور. الافتتاحية طرحت مجموعة من الأسئلة حاول صاحب الافتتاحية الإجابة عنها، وهي بالأساس كيف يمكن أن يصل العنف إلى هذا الحد، وكيف يتحول الخلاف أو الغضب أو الانهيار النفسي إلى فعل يهدد حياة الأطفال لا ذنب لهم. يقول كاتب الافتتاحية أو كاتبة الافتتاحية أسئلة ثقيلة أعادتها إلى الواجهة في تونس فاجعة المروج الأخيرة، حيث اهتز الرأي العام على وقع حادثة مروعة أقدم فيها أب وفق المعطيات الأولية على إلقاء طفليه من شرفة شقته بالطابق الثالث في مشهد ما زالت خيوطه وملابساته قيد البحث القضائي والأمني. وفي جريدة الشروق تقرؤون أبرز عنوان في هذه الجريدة الصادرة اليوم: قريبا تحال على البرلمان هل تحل مجلة المياه الجديدة أزمة العطش، سؤال تحاول الجريدة الإجابة عنه، وذلك في ظل ضيق أفق الحلول المتاحة بات ينظر إلى هذه المجلة المرتقبة باعتبارها أحد الخيارات الممكنة لتحسين التصرف في الموارد المائية وحسن إدارتها. وفي بعض الصحف الأخرى، ومع انتهاء الدورات أو أغلب دورات المهرجانات الصيفية هذه السنة، قراءات نقدية لجل المهرجانات، والبداية كانت بمهرجان الحمامات الذي اختتم دورته. هذا كل ما لدينا اليوم، نلقاكم في تمام التاسعة في موجز للأخبار، إلى اللقاء.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
5: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: نور شيبة مريومة، لكل من اسمه مريومة نهديوله الأغنية هذية، ولكل من يحتفل بعيد ميلاده أيضا نقول له كل عام وانتم حيين بخير. نمشيوا إلى عين المكان مع سلمول جيدي فلا.
1: على عين المكان،
0: على عين المكان باش يكون سلمول جيدي فلا. مرحبا بيك، صباح النور والسرور.
2: صباح الخير، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
0: نعم طبعا سي مولدي ديف الله هو أكثر حاجة ناشط في المجتمع المدني، وقلبه على تونس وقلبه على بلاده وعلى كل مكان في تونس كما نقوله عزيز وغالي، هكا ولا سي مولدي؟
2: احنا كلنا جنود الوطن، بلادنا باهية وقد ما نعمل ومردو جميل هذا الوطن العزيز، لأنه مثل ما لدينا حقوق علينا واجبات تجاه الوطن، ويمكن تكون فرصة باش نحكيو شوية هكا على سيتواليتي على المواطنة اللي لازمها تكون مجسدة على أرض الواقع في قالب أفعال وليس شعارات وأقوال.
0: صحيح صحيح سي المولدي، ونثمن كلامك في هذا الصباح، لأنه اللي قاعد صاير في صيف 2026 حاجة فوق الخيال. انضافت بلادنا اليوم في الميزان بالحق، على خاطر الوعي متاع المواطن قد ما

0: نقوله وقد ما نتكلم وقد ما نتحدث وقد ما نوعي وما زال معناها حالة الوعي ما زالت معناها منقوصة عنا. ما نعرفش عليش سلمول دي
1: للأسف يظهر لي أضحينا شغلها في حاجة ماسة لإدراج كمادة البيئة والنظافة ضمن المناهج التربوية كفي المدرسة على الأقل كباش ربيو جيل جديد للأسف الشديد كما قلت أنت. لكن مثالش هما يمصروا وإحنا نظفوا أختي نجوى, هما يمصروا وإحنا نظفوا. خلينا نحكي لك إحنا توحنا في قلب المنطقة السياحية أو شاطئ المنطقة السياحية القنطاوي بالتحديد في شاطئ طنطانة اللي هو شاطئ عمومي يأتي مباشرة بعد شواطئ الوحدات النظرية. إحنا اليوم بعيدا على صورة نمطية لحملات النظافة, اليوم أمضينا على الخطوة السادسة لتظاهرة فلنبادر. فلنبادر هي معناتها تظاهرة مدنية تطوعية أبطالها مواطنين عاديين, وأنا شرفي باش نكون منهم, فيهم الكبير وفيهم الصغير. كل يوم من 7:30 حتى 8:30 حاويات تكع عنا بلاستيك ونقوم بجمع النفايات بمختلف أنواعها من على الشاطئ هذا على مستوى سطح البحر وأيضا في الشاطئ كمساهمة منا في تثمين مجهود البلديات وخاصة وكالة حماية الشريط الساحلي اللي حقيقة قاعدة تقوم بدور جبار. لكن للأسف ما تنجمش تكون شمس تزرق على البلاد الكل. المواطن كما قلت لك عنده دور, وياريت ياريت ياريت ونتوجه بنفس النداء وعلى أمواج إذاعة المنستير يتواسى كان كل واحد يجي يعوم يتفرهد قبل ما يروح ينظف بلاستو يهز الفضلات نتاعو هو. أكيد رايش توتنا مش تقعد نظيفة على مدار السنة يا أخي. اللي كانت قوارير البلاستيك خاصة الكوش نتاع اللي بيبيع حفاضات نتاع الأطفال الصغار,
0: الله شيء يندى له الجبين حقيقة. رفقا بهم بالحق. أنا توا شفت عام معناها صباح عامل النظافة تبع البلدية بالطبيعة راه والله المجهود اللي قاعد يعمل فيه ردها الدنيا بالله تعمل الكيف. إيجا شوف ساعة ساعتين ثلاثة سوية منا للعشية برا شوفها كفنية معناها خاصة قدام البلدية قدام يعني في قلب المستير حاجة معناها فوق الخيال والله شيء يأسف سلمولدي. نعم
1: احنا شوف حتى احنا توديما للاسف الشديد معناتها مازلنا نقلدوا في الغرب. تعرف اللي في فرنسا اختي نجوى حتى فما بعض الشواطئ ممنوع لها حتى باش يتكيفوا. هنا الشواطئ التونسيه ما شاء الله عباره عن سوندري معناتها فهمت. يا ريت يا ريت
0: تتجسد انا يا ريت لو كان بالحق سلوك جديد وزاد نفعلوا القوانين ونفعلوا الردع راهو كي يبدا المواطن يتمس في جيبه راهو توجع هكا ولا ليس المولد.
1: ايوه يمكن الردع يبقى احد الحلول
0: احد الحلول
1: الحفاظ على النفس. انا اسمع مثالش احنا مثالش مبادر اختي نجوى انت من منبر كاعلاميه احنا كمواطنين عاديين نحاول نعزوا الوعي بالمصالحه مع البيئه, نعزوا الوعي في ظل ما قاعدين نعانيوا فيه من تغيرات مناخيه والارتفاع المهول لدرجات الحراره ارتفاع مستوى سطح البحر وخوفنا كل خوف اللي يجي نهار ما لقاوش حتى كعب حوت جراء هالتلوث البلاستيكي اللي قاعد يغزو في البحر. وناس كل تعرف اللي راهو كسوه جريكيه وكدابش بلاستيك تقعد مئات السنوات باش تذوب وباش تتحل في البحر. لا احنا معنيين كجين حالي وايضا يزلنا نخمو في الاجيال المقبله وحقهم في محيط سليم وبيئه مستدامه.
0: نعم سلمولدي يظهر لي توا اللي معك الكل والمتطوعين معناها من مختلف المجالات ما شاء الله هكا
1: والله معنا سحسنها وش تذكر اسمه هو إطار بنكي. نعم. معنا سالي هو صاحب مشروع سياحي صغير ومعنا ايضا بنيات صغيرات يعطيهم الصحه. والله مش نقول لك شوف في يمكن من المضحكات المبكيات تلقانا احنا نصفوا ندوروا تحت الباراسول ولقطوا في كل شيء نادرا باش يجي واحد كبير والا واحده تقول بربي النجم نعاونكم. يمكن اليوم شفنا بنيه صغيره جات بادرت وقالت بربي النجم نصف معاكم. نعم. قلنا لها تفضل برحت لولا اكيكه. معناتها للاسف مازالك الوعي والحس البيئي كمازال ناقصنا بدرجه كبيره كبيره. يهدي تونس منا والينا يهديكم ربي ورحنا كي مش نصفوا مش نصفوا لرواحنا وحتى حد ما عندوش
0: بلادنا, بلادنا راهي بلادنا نتاعنا راهو المكان هذاك نتاعك على ملكك تونس كلها ملكك. فياريت لو كان فما واحد تو في ملكه يخلي هكا داره ولا الحاجه نتاعه معناها مسخه ولا فياريت ياريت ياريت ياريت وكلنا كنا مع بعضنا يد واحده معناها مش كان المسؤولين مش كان بلديه راهو البلديه تاعي امي تاعي خالتي كما تقول ناس بكري هكا ولا سلمولدي.
1: صحيح صحيح راهو البلديه كما قلت لك ما تجيبش تكون شمس تزرق على الكل. المواطن اذا ما خرج في مجهود البلديه راهو ديما يقعد في مجهود هو ناقص. البلديه تخدم فينا واحنا كمواطنين عندنا حق تجاه بلادنا يا اخي خردوا الجميل. راهو كان كل يوم كان كل واحد يعمل ساعه كان كل مستاف كما قلت لك قبل ما يروح ينظف بلاصته هو راهي شتوت تقعد نظيفه. مضر راهو الناس الكل كتبعت شويه على الحملات الكلاسيكيه مضر لو الناس الكل تنخرط كبار وصغار في نظافه الشواطئ او في نظافه حتى قدام دارك ونظافه حتى الطريق العام واي بلاصه تمشي لها انت انت لازمك تحافظ على نظافتها، لان البلاصه انت اول واحد المستفيد منها البلاصه هذيك وراه وجوهنا الكل. وتعرف اللي انت تعرف نظافه تعطي صوره جميله للمكان، نظافه وصوره جميله توا في زمن الرقمه اختي نجوى.
0: نعم
1: هي اللي ولات تسوق لتونس كبلد سياحي وبلد ثقافي.
0: صحيح
1: العام الجاي تونس راهي عاصمه السياحه العربيه.
0: نعم.
1: تونس تتصدر الدول العربيه ب 11 مواقع مسجله كتراث عالمي لليونسكو يا اخي.
0: شوف شوف احنا شوف احنا وين، شوف احنا وين، شوف معنا احنا وين ومواقعنا وين وبلادنا اسمها وين. ولهذا يلزمنا نحافظوا على بلادنا. يهديكم يهديكم ربي، راهو بلادنا محليها عزيزه وغاليه. راهو ذي سلمول دي الحملات نتاعكم الى اي حتى الوقت ايش باش تدوم؟
1: احنا مش بحول الله مش نحاولوا كل يوم كما قلت لك. اليوم عملنا الخطوه السادسه، معناتها اليوم السادس على التوالي من 7:30 ل 8:30 وتبقى الدعوه مفتوحه للناس الكل. احنا هي المبادره تجمع ما بين جانبين، جانب رياضي وجانب بيئي، نكونوا منه مارش منه جريه ومن بعد نمشيو نلموا شويه دي شيء في كل المناطق كيش يقولوها من بوجعفر حتى الهرقله. اي منطقه نلقاو فيها شويه دي شيء بلاستيك ولا شيء وسخ احنا نظفوها كيش يقولوها بصفه تطوعيه وبصفه تلقائيه. ويريد الناس الكل تنخرط بعيدا عن دور الجمعيات، بعيدا عن دور البلديات وكيش يقولوها ودور المجتمع المدني. راهو بيت مهم جدا،
0: راهو مش عيب، مش عيب حتى انت في مكانك ولا في مكان الشغل نتاعك باش تمد حاجه باش تمسح باش تهز، راهو ماهوش عيب. راهو انت قاعده تنظف الماء في بلادك وفي كل شيء في وجوهنا. راهو احنا نعرفوا انه بلادنا راهي معناها تبارك الله كما قلت انت عاصمه للسياحه العربيه 2027 وبدينا من 2026 نحضروا لها. فان شاء الله يا ربي ربي يهدينا الناس الكل على بعضنا وعلى بلادنا. سي مولدي في الختام شو نجم نقولوا؟
1: كيش يقولوها يا ريت نسكت نخرج في مثل هذه المبادرات. بلادنا مزيانه وانا والله شوف يؤسفني، يؤسفني خاصه كتلقاك تحكي مع اجانب وتحكي حتى مع اجانب عرب وحتى اجانب من اوروبا يقول لك والله بلادك مزيانه، بلادك فيها كل ما يتمنى السائح، لكن للاسف البنيه التحتيه مازالت في حاجه البرشة خدمه البرشة خدمه. كلام كي هذا راه يوجع القلب، واحنا كتوانسه ما علينا الا المبادره والعمل.
0: نعم شكرا ليك سي مولدي فيفالا، تحياتي ليك وان شاء الله يا ربي من حسن الى احسن واحنا معاكم بالطبيعه يد بيد على موجات إذاعة المونستير والداعمة لكل عمل ونشاط مدني. تحياتي لك. احنا مواصلين لقائنا يسرى بن عمر، هي الفايزة معنا في المسابقة صحيح الحلوف أو الحلوفة، هي السمكة اللي حكينا عليها مع مدام نوزت. في رصيدك وصل بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. وصلنا هكا يظهر لي إلى نهاية لقائنا. نغم اللي باش نختموا به اللقاء أكيد مع الفنان يوسف التميمي، الأغنية اللي حبيتوها تسمعوها أنا جيتك يا رمال لك نقبل هذا. خليني نحيي الفريق اللي كان معاكم في بشير الصباح، أيمن الشابي، عليا المنصوري، أميرة براء في الإخراج الرقمي، نجوى المهري صغيري. تتمنى لكم يوم سعيد وإن شاء الله نتلقاو في مرافق الفنون من 5 إلى 7 في عشية الخميس. إلى ذلك الحين إلى اللقاء، دمتم أوفياء لهذه الموجات.

0: ونسير
1: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: 104.7
3: هاكم مبروك سيدي، ان شاء الله نهاركم
4: زين.

0: مصر وبدينها جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: الخير والمنة قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
2: اقرأ.
3: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
2: اقرأ
1: لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللاوي من 9 إلى 10.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
5: إشهار
6: مليون فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
7: التمام 9 صباحا بإذاعة المنسير.
8: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
7: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. خلال إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم بقصر قرطاج أمس، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي متاح لكل التونسيين، كما شدد على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات والعمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية. دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة إلى فتح تحقيق عاجل فيما وصفها بتجاوزات وهرس لا يتعرض لها المستشارون الجبائيون، مشددا على ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظم لمهنة المستشار الجبائي وتحيينه. وأكد المرصد في بيان أصدره مساء أمس أن التثبت من الوضعية القانونية للمستشارين الجبائيين لا ينبغي أن يتحول إلى استهداف للمهنيين، كما طالب بالتحقق في شبهات تضارب المصالح لدى بعض الأطراف المكلفة بعمليات التثبت. حددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يوم 18 من سبتمبر المقبل كآخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية تقدر ب10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. بمبادرة من منظمة الأعراف كونكت الدولية، تستضيف تونس اليوم منتدى الأعمال المشترك بين تونس والهند بمشاركة من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي مجتمعات الأعمال من البلدين. ويركز المنتدى في لقاءاته الثنائية على مجموعة من القطاعات الحيوية الاستراتيجية المشتركة، في مقدماتها الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والخدمة الرقمية. تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع بلدية المنسير انطلاقا من اليوم وإلى غاية 27 من أوت الجارية المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية في دورته الثانية تحت شعار تحف هدايا من بلادي بساحة الفنون بمدينة المنسير. وأوضح المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالجهة كاظم المصمودي أن المعرض يتضمن فضاء مفتوحا يستقبل 30 حرفي من عدة ولايات يعرض منتجات من عدة اختصاصات. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
10: إذاعة المنسير.
11: انتم تسمعون
12: في إذاعة المنسير
13: معاكم
12: وين ما كنتم
13: على وين
14: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
12: نقدموا الأفضل. إذاعة المنسير، اختياركم لكل الأوقات.
2: نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
4: اقرأ لتعيش أكثر.
2: اقرأ لتعيش أكثر.

0: أخرى
1: لتعيش أكثر.
2: اقرأ لتعيش أكثر مع ربح عبد الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في متابعة عدد جديد من برنامج اقرأ لتعيش أكثر من رحاب المكتبة الجهوية بزغوان، حيث يلتقي عبق التاريخ بشغف المعرفة. نصحبكم إذن في هذا اللقاء، ونفتح معا أبواب المكتبة لنكتشف فضاءاتها ومبادراتها، ونلتقي بصناع المعرفة وبعائلات جعلت القراءة جزءا من حياتها اليومية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: نبض المكتبة.
1: الانطلاقة مع نبض المكتبة. وفي نبض المكتبة نلتقي السيدة مها المطوسي مديرة المكتبة الجهوية بزغوان. صباح النور، أهلا وسهلا بك مدام مها.
2: صباح الورد، صباح الياسمين، صباح النسري من مدينة زغوان، نسوقها لكم. مرحبا بكم بيننا في هذا اللقاء الجميل. مها المطوسي مديرة المكتبة الجهوية. المكتبة الجهوية بزغوان كما تعرفوا هي مؤسسة ثقافية، معناها تدلي في معناها
1: عندها رسالة ثقافية،
2: عندها رسالة ثقافية كبيرة برشا.
1: نعم.
2: تحت إشراف إدارة المطالعة العمومية.
1: نعم.
2: تقوم المكتبة الجهوية بعدة مهام وتنفذ البرامج الوطنية. الخطة الوطنية للترغيب في المطالعة هي برنامج تشرف عليه إدارة المطالعة العمومية.
1: نعم.
2: هذا البرنامج تحرص المكتبة الجهوية على تنفيذه وعلى توفير كل الآليات لتنفيذ هذه البرامج والأنشطة. تحب نعطيكم فكرة صغيرة على الخطة الوطنية؟
1: طبعا ماذا بينا ونتعرف زيادة على أبرز الخدمات اللي تقدمها المكتبة لمختلف الفئات العمرية اللي ترتادها.
2: المكتبة الجهوية هي بها جميع الفئات العمرية من أطفال وشباب وكهول. هذه كما قلنا تقوم بعديد المشاريع والأنشطة كالكسوة اليومية أو حتى قلت لك البرامج التي تشرف عليها إدارة المطالعة. كما هي البرامج هذه قلنا البطولة الوطنية للمطالعة اللي هي السنة في دورتها الخامسة، وإحنا تويكا في طور التقييم المحلي الثاني، وإن شاء الله بش يكون الاختتام في ديسمبر كالعادة بقبة رادس. زاد عنا الأيام الوطنية للمطالعة المعلومات اللي هي في العادة دائما في من شهر أبريل إلى من 18 أبريل إلى 18 ماي. عندنا زاد المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي نحن طويكة اللي قاعدين إن شاء الله إحنا في الأيام في الاختتام هذا المهرجان. عندنا زاد عديد التظاهرات الأخرى كما مسافرون زادوه كتاب، عديد الأنشطة الأخرى إلى جانب هذه البرامج والأنشطة الوطنية. المكتبة الجهوية تقوم بأنشطتها الخصوصية وأنشطتها اليومية. المكتبة الجهوية بزغوان تتميز بالموقع الاستراتيجي نتاعها اللي خول لها معناها ان
1: حتى القاعة اللي احنا موجودين فيها للأمانة معناها قاعة تعج بأمهات الكتب، واللي الفتني فيها أكثر هو أنها محلات بمجموعة من الصور لرموز الفكر والإبداع في الجهة. ماذا بي الانطلاقة مع المبدع الكبير محمود المسعدي؟ ثم
2: عن الشاعرة زبيدة البشير، عن زبيدة البشير، عن طاهر الحداد، عن عديد الكتاب اللي ساهموا في الحراك الثقافي في تونس،
1: واللي هما أكيد بتجربتهم بإبداعهم ملهمين للشباب اللي يرتادوا المكتبة، وعلاش لا يكونوا المثال الذي يحتذى.
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا احنا بقيه جميع روادنا اللي أموا المكتبه الجهويه بزغوان، ان شاء الله نشوفوهم هما زاد مبدعين. وهذاك الهدف الاساسي بتاعنا اللي هو خلق معناها خلق جيل قارئ، جيل يبدع. وهذا الحاجات اللي قاعدين نخدموا عليها، اللي ان شاء الله نبعث لي انتكم باش يكون لكم لقاء مع المشرفه على نادي الابداع الادبي بالمكتبه الجهويه بزغوان الاستاذه عائشه التركي، اللي هي أستاذة عربية في الأصل، هي أستاذة عربية وكاتبة لها مجموعة قصصية ما زالت كي أصدرتها في الأيام الأخيرة. كنا حريصين باش النادي هذا يتواصل وإنه يكون هو معناها فضاء للاستقطاب الأطفال المبدعين. الهدف الأساسي نتاعنا كما قلنا لكم هو خلق معناها طفل
1: قارئ
2: طفل يبدع إن شاء الله نواصلوا في هالنادي هذا، وإحنا على زده حتى أن قاعدين ندرسوا في عديد معناها النوادي الأخرى اللي باش تكون موجودة هنا في المكتبة الجهوية على غرار نادي القصة الرقمية. فما نادي في البيئة إن شاء الله، إن شاء الله تكون مع انطلاق الموسم الثقافي 2000 إن شاء الله سنة في 2026 نعم. بداية أكتوبر باش تنطلق عديد النوادي بالمكتبة الجهوية اللي هذا إن شاء الله بعد اللي طيعتينا لمحة عن رئيس مصلحة النهوض بالمطالعة السيد عبد الجواد السبوعي باش يعطينا لمحة على البرامج الخصوصية للمكتبة الجهوية. إن شاء الله احنا كما قلت لكم احنا انطلقنا في المصيف الكتاب نهار 15 جويلية اللي كانت زغوان هي لها شرط انطلاق المصيف على مستوى وطني هذه السنة. قدمنا انطلقنا احنا إن شاء الله باش نحكي أنا شوية على المصيف وباش نخلي زميلي يقدم المصيف معناه بصفته هو رئيس لجنة مصيف مهرجان مصيف الكتاب بزغوان. باش نقول لكم اللي المصيف السنة تميز بالاستمرارية متاعه، انطلق من نهار 15 جويلية إلى 15 يوفر نهار 14 أوت، تميز بالاستمرارية الأنشطة، الأنشطة معناها على امتداد شهر كامل
1: نعم.
2: معناها بدون استثناء
1: تقريبا
2: بدون انقطاع كانت البرامج متواصلة. عملنا باش نكونوا نمسوا مختلف الشرائح الاجتماعية، مختلف الفئات الاجتماعية. ان شاء الله كما قلت لكم طو بعد سي عبد الجواد يعطينا معناها عدد الانشطه، عدد الورشات اللي عاملين، وين توجهنا معناها الكل. بالنسبه للمكتبه الجهويه كما قلت لكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله منطلق السنه الثقافيه الجديده باش يكون لها برنامج خاص بحكم خصوصية الجهة تتميز بالثراء التراثي، عندها المعالم التاثيرية هامة جدا
1: نعم.
2: الخصوصية الجبلية معناها العام
1: الموقع الجغرافي
2: الموقع نعم. الجغرافي للمنطقة زاد فما القرب من بعض المؤسسات التربوية والمؤسسات الشبابية والمؤسسات التي لنا نفس الأهداف معناها يخلينا أن احنا نكون إن شاء الله في شراكة
1: نعم.
2: وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه احنا اللي احنا نعززوا في شراكاتنا مع المؤسسات الثقافية والتربوية والاجتماعية وحتى مع المجتمع المدني، قاعدين نبحثوا على آليات وأساليب باش احنا نخدموا ونحققوا أهدافنا ونمسوا كما قلت لكم اللي هو الهدف الأساسي متاعنا إن احنا نمسوا مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات الاجتماعية
1: نعم.
2: وكما الهدف
1: ربي وفقك
2: إن شاء الله نعم. أجمعين
1: شكرا جزيلا
2: شكرا لك عايشك يعطيك صحة ومرحبا بكم من جديد.

0: نواصل الجولة في رحاب المكتبة الجهوية، المكتبة العمومية بزغوين، وضمن مبادرة تقرأ نسعد باستقبال سي عبد الجواد السبوعي، رئيس مصلحة النهوض بالمطالعة ورئيس لجنة مهرجان مصيف الكتاب بزغوين 2026. مرحبا بك سي عبد الجواد، أهلا وسهلا.
1: مرحبا أستاذ، صباح الخير للجميع، صباح الخير لمستمعي إذاعة المنستير المؤسسة الإعلامية العريقة، الشكر لها والشكر لك أنت سيدة ربح على هذه الاستضافة وعلى هذا الاهتمام بالمكتبة والكتاب.
0: في البداية خليني نسألك، كيف تساهم مصلحة النهوض بالمطالعة في نشر ثقافة القراءة داخل وخارج أسوار المكتبة؟
1: طبعا أستاذ، هي مصلحة النهوض بالمطالعة والمكتبات بالمكتبة الجهوية بزغوين هي مصلحة أنشئت من طرف إدارة المطالعة العمومية، أهدافها ويعني سياساتها قائمة أول شيء على أن تنفيذ سياسات ومتابعة البرامج الرسمية لإدارة المطالعة العمومية، متابعة الأنشطة والفعاليات التي تنفذها مختلف المكتبات العمومية القارة بالولاية، وكذلك الإشراف على التظاهرات الثقافية التي تنظمها حصرين المكتبة الجهوية بمدينة زغوين.
0: نعم، مؤكد فما أنشطة موجهة للأطفال خاصة استغلالا لعطلة الصيف وللأطفال وللعائلات اللي ما ليس لها ملاذ آخر غير المكتبة وغير النشاط الثقافي، وهذا مهم يعني حتى لا يضيع الوقت هباء كما يقال.
1: طبعا يعني إدارة المكتبة الجهوية بزغوين من خلال مصلحة النهوض بالمطالعة تحرص على طول العام يعني طول السنة على استقطاب مختلف الشرائح من القراء وخاصة الأطفال، ونستثمر كذلك في العطل، عطل الشتاء والربيع وخاصة في الصيف، لتنظيم فعاليات وورشات وعروض تنشيطية حكواتية، الهدف منها هو ترغيب النشأ وخاصة الأطفال لحضور إلى المكتبة والاهتمام بالكتاب وتحفيزهم على المطالعة، يعني مثلا من خلال مهرجان مصيف الكتاب التي 2026 الذي تنظمه المكتبة الجهوية بزغوين، هناك تقريبا 15 ورشة خصصت للأطفال متنوعة بين ورشات في القصة الرقمية، ورشات في الترغيب في المطالعة، ورشات في مسرحة العرايس والدماء المتحركة، وكان عليها إقبال محترم رغم أنه يعني رغم الظروف المناخية وشدة الحرارة في الصيف هذا العام، لكن فما إقبال محترم جدا.
0: من بين هذه الأنشطة نتصور المهرجان الوطني لمصيف الكتاب، وأنت تترأس هذا المهرجان، حدثنا عن هذا المهرجان وأبرز المحطات متاعه.
1: مهرجان مصيف الكتاب الدورة 33 هذه السنة كان مهرجان متنوع متعدد المضامين، حاولنا نكسر الصورة النمطية للعمل المكتبي وهي الخروج إلى الفضاءات العامة، المنتزهات، المؤسسات الثقافية البيئية الإيكولوجية، دار زغوين هي معروفة يعني مؤسسة يعني دار للسياحة البيئية والإيكولوجية، وقع تنظيم فيها حفل افتتاح مهرجان المصيف للكتاب، كذلك تم تنظيم نشاط يوم السبت 8 أوت بفضاء معبد المياه بزغوين، كان فيه عرض كرنفال وعرض دماء متحركة للأطفال وكذلك عرض حكواتي للأستاذ منتصر عميرة، وكذلك تضمن يعني الذهاب إلى رياض الأطفال حيث تم تنظيم يوم تنشيطي بأحد رياض الأطفال بولاية زغوين، تضمنت ورشات في القصة الرقمية، ورشة في الترغيب في المطالعة، وعرض تنشيطي.
0: نعم، شنو رسالتكم للعائلات باش يشجعوا أبنائهم على المطالعة وباش يكون الكتاب البديل والرفيق، خاصة نحن في زمن صفحات التواصل الاجتماعي والثورة التكنولوجية والشاشات الذكية، نحتاج تحفيز وتشجيع على مجالسة الكتاب ومرافقته.
1: يعني انطلاقا من الرسالة التي يحملها المكتب والمسؤول على كل مكتبة عمومية أو مكتبة جهوية أو مكتبة قارة، ندعو بكل إلحاح كل الأولياء إلى استثمار المهارات الموجودة عند أطفالهم، ويعني تحفيزهم على الذهاب إلى المكتبة العمومية. المكتبة العمومية كما تشوفوا هي الرصيد متوفر، الرصيد ثري متنوع، الدولة تستثمر في برشا فلوس يعني في اقتناءات الكتب للأطفال للناشئة للكهول، يعني موجودة مختلف العناوين مختلف المواضيع، ولا حتى الاشتراك هو معلوم رمزي جدا يعني بالنسبة للأطفال دينار الاشتراك سنوي، للشباب كهول 3 دنانير اشتراك سنوي.
0: بلاش فلوس.
1: الفضاء موجود.
0: نعم.
1: الظروف ممتازة، التكييف موجود شتاء وصيفا.
0: نعم.
1: يعني ما فمش حتى مانع، ما فمش حتى عائق.
0: أنشطة وورشات ونوادي متوفرة
1: موجود، المنشطين.
0: نعم.
1: الأنشطة التظاهرات على طول السنة موجودة.
0: نعم.
1: الجوائز والتحفيز موجود.
0: نعم.
1: يعني كما قلت لك مدام ما فمش حتى مانع، ما فمش حتى عائق أمام الولي أنه يحفز ولده ولا بنته باش يجي للمكتبة العمومية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سي عبد الجواد السبوعي رئيس مصلحة النهوض بالمطالعة ورئيس لجنة مهرجان مصيف الكتاب بزغوان 2026، تمنيتي لكم بالتوفيق.
1: شكرا، الشكر لك انت مدام ربح، وشكرا لإذاعة المنستير على هذا الاهتمام، ودعوة متجدة لكل الأولياء قصد تحفيز أطفالهم والذهاب إلى المكتبة، لأن أكبر سلاح للثقافة والمعرفة مهما تغيرت الظروف وتطور التكنولوجيا يبقى الكتاب.

0: مبادرات تقرأ.
1: نواصل مستمعينا الكرام جولتنا اليوم في رحاب المكتبة العمومية بيزغوين، ولقاءنا الآن مع مدام عائشة التركي، كاتبة ومشرفة على نادي زيكال للإبداع الأدبي بيزغوين. مرحبا بك مدام عائشة، أهلا وسهلا.
2: يعيشك سيدتي الكريمة، شكرا على حضوركم، شكرا لتشجيعكم المتواصل للكتاب والقارئين.
1: نتصور النادي هذا يا مدام، نادي للإبداع الأدبي، مؤكد يشجع على اكتشاف المواهب.
2: فعلا من هو نادي زيكال الإبداع الأدبي له سنتين من النشاط.
1: أعطيني سر التسمية، علاش
2: زيكا؟ لأنها مدينة زغوين القديمة كان يطلق عليها هذا الاسم. تقريبا نحن نتفائل به كثيرا، ثم أغلب الرواد من أهل زغوين، بالتالي القرب سيكون كبيرا بينهم وبين مدينتهم القديمة. نعم. والحديثة بطبيعة الحال.
1: نعم.
2: قلت لك سيدتي، هذا النادي هو نادي للناشئة وللشباب، هو مفتوح للجميع، له أهداف قريبة وأخرى بعيدة. من أهدافه القريبة أنه يراقب في المطالعة، يفتح فضاء المكتبة ويؤلف القلوب عليها، يجعل القادمين أو الوافدين على المكتبة يحبون المكان، يقرؤون فيه. هي قراءة، تقريبا هي قراءة واعية.
1: نعم.
2: ليست قراءة يعني عادية فقط، هي قراءة واعية.
1: ثم علاقة مدام بين القراءة وبين الكتابة الإبداعية؟
2: بطبيعة الحال، لا يمكن أن نكتب ونحن لم نقرأ. شرط أساسي أن ننطلق من القراءة نحو الكتابة. كيف يمكن لشخص أن يكتب وهو لم يقرأ أبدا؟ من أنشطة النادي أننا يعني خصصنا عدة ورشات للتعريف بالأنماط الكتابية الأدبية.
1: نعم.
2: حتى يفرق هذا الذي سيكتب ذات يوم، حتى يفرق
1: بين الأجناس
2: الأدبية، وإلا نعم. وإلا سيقع في الخلط. قلت لك سيدتي، من الأهداف القريبة هو الانتقال من القراءة العادية للقراءة الواعية عفوا فكرا وأسلوبا، التي تؤدي طبعا للكتابة فيما بعد. من الأهداف البعيدة تأليف قلوب الناشئة، قلنا على الكتاب في ظل المنافسة الشرسة للفضاء الأزرق.
1: نعم.
2: حماية الناشئة من السلوكات المحفوفة بالمخاطر.
1: وتعتقدين أن المكتبة اليوم قادرة في ظل الفضاء الأزرق أو كل الموجود، المكتبة قادرة اليوم على المنافسة وعلى صناعة جيل قارئ مبدع؟
2: وجود فئة من الشباب عندي في النادي هو أكبر دليل على ذلك. يحبون القراءة، نحفزهم عليها، نبين لهم مواطن الطرافة في الكتابة، في القراءة، نجعلهم يتعلقون بالكتاب بطريقة سلسة. حتى أننا حقيقة آخر مرة في مصيف الكتاب أنجزنا ورشة هي درستها جيدا، حتى أجعل رواد النادي يستفيدون أكثر ما يمكن. انطلقنا من خرافة أو حكاية لعبد العزيز العروي بالدارجة، حولناها إلى العربية، بعد ذلك تحولت إلى قصة عبر العرائس قدمها سي محمد بن عيسى، ثم قصة رقمية فيما بعد، وعدنا في النهاية إلى كتابتها كتابة أدبية، كتبت كتابة يعني قصة مستوحاة. إن كان المنطلق هو الخرافة والحكاية القديمة، إلا أننا وصلنا عبر الفكرة الرئيسية إلى قصة حقيقية معاصرة.
1: عندك مولود أدبي جديد؟
2: نعم، ما زال يحبو. نعم، عندي

0: نعم، نعيش تجارب الآخرين، نثري بها ذواتنا. يعني كل مرة أقرأ رواية عندما أغلق الكتاب أشعر كأنني كنت مع جماعة مسافرة ثم عدت.
1: نعم.
0: يعني هي فضاءات جميلة فعلا. يمكن أيضا أن نجعل أبناءنا يحبون عندما نخفف عليهم ضغط الرغبة في التميز في الدراسة. نحن مثلا من الأشياء التي تواجهنا، من العوائق، من العراقيل التي تواجهنا، أن النادي مثلا عندما نحب تحديد لقاء مع التلاميذ أو مع، يصادفنا مشكل الدروس الخصوصية. كيف يعني نجد مرحلة أو طريقا وسطا بين الدراسة المدرسية والحضور إلى المكتبة.
1: نعم.
0: حتى في العطل. وهذا معناها من الأشياء أدعو كل الأولياء إلى التخفيف من هذا الضغط. يكفي أن يقرأ التلميذ كتابا هو يحبه أحسن 100 مرة من أن تضغط عليه حتى يحفظ درسا ينساه بعد لحظات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مدام عائشة، يعطيك الصحة.
0: أحسنتي سيدتي العزيزة، شكرا لك.

0: لقاء الأبطال.
1: إذن نواصل مستمعينا الكرام هذا اللقاء في زغوان المدينة الجبلية الجميلة، وتحديدا في المكتبة العمومية لفضائها مشرق ومشجع ومحفز على مرافقة الكتاب. يسعدني أن ألتقي العائلة القارئة كما العادة في كل مكتبة وفي كل مدينة من مدن تونسية اللي زرناها، عائلة محمد هذه المرة، وتحديدا البداية مع الأم نسرين التويتي. مرحبا بك مدام نسرين.
2: مرحبا وتحية لكافة مستمعي إذاعة المنستير، ومرحبا بكم في زغوان وفي المكتبة الجهوية بزغوان.
1: يعيشك. أنا نحب نشكرك برشا ونثمن مجهودك في غرس حب المطالعة في نفوس الأبناء.
2: الحقيقة هو الغرام الصغرى بحكم القرب الجغرافي للمكتبة المنزل متاعنا. كنت ديما معناها نجي المكتبة العمومية نقرأ القصص
1: قريبة للدار، معناها
2: قريبة للدار. ديما نرتاد المكتبة وناخو برشا قصص نقراهم. كان تشجيع من الوالد

0: لين معناها لين معناها مرة قسم الشباب ومن بعد قسم الكهول، لين معناها حتى في التخرج معناها عاونتني برشا، حضرت في المكتبة العمومية ومن بعد غرست الحب متاع المطالعة لولادي. لقيت بنتي من غير ما تشعر ديما عندها كوان صغير في الدار متاع مكتبة متاع قصص. شاركت عم ناول في البطولة الوطنية أنا وبنتي ريتاج محمد، وكانت بالحق تجربة رائعة وشجعتني باش نشارك السنة في البطولة الوطنية للمطالعة. وربحنا في رمضان، في رمضان في سهرة رمضانية ربحنا الجائزة الثانية في مسابقة رمضانية. وبالطبيعة ديما نشجع ولادي باش يجيوا للأنشطة، ديما نبعث فيهم للمكتبة، كل ما نمشي للخدمة نحط وليداتي في المكتبة وانا مطمئنة يجيوا معناها بقدرة ربي معناها ديما زاد متاحهم، ونشجع فيهم باش ديما عندهم المعرفة وديما معناها هك تشوف العصر توا متاع التكنولوجيا، نحبهم يبعدوا على التكنولوجيا ويرتادوا الكتاب، خاطر هو اللي يغذي الفكر وهو اللي يغذي العقل ويثري زادهم المعرفة، وحتى في القراية عنده دور.
1: نعم.
0: وأنا تخصصي علمي بكالوريا رياضيات، ولكن حب المطالعة ديما قاعد عندي، ديما لولا في اللنشة ديما معناها عندي حب المطالعة، والحمد لله لقيته في وليداتي والحمد لله.
1: نعم، فما برشا مدام يتحجوا بالوقت، أما إذا كان نحبه راهو نلقاو الوقت ونخصه حتى وقت يومي للمطالعة، ونكتفيه حتى بالوقت القليل ربع ساعة ولا نص ساعة، يظهر لي ماهيش مش تاخذ من وقتك برشا.
0: مش باش تاخذ من وقتي برشا. عمناه وحسيته في البطولة الوطنية اني بديت نطالع في القصص، قلت والله الحكاية معناها سهلة، معناها هني في ساعة معناها نقرأ الكتاب قال غرام سنة، الحمد لله نقرأ في الكتب، وكيخصص الإنسان ورقة ولا اثنين نقوله حتى ديسباج معناها في سمحني حكيت باللغة الفرنسية، معناها حتى كيخصص معناها
1: عشرة معين صفحات،
0: عشرة صفحات
1: ولا
0: يكون معناها كيك وقت كافي باش يقرأ قصة. وغرام يتبدل يولي عنده مثلا في بلاصه باش يشد الهاتف الجوال يقرا قصه.
1: نعم
0: يتبدل وكي يشوفوني ولادي معناها نطالع بصفه غير مباشره يولي عندهم هذيك حاجه طبيعيه انه يراو امهم تقرا هما يقراوا، تولي نكرس فيهم حب المطالعه من غير ما يشعروا هما وحدهم ياخذوا الكتاب ويقراوا.
1: شنو اخر كتاب قاعده تقرا فيه توا؟
0: التوس والغربي
1: لشكون؟
0: الحق نسيتو شكون الكاتب، اما روايه الحق كيف هي كلينا ودمنا معناها عباره معناها يتراوح بين يحكي الحكم نتاع
1: ابطالها معناها من الحيوان
0: من الحيوانات، لكن هو ذي كيفاش كيفاش عمل الحكمه نتاعو في السلطه، في كيفاش كرسها في السلطه نتاعو في السياسه باش نجم يحكم معناها يحكم في الاعوان نتاعو المرجين ذي نجم نجم يسيطر.
1: البو منخرط ايضا في المطالعه باش يكون القدوه الحسنه للابناء،
0: حكم مشاغل الحياه والعمل ماهوش منخرط، اما انا هاني قاعده معناها
1: ناثر
0: عليه زاده باش يدخل معانا في المطالعه ويشارك
1: باش تبدا العائله مكتمله النسب.
0: توا ديجا البنيه باش تدخل سنه اولى كرست فيها حب المطالعه كي جابتها اختها، توا خوها كيف كيف والحمد لله، ما هذا التوجه نتاعنا.
1: فما شخصيه قصصيه هكا قاعده اقرب الى قلبك؟
0: اي في إطار البطولة ثم قصة دفاتر الجيلاني ولد أحمد. الجيلاني ولد أحمد هو شخصية قعد في مخي، خاطر روح بين حياة الريف متاعو كيفاش عايش في فرنسا، كيفاش عاش في الريف، ريف القيروان، كيفاش عاش في تونس، عمل لنا مراوحات بين شخصيته كل مرة تراها في
1: دفاتر ذي تندرج في إطار ما يسمى بالسيرة الذاتية
0: ولا في السيرة الذاتية. شخصيته قعدت مهمة، خاطر هو يوريك كيفاش عاش تأقلم في فرنسا، كيفاش تأقلم في الريف، ويراوح معناه حتى عمل شجرة العائلة من جده إلى معناها إلى رأس العائلة، معناه اكتشفنا شخصيات عديدة في القصة من خلاله هو، وخلينا نتعايش معها كل شخصية والجو متاحة ندخلوا معها في الشخصية.
1: نعم مدام نسرين، فماشي هكا مقولة أو حكمة أو حاجة اللي معناها عثرتي عليها في كتاب ما طلعته وأثرت فيك وكانت يعني بمثابة الإنارة ليك في مسيرتك الحياتية ككل.
0: الحقيقة برشا ما نسترجعش توا معناها مقولة، برشا مقولات خلوني ديما معناها كنت متأثرة ياسر بحنا مينة. الحق حنا مينة ماني حسيته ديما عنده أقوال في الروايات متاعه تشجعني باش نزيد نطالع. هذاك كان بالصغرى حنا مينة، لكن بعد تحسين في الأيام برشا قصص أخرين خلوني ديما معناها، وكل قصة فما قصة مثلا تأثر لي في نفسيتي. ثم قصة مؤخرا قريتها ما نسترجعش العنوان بالضبط، لكنها خلتني روح بين نفسية مرة منشرحة ومرة نفسية حزينة. ثم قصصي خليك ديما منشرح. برشا برشا عناوين الحق توا ما نسترجعش، ما الحمد لله معناها قريت برشا قصص، وكل قصة والجو متاحة والعالم متاحة.
1: الأمهات اللي قاعدين يسمعوا فيك شنو تحب تقول لهم؟
0: تقول لهم يشجعوا أولادهم باش يرتادوا المكتبة، أحسن مكان وأحسن
1: وأمن
0: لإثراء الزاد المعرفي، ومعناه باش يخليه يبعد على التكنولوجيا توا، خاطر خليت الصغير ما عادش يطالع باش ينجم يعمل الانشاء نتاعو. ها نقولوا في القرايه معناها تعاونوا في القرايه، ابار في القرايه ديما، حتى في الزاد المعرفي عنده ما يقول، في الاسئله الثقافيه، في اي مسابقه، اي نشاط ديما يلقى روحه موجود وديما متطلع معناها باش يكون هو الافضل بحول الله.
1: نعم، شكرا لك مدام نسرين، سعدنا بهذا اللقاء.
0: واحنا اسعد، ومرحبا بكم مره اخرى في زغوان، وتحية مليئة بالنسرين.
1: يعيشك، شكرا جزيلا.
0: يعيشك مدام، يعيشك.
1: نواصل إذن مع العائلة القارئة ريتاج محمد. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح النور.
1: خلينا نتعرف عليك ريتاج.
2: اسمي ريتاج محمد، أدرس في المدرسة الإعدادية الخاصة بخاري سكول، سنة ثامنة أساسي، معناها تعديت النوفيام.
1: شنية علاقتك بالمكتبة وبالكتاب وبالقراءة وبالمطالعة؟
2: الحقيقة أنه السنة الفارطة بديت معناها في الإقبال المفرط على المكتبة، عجبوني كل الكتب لهنا، لقيت معناها تحفيز من كل أصدقائي في المكتبة، من كل الأعضاء هنا، وخاصة مديرة المدرسة، وأيضا كنت مشاركة في نادي زيكا للإبداع الأدبي وعضوة منه أيضا، ديما نرتاد في التظاهرات، نكون موجودة في افتتاح مهرجان وطني المصيف الكتاب، كل الكتب هنا، شعر، نثر، سيرة ذاتية بكل اللغات، فرنسية، إنجليزية، عربية، يعني
1: شنية الإضافة اللي تقدمها لك المطالعة واللي تقدمها لك المكتبة، سواء على المستوى الدراسي ولا الإنسان؟
2: على الزوز الحقيقة في الدراسة كنت معناها بالمطالعة، تقدمت في اللغة العربية، حسيت أنه أثريت زيد المعرفة متاعي،
1: وحتى المطالعة باللغات الأخرى أكيد.
2: نعم. بصراحة كنت مرتاحة مع كل كتاب، ندخل في بوابة سحرية جديدة مع عالم جديد، في وسط حكايات جديدة مع شخصيات جديدة، كنت معناها نتخلص من التوتر والقلق متاعي في رحاب المكتبة.
1: عندك فكرة إلى جانب الكتب المكتوبة راهو فما قصص زيدة؟
2: نعم.
1: وفما حكايات مصورة، والإنسان ينجم يراوح ما بين نعم. هذا وهذا كي يحقق المتعة ويبتعد عن الملل.
2: بصراحة معناها في كل القصص فما حاجات جديدة نكتشفوها، في شخصيات جديدة نتعلموا منها، حكم عديدة نتعلموا، دروس جديدة ديما في كل كتاب وكل رواية نجد معناها حكم يزم نقتدي بها في حياتنا اليومية وفي المستقبل زيادة.
1: نعم، كان نسأل كتاب غير حياتي ولا كتاب أثر فيا، شنو هو الكتاب؟
2: فما كتاب الأيام للكاتب طه حسين اللي يتحدث عن سيرته الذاتية، منذ معناها طفولته، كيفاش تجاوز الإعاقة متاعه وحقق نجاحات كبيرة، حتى بعد وفاته بقى مذكور في العالم كامل مش حتى العالم العربي. كتاب معناها يعلمك كيفاش تخطي الصعوبات، عدم الاستسلام رغم الإعاقة، حتى كان ما عندكش إعاقة مثلا تجم تتخطى صعوباتك، ما عندكش معناها حتى سبب انك ما تتخطيش الصعوبات رغم الفشل، ويزم تحاول ديما وكل شيء.
1: وكان يطلب منك صديق تهديله كتاب، شنو تختار له؟
2: الحقيقة فما برشا كتب، معناها فما كتاب النبي، كتاب على رأس المروج، معناها فما كتب عديدة وكتب عديدة زادة، انه معناها حتى اصدقائي زادة نجيو مع بعضنا ديما المكتبة ونحاولوا معناها نلخصوا مع بعضنا، معناها صديقتي مثلا تكمل كتاب تعطيهولي نعطيهولها، معناها ديما نتبادلوا في الكتب.
1: نعم. وكان يجي اجنبي لتونس ويقول لك انا ماذا بيا دلني على ابرز الكتاب التوانسة وأبرز الكتب التونسي.
2: أبرز الكتب التوانسة فما عن برشا مثلا نجم ندلو حتى على تاريخ قبل أبو القاسم الشابي، على الشعر، على معناها حتى مثلا كما قبل مثلا محمود درويش، أجانب برشا مثلا تحدثوا على تونس كيفاش بقت راسخة في بالهم وعبق التاريخ والأصالة أيضا.
1: نعم. شكرا جزيلا لك يا ريتاج، تمنيت لك بالنجاح وبالتوفيق.
2: شكرا. عايشك.
1: يعيشك. شكرا لك. نواصل مع العائلة القارئة بعد ما تحدثنا مع مدام نسرين وتحدثنا مع ريتاج، فرد آخر من العائلة ريان. مرحبا بك يا ريان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شنو حوالك؟
3: لاباس.
1: نتعرفوا عليك، فاش تقرأ؟
3: ستيام مش نتعدى فيهم
1: للثابنة. المكتبة شنو تعني لك؟ ديما تجيها ترتاح فيها؟
3: كي نقرأ قصص نحي لي الضغوطات وكل شيء.
1: شنو هي نوعية القصص معناها اللي تحب تقراها وترتاح فيها؟ قصص فيها برشا خيال، قصص تحكي على الواقع اللي نعيشوه.
3: تحكي على الواقع باش نهار آخر نعرف، مش نهار آخر نعرف برشا حاجات كيفيه يعني نجم تعاوني في حياتي.
1: تقرا طالع كان في المكتبه ولا في الدار زاد يوميا انتوما؟
3: انا واختي عاملين عنا بارتي صغيره في الدار، مكتبه عاملين برشا قصص باللغات مختلفه يعني نقراو منها.
1: شكون يشجعكم برشا على المطالعه؟
3: امي وباب.
1: وقديش تقريبا هكا تخصص وقت في النهار باش تطلع فيه؟
3: نلخص انا قصص ساعه اثنين. ديما نلخص قصص عنا كراس.
1: تميل للتليفون أكثر ولا للمطالعة أكثر؟
3: أنا في الصيف بابا عملي بارتي شوي نشد في التليفون ونقرأ.
1: قديش مسموح لك بمسك الهاتف في النهار؟
3: ساعة اثنين.
1: مش برشا؟ معناه قد ما تشد الكتاب قد ما تشد التليفون؟
3: لا، ما أكثر نشد الكتاب
1: أكثر. وشكون يختار لك القصص؟
3: والله ساعات أختي تساعدني.
1: آخر حاجة قاعد تقرأ فيها تفكرشني؟
3: لا ولا نتفكرش، خطر كي نقرأ برشا قصص يتلمدولي مع بعض.
1: فما الشخصية هكا تأثرت بها برشا وقعدت في بالك؟
3: فما كاتب أنا كان يعجبني، أبو قاسم الشيب.
1: شاعر هو؟
3: شاعر.
1: تحفظ له الشعر بتاعه ولا؟
3: نقرأ مش نحفظ.
1: شنو أشهر مكتب بالقاسم الشابي؟
3: والله
1: فما كلمات هزت العالم.
3: هي منها
1: إذا الشعب يوما
3: أراد الحي
1: فلا بد أن يستجيب القدر. يعطيك الصحة يا ريان، شكرا ليك وبالتوفيق إن شاء الله، ربي ينجحك.
3: يعطيك الصحة، يعيشك.
1: شكرا إذن لضيوفنا الكرام، وقد اكتملت هذه الجولة في رحاب المكتبة الجهوية بزغوان. دمتم على محبة ودعوتنا متواصلة كي تقرأوا وكي تصاحبوا الكتاب. شكرا ودمتم أوفياء لإذاعة المونستير.
4: نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
5: اقرأ لتعيش أكثر.
6: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. كثفت فرق المراقبة الاقتصادية بنابل حملات المراقبة، خاصة مع تواصل أزمة نقص التزود بالمياه المعدنية. وقد تم في هذا الإطار تدعيم الولاية بقرابة 36 ألف قارورة سيتم توزيعها اليوم، مع مواصلة الرقابة إلى حين توفير حاجيات المواطنين الإضافية، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان. دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة إلى فتح تحقيق عاجل فيما وصفها بتجاوزات وهرسلة يتعرض لها المستشارون الجبائيون، مطالبا بالتصدي الصارم لانتحال الصفة والممارسة غير القانونية للمهنة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد اتفاقا لكن ليس الاتفاق الذي تريده الولايات المتحدة، مؤكدا استمرار الضغط الاقتصادي والعسكري على طهران. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إنها نقلت بلاغا عن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة، وأوضحت أن الهجوم ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم، فيما يتلقى باقي أفراد الطاقم المساعدة من خفر السواحل العمانية. أكد وزير الخارجية الإيراني أن إسرائيل بذلت جهدها لمنع التوصل إلى مذكرة تفاهم وعدم تنفيذها، وأنها لازالت ماضية في مساعيها. أفادت مصادر عسكرية سورية اليوم بأن 4 غارات جوية لم يتضح مصدرها استهدفت قاعدة جوية عسكرية في شمال غرب سوريا في وقت مبكر من صباح اليوم، وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت المدرج ومستودعات تخزين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير، جونا صيفي على كيفكم.
9: على كيف

0: الأفراح مع رفقة زناتي. حكايات الأفراح، حكايات الأفراح.
1: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من منوعة حكاية الأفراح. لقاء جديد يجمعنا بكم يتواصل إلى حدود منتصف النهار، ومن خلال كالعادة نواصل في أجواء أفراحنا، عاداتنا وتقاليدنا في ربوع بلادنا العزيزة الغالية. اليوم باش نشوفوا حكايات أفراح مدينة تخنيس، مدينة البحر والذاكرة، مدينة تختزن في تفاصيلها عديد العادات والتقاليد المتنوعة، وفي أزقتها وبيوتها الكثير من الأشياء الجميلة اللي الحقيقة ترجعنا إلى فترة زمنية متميزة فيها كثير من العبق الجميل. عادات وتقاليد أفراح مدينة تخنيس حكاوها لي برشا من الأصدقاء وصديقات، وأساسا صديقتي الغالية سميرة بوغامورة اللي نحب نقدم لها تحية خاصة جدا لها ولعائلتها الكريمة، وخاصة أمها وبوها ربي يفضلهم وربي يخليهم. طبعا ديما نستنجد بأصدقائي وصديقاتي أصدقاء إذاعة المنستير اللي يقترحوا علينا في بعض الأحيان عادات وتقاليد مدنهم، ولكن أيضا نمشي لهم ونقترحوا عليهم أنه ناخذوا من عاداتهم وتقاليدهم حتى نعرفوا بها سادة المستمعين والمستمعات. ما زالت حصصنا متواصلة وما زالت عندنا الإمكانية باش نقدموا عادات أخرى وتقاليد أخرى. نستنى مكالمتكم الهاتفية مستمعينا الكرام، نستنى اقتراحاتكم بخصوص أسماء مدن وأيضا أسماء بعض ضيوف اللي نجموا ينورونا يشرفونا ويحكيونا بطريقتهم العزيزة الغالية على عاداتهم وتقاليدهم. اليوم كما قلت لكم عادات وتقاليد مدينة تخنيس باش تكتشفوا برشة تفاصيل، باش تتذكروا أيضا برشة تفاصيل، على خاطر في بعض الأحيان تغيب عن ذكرتنا بعض التفاصيل في زخم الحياة وفي إيقاعها المتسارع للغاية. اليوم باش نذكركم بطريقتنا الخاصة، بطريقة ضيفتنا الخاصة جدا، بعض العادات والتقاليد التي بقيت راسخة في الذاكرة، البعض منها ربما ما عادش مستعملينه لأسباب عدة، ولكن البعض الآخر ما زالت برشة عائلات تحب تخليه مطبوع في عاداتهم وتقاليدهم. أكثر تفاصيل نتعرفوا عليها بعد قليل، تبقى معنا مستمعين الكرام. أهلا وسهلا بكم.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، منورينا في مواصلة متابعة مناوهة حكاية الأفراح، حكاية أفراح مدينة خنيس. نحب نرحب ترحاب كبير بضيفاتي الكريمات العزيزات اللي نورونا في الاستوديو. نرحب مدام سامية سكلي، حرفية في الصناعة التقليدية. أهلا وسهلا بك مدام سامية.
1: مرحبا مدام رفقة، مرحبا بك.
0: شني حوالك؟
1: الحمد لله لاباس.
0: منورة
1: بوجودك، بوجود كل التونسيات،
0: يعيشك،
1: بوجود كل من يحب يفرح وربي يفرح من قصد الفرح.
0: أمين رب العالمين. مرحبا نورتنا برشا، وشكرا شكرا شكرا جزيلا على اللي عملته معي الكل.
1: عادي،
0: ربي فضلك،
1: متعودة كما يقول عبد الإمام.
0: على على هالفرملة المزيانة وعلى هاللبسة المزيانة هذه الكل وعلى هالعريسات.
1: ديك رأيك ما جدت أمي تاع عربين عملتها لي، راهي مش متاع.
0: نعم صلي على النبي.
1: الأرشيف،
0: أرشيف وتراث
1: تراثي
0: وحاجة تقعد مع تنتيكا.
1: عمي ربي فضلها،
0: ربي فضلها وربي يخليها. نقول عسلامة، مرحبا مدام محبوب عقير، لو سهلا بك منورتنا.
2: بك أكثر، عايشك، مرحبا بك مدام.
0: يا عايشك، ربي فضلك. شكرا جزيلا، حرفية في الصناعة التقليدية، وشكرا جزيلا على الكسكسي بالفول.
2: شكرا،
0: كسكسي قمح بالفول. تو نحكي وحكايات
2: تاع العرس خنيس، العروسة في خنيس ضروري طيب كسكسي بالفول، لما حلت وقل شوي أما كنا ضروري الناس كل بنية تعرس نعملوا كسكسي بالفول.
0: يعطيك الصحة، بنين برشا، موزوز برشا.
2: شكرا.
0: مع فقدان الماء فماش ماء. مع الناش ماء. اللي عنده ماء بربي حاتينا تبو زمال اللي ذاع. ريحنا شاعت وفماش ماء وكلنا كسكسي حار.
1: نعمل لكم كيما عملت حنا على الماء.
0: كيفاش؟
1: دون لي طون تبرشا في السبعينات، قبل ما كانش ماء في اللونجه، فما سيش ما في السقاق. حنا حبايب الناس كل تعرفوا، حنا الخنيسين كل يعرفوا سيش ما في السقاق يعبيو بينها الناس الكل.
0: ايوا
1: نهارتها جاو بشي كسره، هزت العصا وضربت العون، قطوا الماء، الناس كل تشرب نمش نشرب. وقفوها مره في السبعينات، وقفوها بالصدفه. نهارتها تجي مركز خنيس، مركز الشرطه نتاع خنيس، من قبل الله يرحمه محمد مزالي. قال لهم مركبي هذه تعملوني؟ قلت له ندافع على الماء. قال لهم مجاهد هذيك تدافع على الماء.
0: بالضبط،
1: علاش تعمل هنا؟ قلت لهم العون شي نحينا السيش من بلد كل تعبي منها.
0: ايه تو احنا باش نرجعوا للشيشم في الشارع وعلى السباله يا وارده.
1: يقولوا السيشم تحبيبه قعدت برشه. زدت جي 10 سنين بعد ما
0: الله يرحمها
1: بعد الفوز هذه.
0: مدام امال علوي، اهلا وسهلا بيك، منورتنا برشا.
3: عايشك،
0: شكرا لقبولك الدعوه.
3: عفوا، ما عنديش مزيه وخيان ومرحبا وحاجه نقدر عليها، لما لا نجيو نزينوا على بنات البكر ونزينوا على العرس كله. وتشرفت برشا بمعرفتكم،
0: وبارك
3: الله فيكم في الاستدعاء ذا، نورني وشرفني. ومرحبا بكم في كل وقت، اني تحدمتك قلت لي تفضل بحذايا نجيك على.
0: يا عيسك ربي يخليك، نعرف اللي انتم عندكم التزامات، ونعرف اللي في الليل تسهروا برشا، ونعرف عندك التزامات العشيه والتزامات في اللي ربي يقويكم وكل. وقبلت الدعوه فمشكوره جدا، بارك الله فيك.
3: ما عنديش مزيه، وعايشك يرحم والديك.
0: يا عيسك شكرا،
3: فرحانه برشا، صدقني فرحانه برشا،
0: فرح قلبك، بارك الله فيك. يا عايش، كنا تمنيت مدام سميره تكون حاضره معنا. مدام سميره ابو غامور، نوجه تحيه كبيره برشا صديقه العزيزه الغاليه، واللي نسقت لنا حصه اليوم. دونك انا ديما نعطي حق كل انسان اعد معي الحصه واعدادها. مدام سميره بارك الله فيها. دونك مدام سميره انت والعائله اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله نعطيو ميساج مزيان ونعطيو رساله حلوه برشا على مدينه تخنيس في عاداتها وتقاليدها. نبداو كيفاش نبداو عرسنا في مدينة خنيس. نبدأ معك مدام محبوبة.
1: محبوبة،
0: تفضل.
2: كانوا قبل في نقولوا احنا اللي حضرت عليها،
0: قرب شوية الميكرو،
2: في السبعينات حاجة كيفك اللي حضرت عليها اني، الحنة نجيبوا العروس يجيب الحنة للعروسة يجيبها في الصباح.
1: الحنة الطعام، فهم شنو الحنة الطعام؟
2: اي هاوش نقول لها الطعام، الحنة هي الطعام، يعني العروس يجيب الكسوة ويجيب لها القمح، يجيب لها الفول، يجيب لها الحنة ورق كانت تجي، الصباح والزكرة والطبال
3: وتبقى الذهب
2: والذهب وما لازم العروس هالكل. ومعهم ما نعرفش كل عائلة شنو تقدر، فما اللي يجيب علوش، فما لا ما يجيبش، كل قدروا قدروا. وكانت تجي الحنة في الصباح يتلموا
0: وقتاش معنا وقت
2: مع 8:30 9 ماكس، خاطر ديما الحنة تبدأ بالخميس قليل في الأيامات الأخرى، الأغلبية بالخميس. يوصلوا الحنة يتلقوا دار العروس ودار العروسة، في نهارها يطيب القمح يتنقى تدور بها الحراير والنسي، تنظفوا ترحيه وتطيبوا، في نهار ويأكلوا منه كسكسي بالفول، وتترحي الحنة زادة وتحني منها العروسة في نهارها وهكذا دواليك. معناها كان محلاه نعمله 4 أيام و4 ليالي إذا مش أكثر قبل، معناها قبل حنا تبدأ الأيام العادية نقولوا إحنا السرقة. أما من نهارة اللي العروسة تبدأ تعرس العرس الرسمي نعمله على الأقل 4 أيام. محلاها كانت حنا في الصباح ونعمله الحنة العروسة، يعني تتصدر العروسة وتلبس في الليل وتعاود حنتها من غدوة زادة يرجعوا لها كلما اشتكوهم اللي يعملوا لها في الليل ويعاودوا نحتفلوا ونعملوا كما هكا معناها جو وكل. محليهم عاداتنا وتقاليدنا انت
0: عقبت محليهم. أما احنا باش نرجع بالديتاي خاطر احنا ماذا بينا نعرف التفاصيل هكا، انت لخصتنا
2: لخصتك.
0: أيوة باش نرجع احنا كي تقول الحنة مع تلوطية.
2: لا الحنة نجيبوا
1: احنا وطيتنا وحدها
2: الحنة في الصباح يجيوا رجاله
1: ياكلوا شكشكة القرعة محبوبة طيب
2: استنى يجيوا رجاله ونساء يجيبوا الكسوة والذهب والقمح والحاجات هذيك الكل ويكتبوا صداق رجاله ونساء. ذاك في الصباح يروحوا الرجال كل حد ينصرف في الأشغال وتبقى النساء تنظفك القمح وتركحوا طيب منه الكسكسي.
0: سميوه النقاية.
1: لا كسكسينا اللوطية محبوبة.
2: نعم
1: كسكسينا اللوطية نقاية.
2: نقاية كسكسينا نحضروا كسكسي نهار الحنة ونزيدوا نطيبوا كسكسي آخر نهار اللوطية كانوا يطيبوا مرتين من غدوة أو من بعد غدوة. هذه يمضي فيما يخص نهار
0: قداش يجيبوا قمح تقريب
2: كل قدير وقدروا احنا بالكيال نقولوا 3 وبات ثلاثة ويبات ما يقارب منعرش أقل من قفيس تقريب شتر قفيس 3 ويبات ويبة فول ويبة ونص فول كل قدير وقدره 3 ويبات هذوما ما شاء الله يفرقوا بلاد راهو كي كانت قبل الخميس صغيرة فرقوا بالقدير.
0: أما قبل كنتم ما تخرجوش معناتها حدكم حد مالي العرس
2: شوية شوية شوية شوية الأغلبية اللي يجي للدار ياك
3: أهالي
1: ويزو قصعة دار العروس
2: ونعطيه منها قصعة لدار العروس اللي نعطيه لهم بالفول يرجعوه لنا بالحم متسلفة مردودة مشيش نعطيهم ما يعطيونيش
0: قصعة قصعة
2: قصعة قصعة
0: معناها قد الكبرى متاعها تقريب قداش ترفع
2: ترفع برشا
1: ترفع اللوش
2: قصعة أقل حاجة 15 كيلو
0: ما أنا باش نعرف عاد احنا من بعد كيفاش ترجع لنا بالحم
2: أقل حاجة 15 كيلو ترفع كبيرة كبيرة
0: أها
2: كبيرة كبيرة. هذا نهار الحنة تكتب صداقها ويجيبوا لها حنتها في الليل أو من الليل الجاي باش تعمل حنتها تلبس
3: العشية في العشية تلموا بها
2: الصبايا
3: الصبايا العشية نتاعها
2: العشية يتلموا بها الصبايا وتغسل لها الماشطة وتلبس ذهبها وشنو آخر يديروا به صبايتها تلبس ذهبها
3: العشية يجيوا البنات بداو الحنة بتاعنا تبدأ من العشية.
0: شو باش نبداو بالمراحل هي تعطيني جو النقايات نتاع القمح
3: جو النقايات
0: خاطر انا توا كي سمعت مدام سميرة والدتها ربي يفضلها والدها حكيت لي بالتفاصيل قالت لي من الاول عندنا حكايه التقطير كما تقريبا اغلب الاسر التونسيه يقطروا الزهر والعطشي وعندنا نهار نجبدوا فيه الصابون طيب معناتها نعملوا فيه الصابون لكن نغسلوا الصابون
3: احنا نقولوا نبردوا الصوف
0: صحيح
3: تبريد الصوف
0: ايوه
2: قبل بمده
0: أي. قبل بمده احنا استعداداتنا للعرس
3: تبريد الصوف
0: دونك تبريد الصوف النساء في خنيس هما النساجه ولا هما اللي حضروا الصوف والطعمه للنساجه؟
3: لا هم حضروا
2: هم اللي حضروا الصوف والطعمه اني يعني نتفكر الوالده وجدتي ومعناه في الفامية الصوف من اللي هو في العلوش معناه بطانه نحيوه يغسلوه يحضروه ويداويوه يركحوا الامور ويخدموها تغسلوا المراه وتنظفوا وتركحوا والراجل ينزجوا
0: تنزجوا معناتها تعملوا العباين تعملوا المنادل تعملوا الاشتار كيفاش تعملوا؟
2: حاجه تعمل زوز كبار هذوما كاملين
1: لا كانوا 6 عباين وست مناشف وزوز حرمة ما قلش
2: زوز حرمة 6 مناشف أقل حاجة دون الشتار
1: منشف ذاك المنديل اللي يقولوا المنشف
2: 3-4 شتار وزوز كبار أقل حاجة 6 قبل
0: المنديل متاعكم المنشف بالهذوبة
1: بالهذوبة وفيه الشرط فما بالروز باللعنة فما باللقبة
2: هذيك المنشف نقولوا منشف المنديل المنديل أحمر تتغطى به العروسة كي تلبس ذهبها
0: وتنوروه الهذوبة كما يتنوروا
1: تنوروهم
0: وقتاش يتنوروا
1: بعد الغسيل بعد الغسيل
0: ما يتنوروش قبل
1: لا تبدا النواره الفلوفه هكا تبدا بعد الغسيل
3: ترخ تبدا قبل وتخزنوا تخبيه يترخ النواره تذبال كي يبدا على الجده جمعه العرس شي واحد ومش اثنين معناها تعطيه حتى لجيرانك تفرق عليك الكنيسه الكبار القاعدين يبداو يفتلوا فيه وينوروه فما الا تعمل
1: جو بحذانا باش نفتلوا جو بحذانا باش نغسلوا الصابون
0: صحيت ايوه معناتها جو اخر وصغاريت
3: لا جو كان بالحق توا ساعات كنقول شبيه وينك النكهه وكل الفيحه وكل بالحق كانوا بالرسمي شيء حتى اللي ما فماش هذه فلانة ما بعثتيش ما نمشي لهاش لا بدأ ويبعثوا حتى صغير تجي برا امشي نادي على
1: في نقيت القمح يبدأ يغني يفرحوا لي جيراني
0: هي كي تتقام الزغراتة في الدار وتتحل بين الدار عشان انتم تهبطوا الخيشة ولا اي
3: اي اي
0: فمعناتها نسي تجي جيراني تجي
3: مش حتى سامحني مش حتى على الزغراتة انت وقت اللي تبدا انت جايبه كانوا قبل لك شكاير ولا الجير حاشاكم الجير العربي
0: اي
3: كيف يبدا الكريته جايبت لك الجير دار فلانه باش يحرسوا هان ما يبيضوه ما كانوش كيما تقول لك عطيتين تعمل في الديكور ده الجير تشم الريحه نتاعو تبدا من راس النهج تشوف القصاع قدام الدار وكل برامج منفخين الجير وكل مصالح اللي كانوا يلموا بيت تشوف الطش نسيو رجال قمال الدار ما جيبوش براني يبداو يطشوا باك الجير وتبدا الريحه فايحه لبرا ريحه الجير دار فلانة باش يعرسوا هم جايبين الجير ويبيضوا من بعدهم فميك يعرفوا إلا دراذوك باش يبدأوا يعرسوا وبعد يبدأوا كلهم يمشي والناس الكل ما استناش حتى باش نبعت لك تدعاني ونجيك لا دز الباب وادخل دز الباب وادخل نمشي نعم مع الجير نمشي نبيض معاه نمشي نخمل معاه نمشي لكن لازليز لا فيونز
0: أي درستك
3: كانت تراب وستيك
1: ما تجهز العروسه
3: كانت تراب وستيك وما كانوش كانت البير في الدار وكانوا يجيبوا الماء على القلال على ظهورهم السباله كما تحكي مدام سامي من سباله السقاق راس النهج تشوف فيهم يكركروا بالقلال وكل حرام تلقاه المراه الخنيسيه الزمنيه وتلقاه ولا بالمنديل لك منديل اكحل تاع نسيل في الدار نسيل معرسين بالمنديل الاكحل كان في الشتاء بالمنديل كان في الصيف زاد كذلك بالمنديل تلقاها عملت لك الغمبوز هكا ما تنجمش تعري وجهها مازال توا عنا مازالت الان هذايا بنعرف نساء ما شاء الله الحراير الا مازالت تغطى بالحرام وكي تخرج لك ما تشوفش وجهها تلقاها الغمبوز هكا دوب لا تشوف طلعها بالصوت ولا تعرف هذيك مرت فلان الحق كانت عراسنا وكان جونا في خنيس بسم الله ما شاء الله وحتى التول توفيه في حوام ما مش كيف
0: ما زلت ما تقول انت معناتها كتعرض بالأسري معناها وكل الجيران وكل نقصت شوية العزاير بتتر أكثر من أي حاجة أخرى يعزوا برشا ما نددنيش بالباهي ما قلت ليش ما كلمتنيش
3: تو سمحني مدام رفقة تو تعرف العزاير والمشاكل والغضبان الغضب تجيك وفرحانة وتعمل لك وتوقف معاك وجي على الكسكسي بالفول صدقني على الكسكسي
1: بالفول ما نمشيلاش
3: اي علاش خاطر توا مش كما بكري كما تحكي انت بكري لفتنا نظرنا على حاجه كما هذه ما نخرجوش معناها قلت لك كيف يجي وتبارك الله بالمئات
1: البنات يبداو قصع قصع
3: قصع في وسط الدار ما فماش لا طواول ولا مغارف ولا حتى شيء على كرسي ولا مدري وتشوف البنات برك الله بيديهم
0: بالضبط
3: بيديهم
0: قالوا لي والصغار مروا على الروس معناها يخطفوا معناتها الكسكسي خاطر ما
2: حتى من غير مغرفه بيديهم
3: بيديهم كل بيديهم كل ما الناس كل ناكلوا بيدينا وتبارك الله وتشوف الفرحه وتشوف الكسكسي كيفاش والكل اللي كملت اخر طفله كملت تهز القصعه تزوزها وتاخذ المصالح وتبدا تلم في الكسكسي اللي طيحته تو تجيك وتقعد معاك وتطيب معاك وتنفخ الفول وتخمل وتعمل بارك الله فيه وما نكذبش أكل أهالي بارك الله الناس اللي عندهم عائلة كبيرة وأهالي كبير سبحان الله تواتي هفوة تواتي وتوى ولو بالورقة وستيلو يقيدوا باش يحطوا لسه مع الصحفة الكسكسي
0: باش ما ينساوش
3: باش ما ينسا وتواتي الهفوة وتنسى تجي في أقرب للناس تجي في أقرب للعائلة وتاخذ بتقول لك شبيك انت نسيت لي راجلي في الدار انا قلت له ماشي ولا نسيت لي بنتي شبيك ما عطيتش لبنتي وبنتي تتوحم وبنتي الاخرى تقر شك ما فهمت تغضب تقول لك مش
1: يوصلي يعاود يطيب ورا باش يفرق
3: ويعاود يطيب
0: معناها الكسكسي قبل ما يتفرقش كان يتاكل في دار العرس
3: توا
0: ولا يتفرق وحنا بكري شويه شفنا تصويره معناتها نتاع الكسكسي بالفول قصعه تبارك الله وما شاء الله كسكسي بالفول وحده وفوقه توا ولات بالفواكه الجافه عملت في التطور وصينيه اخرى فيها الفول طيب وفيها الفلفل المقلي باش معناها كي نحيه في وسط الصحين ولا في وسط الصينيه ما يبداش مسخ يبدا معناتها العدو نتاعو نظيف هكا تفرج معناها الصينيه هذه انا القصعة الكبيرة هذه ومعها القصعة الثانية متاع الفول ولا متاع الفلفل مع تحية الكبيرة برشا مدام سميرة بغامورة. تقول معناها الكسكسي يوصل طول للمعتمديات المختلفة والمتنوعة. خرجنا حتى من مدينة خنيس، خاطر كي تسمع خنيسية ولدها وبنتها باش تعرس دونك تولي تشتهي تقول لها اسمع نقرأ لي حساب معاك في شوية كسكسي بالفول.
2: نوصوه الكل بلاصة
1: ومع العلم المكيكني يطيبوا كسكسي بالفول يطيبوه بالقديد مش بالقديد في بمبلا يطيبوه أما مش كيف كسكسي
0: في تبولبا يطيبوا كسكسي بالفول ولكن يقليوا معها السردين.
3: سامحني يا مدام سامية كسكسي المكنير سميت
0: أي سميت
3: كسكسي بمبلا سميت مش كيفنا احنا قمح
0: قمح وقمح طري مع تفرش
3: قمح طري مش الشايح طري تكسكس في ساعته
0: به باش تحكي لي تقول لي على النقايات كي يتلقاو باش ينقيوا القمح ويظهر لي نهارتها يتنقى ونهارتها يتبعث للطاحونه.
3: لا سامحني فماش طاحونه برحي الدار
2: ترحي في الدار
3: رحال عربي الدار تشوف فيها
1: دار وجر
3: وجر هيك محطوطين وقولوا رحال كتاري ورحال عادي رخام تشوف فيها متبرك الله ثلاثة أربع رحي ونسي ثلاثة
2: نتبادلوا على بعضها تريحي هيك شوية وتقول الأخرى تريحي عليها
3: تريحي شوية ويبدأوا يغنيه
1: تريحي وحدة العربي
0: ونهارتها يطيبة
3: في نهارها
0: وباش يصبروا رواحهم يأكلوا شكشوكة القرعة
2: شكشوكة القرعة في الصباح
3: في الصباح هذيك
0: أيوة شكشوكة القرعة كيفاش تطيب
2: سهلة برش
0: أي قولي
2: تحضر القرعة تغسلوا تقشروا وتقطعوا تحضر في الفليك زادة تقصوا وتغسلوا وتقطعوا طماطم الخضرة لكعب كيف كيف تغسلها وتقطعها كل واحدة وحدها وتقشر برشا روس ثوم
3: بصل
1: بصل وثوم كروي
2: بصل فين تعدر العرس لا ثوم كروي والثوم برشا بالباهي ومن بعد تحط الزيت دي. تحب الزيت الشكشوكة ترمي لا إله إلا محمد رسول الله ترمي القرعة في الزيت تلحق عليه الفلفل تلحق عليه الطماطم الكل يدوروا ياخذوا وقتهم يطيبوا بالباهي في حقهم وتلحق الفايح متاعك اللي هي
1: ثوم كروية
2: نهرسوا ثوم كروية وتريف ملح
1: ليش مي
0: بلاش هو دجاج القرعة يسيب روحه بالماء متاعه
2: شوية باش يدبك لك الثوم ومن بعد تزيد الملح قد الذوق اللي تحب يدوروا الكل مع بعضهم تقف على زيتها ما تستحقش مين شكشوكة القرعة ما تستحقش

0: هذا ما فماش خبز الكوش فما خبز طابونة قمح
1: نحمي واني في عرسي مثلا الحاجات هذه قمنا بيها عملنا شكشكة القرع كسكسي بالفول وحمينا الخبز عملناهم الكل معناها تقريب عام 95
2: خبز موجود. معناها قمح صافي
0: قمح صافي
2: القمح.
0: قمح
2: اللي زاد كيف ترحى بالرحى العربي هذيك في الدار
0: اي اي
2: أي. والخميرة متاعنا خميرة مع التمربية في الدار
0: المربية العربية هذيك أي شوف فيهم قبل ما فماش السكريات والتبروان و... في العجان الفخار
2: عجين
0: في العجان هذيك العجان هذيك مش العجان السوري تو العجان الفخار أي وإلا في المخفية أي. أمي مخفية أمي التو موجودة صدقني التو حاطينها في الكوجين تربي فيها الخميرة يقول لك فلانة خذت من عندي شوية خميرة تربي فيها تتربى الخميرة تبارك الله وقت اللي تعمل انت الكونتيتين تاع الخبز الطابونة وقتاش
1: وخبز هبنين مش كيما خميرة السوري
0: مش كيف
2: ايش نقول لك معناتها حتى المسار كان تقبل مرتاحة اكثر من توا والخميرة تاخذ وقتها وتتربى وتتعطى من من من شخص لشخص معناها باش يربي الخميرة في داره حتى هو معناتها فرق كبير ما بين خميرة مرتاحة وما بين خميرة فورية
0: العربي أي. هكا نبدأ نشمه في الخبز نقوله آه ذي طيبة بخميرة العربي
1: خميرة عندها نكهة خاصة
0: عندها نكهة خاصة
1: ريحة
2: قرصية النقايات القمح فما غنيات تتغنى
0: فما غنيات
2: شنو نغنيه مثلا
0: غنيه وفرحوا لي يا جيران وإلا نهار المبروك
2: هي تعطينا منا ومنا
0: منا ومنا
2: عايا بيرك في صحتك وش بيبك إن شاء الله
0: يعيشك يرحم والدي في اللي بدأوا ينقيوا في القمح وكنسي الكبار ضمن يبداو هما اللي يرحيوا في القمح مالي العرس اما المراه هذيه يرحمهم ثلاثه نساء كانوا يبداو مني وزنانيه ومحليمه يرحمها
3: دربكات
0: اي ومحبوبه شبت يقولوا لها الله يرحمهم يبداو قاعدين موجودين من يهزوا الحنه الصباح حتى لليل ما يروحوش يبداو قاعدين غادي يبداو
3: عاملين جو العرس كامل في دار العرس ما يروحوش
0: باش يعملوا ساعتين ويروحوا اي
2: معناتها يواكبوا
3: العرس كل
0: ما يروحوش ما يروحوش بالاخص كان كيبداو قرابته وكما ساميه السكلي ضربوها جيران توميه يرحمها
3: توميه وداد منيه الله يرحمها
0: وداد محبوبه هذوما ثلاثه كفل في الحومه فرد بلاصه يمشي ويقعدوا غادي حتى لين العروسه تبدا خارج لدراجلها على ذكر الواحد داد منيه يرحمها كانت هي الحجامه نتاع
3: قلتوا لها الحديث هذا
0: كانت الحجامه نتاع العرايس من هي تخدم الحجامة من هي الحجامة هي اللي تقدلها المرواح ما شاء الله كانت طلعها خير من أعز سونتر وعز حجامة
2: ترى الناس عملوا الأدوات متاحة بعد في حطان المكياج تقول لنا مدام سامية زيد أفرحوا لي يا جيرين أعطينا شوية منها
0: هذه متاع القمح ومتاع كيف يبدأوا يغنيوا على الطبق بق الحنة نفس الغناية منسي الكبار ما يبدأوش معنا كل واحد يبدأوا يغنيوا نهار المبروك نهار الليل مبروك يا مبروك ونهار يعيش ولدي ويعمر الدار منسي الكبار يبدأوا يزغرطوا ويعاودوا عليها وفرحوا لي يا حما ويا جيراني فرحة وليدي في بالي بداو كنسي فما الأم لا تبدا عند بنية بركة ولا وليد شو كان في الدمعة تبدا هابط وتبكي أي وكنسي بداو يزغرتوا يبداو زيدنا زيدنا يبداو يغني وزيدني وهي تبدا تغني وتبدا توصف كيما هكا ومحلا غنانا محلا محلا
2: زيدنا شوية ترى
0: يزيدك من خير فرحوا لي يا جيران ويا ناسي فرحت بنيتي في راسي بداوا يزغرطوا وهي تمول كيما هيك وتغني وتعمل لك الراحة والأخرين بداوا يزغرطوا بتعاود ترجع افرحوا لي يا حما ويا أخواتي فرحت بنيتي في بابي وفرحوا لي يا جيران ويا أهلية فرحت بنيتي تعز عليا كما كان نبداو نغنيو فيه ومحلاه وتلقاهم يتبادلوا كل واحدة اللي حافظة حاجة بيت منها زادة كذلك يقعدوا بالساعة وبنف الساعة بسبعة دراج ويعاودوا نفس الشيء. ما فماش كانت كما توا البنات بارك الله ما شاء الله
2: الشوتينغ البوتينغ
0: الفيسبوك واليوتيوب وكل علمت تلقى شادة دربوك وتبارك الله تلقى تغني في كل وقت. لا نسيك

0: بات القامت ما شاء الله يغني وفي غنانة محلاة محلاة محلاة.
1: هو يتهز الصوت قبل مع
0: ايه
1: النساء اللي معروفين في العائلة.
2: يغني لي صوت على بنتي.
1: صحيح. تلي ايه. تبدأ واقفة يا ما في باب البيت وإلا تبدأ واقفة على المجموعة وهما يبدأوا معناها يقضيوا ايه. في شوارهم ويتهزك الصوت ويتريحوا ويردوا على بعضها.
0: كل وقت.
1: ما كانش ثم نغمة الدربوكة بالأساس.
0: لا لا لا.
1: أما الصوت هو اللي يطلع.
0: الصوت الصوت الصوت. كيك يغني وكما يقولوا إحنا الجحافي. يبدأوا يغنيوا كيك في الكلام وغناء. حتى أني عندي أمي الله يرحمها نبدأوا في الدار أني أول ما عرست أختي الكبيرة وبعد أني وخوية أختي الصغيرة الله يرحمها كيك تعشوا وترحم يرحم والديك كيك وحدة وحدة كنبدأوا نسمعوا كيف في البيت وحدة
2: ودد حليمة عاشق في النبي.
0: نعم
2: دد حليمة قبل
0: ايه.
2: الله يرحمها
0: ايه.
2: عاشق النبي
0: عاشق النبي ونجيبها هذيك دد حليمة قبل حتى في تبيض دد حليمة دون بيض ونجيبها تبدأ تغني والله سنة سنة كانت محلاها في الأغنية كما تو صدقني هكاك باش نشتي باش ندخل اليوتيوب ونسمع نحب نسمعك الأغنية الزمني وكل بالحق لين لحمي يشوك وكبش علي والله الدمعة ساعات بنتي يقول لي يا ماما يا ماما قول لهم هذاك أصالنا هذاك متاعنا هذاك الأسس اللي تربينا عليه وقعت في وضنينا ناسخة بالحق توا ما شاء الله بارك الله
1: ما ساعات النكهة تغيب أنا توا نتفكر حطيتني هكا هزين الصوت هذايا في قصيبة المديوني يعني خاطر أمي أصيلة قصيبة المديوني مرت خالي البشير ومرت خالي الهدي ربي فضلهم ربي يخليهم يغنيوا يهزوا الصوت ويك الصوت لحنين لحنين لحنين اللي وقت اللي تسمعوا لحمك يقشر عينك تزغلل
0: بالضبط
1: من غير ما تشعر معناتها كبير وصغير ومن غير دربوكة ومن غير إيقاع ومن غير حتى شيء غير كل صوت
0: من غير دربوكة ومن غير
2: حس بالفرح في الدار
3: بالضبط بالضبط من أي آلة ساعات
1: أي.
3: الصوت يغطي على أي آلة يبدأ صوت حنين تاع نساء الزمنيات تاع قبل كما قلت أنت تهز الصوت ساعات يغطي على أي آلة تقول ماش مستحق الآلة دربوكة ولا العزف ولا
0: يبدأ
3: صوت حنين محلى
0: ستينس وكيكة وكل ليلة وكل يوم معناه في الصباحات في العشية ستينس ومعناه بك الريتم وكل قرجوم أخذت عليك الخامة وأخذت عليك الصوت هذاك تبدأ هي في روحها تبدأ تغني فيه تبدأ حنية تبدأ هي عاملة كيف
2: تبدأ صلتنا فحنية ثم غنيات ما سمعتاش تغنى في حتى بلاصة
1: مثلا
2: تقول عينية يا عينية
0: لا عينية عينية وذيك والله ساعات
2: خمسية
1: بقى وقت شو تغنى العينية يا عيني
0: في الحنة في الحنة في الحنة والله غني وفي تو في بالك في بالك هذبها تو لا تغني فيه
2: وعندها شطحة خاصة
0: يغني فيه محلاء محلاء يغني فيه بدلها للقاع متاح يغني فيه محلاها
1: لقاء القديم كيفاش كان يتغنى عينيا يا عيني
2: أول ما تضربك هذا هيك وحده
0: كان والله يطلبوني فيها
2: وشتيحة وحده راهو عندها شطحة
0: تغنى هكا بالنهار
3: ما يلزمش يجي اللي يبداو يشطحوا ما يلزمش أكثر من زوز
1: هذه في الحن
3: قادرين بعضها
1: ايوه بالدور معناتها بالنظام مش كيما توا ترى الناس كل صفت جات
2: وسط تحدم العروسه وام العروس
1: اي
2: اول ما يحلوا الباب ام العروسه وام العروس
3: يشتحوا عليها
0: هكا
2: ويرميوا عليهم بال100 فرنك
1: اي هاتوا نرجعوا لها بعد الحنه احنا عملنا النقايه نتاعنا عملنا كسكسي بالفول نتاعنا فما حمام في
0: لا ما كانوش بك
1: فما كباسه فما تكبيس بالحنه
0: كانت في الدار هذيك قبل برشا تعمل التكبيس الحنه
2: حني راسها
3: العرس بايامات اسبوع اسبوعين حاجه كيما
0: فما اللي تعمل الحنه ذيك وكانوا يحطوا فيها سخاب يعملوا السخاب اني امي الله يرحمها خلطت عليها الدبوس السخاب نتاعها ما تنحيهاش من الدار ما تنحيهاش تشم في تو كيما تو البارفان هذيك الصينيه وكل نتاع 400 و600 والسخاب والشنت شنو الشنت يعملوا به يعملوا به حواجبهم
1: كي الدبغه معناها
0: اي
2: كي الدبغه
0: الشنت تبدا الريحه نتاعو تقعد في ريحه المراه بسم الله ما شاء الله
1: تحسها حافله نتاع عرس
0: بالطبيعة بسم الله ما شاء الله قلت لك الريحة وتبدأ نرجع لذكر عيني عيني بالمحارم متى ما كانوش المحارم
1: حمراء ومحارمة خضراء ولا كيف
0: المحارم قولوا قلت لك كلام أمي قاعد ناسخ في وضني قشقاش غابة
1: اللي هو
0: اللي هي توك اللي يعملوا فيك البارة بارة كيما الفعد الحرام هذيك كيما هكاكة كانت
1: كانوا يتعصفروا بيهم قبل
0: يتعصفروا بيهم يغطيوا بيهم
2: رؤوس الحمام
0: يعملوا بيهم
1: يشتحوا
0: بيهم تبدأ بالذيول هكا وبالركزة وبالرنة هكا تبدأ عيني
1: نخة قولوا تنخة
0: مش نخان باش نعطيك اني اللي قاع الغنايه وهم يتبعوا في هكا برانا تبدا
2: ساق للدور حزامه ما تدوروش
0: اي حزامه ما تدوروش تبدا انت تقول لهم شعشعه يا نور اللوز ويعملوا كيما هكا انت تقول شعشعه يا نور اللوز تبدا برانا وتعمل كيك الدور
2: دربك كمان دربك ما تحكيش دربك كمان
1: وريني خلينا نعيشوها هكا بالخيال نتاعنا ترى
2: دربك كمان دربك
0: بسم الله

0: اما شوف فيهم كيما كيك بعد كي تكمل ام العروسه تاع مش مره مش اثنين تتغنى راهو كل وحده كيما توا معناها يحبوك الاغنيه توا
1: احكي لرمو
0: نعم
1: كيفاش يرميو على الشطحات
0: اي كي تبدا تغني عينيا عينيا والبنات تبدا حاطه صحن ولا سحف الماشطه قدامها على الطاوله صحن وتبدا بالمية بالعشرين ثلاثه عشرينات تز عشرينات 40 فرنك والله
1: يعملوا هكا بالمية
0: فرنك هكا يا اما هنا ولا على راسك وترشق وتحط
1: كيف مقنين
0: ترشق وتحط ترشق
1: مقنينه كذا
0: مقنين توا مازال ما عادش الرشقه هذيك في مقنينه ولا تو تبارك الله بالكبير انا بالخمسه وبالعشره ما يحشموا باش يمدوا 1000 ولا 2000
1: اي ما يخطر هذاك توا تبعت السوق وتبعت الحكايه مع القدره الشرائيه وحتى الماشطه كي ترى باش عم باش تعطي حتى دينار لا هذاك ما وصلناش ل 100 فرنك توا توا الدينار ونغزروا له بالقحط
2: حتى وكل ما
1: اما انا خلطت معناها من الاول بدينا حتى بالدرو بالعشرة مليمات
0: يرميو اي يرميو يرميو وكانوا ما غير ميكروات ما غير بافلوات تسمع فيه امال رمات يا حوات على امال ان شاء الله فرحتها والعقبه ليها ونجي في حنتها شوف فيهم هكاك الكلنسي يورش وكل وحتى تبدا تغني هما كل معاها ثلاثه هذوك يبداو يردوا عليها وهي تبدا تورش اني ما قمت رشقت على سامي ولا على محبوبه ولا على مدام رفق كان انك معناها اني بعزازه وباش تورش عليا وحتى لتو حتى لتو حتى لتو
1: قلت لي معناتها الغنيه هذه بالذات ينجم تطلبها اكثر من مرأة
0: برشا مرات تتعاود
1: برشا مرات تتعاود برشا مرات الاغنيه هذه معناها
0: عينيا عينيا عينيا عينيا
1: وتحط فلوس قبل ما تشطح ولا تحط في ده الفلوس تشطح بيهم بعد تحط فلوس
0: قبل ما انا طلبتها باش نقول لك غني لي الاغنيه عينيا شنو بلاش على عينيا عينيا اني شنو نحط في الصحن 100 200 30 20 فرانك انت وشنو تقدر علي
1: اما يظهر لي قد ما تحط اكثر قد ما يفرحوا بك
0: لا والله لا مش تقعد تغزل الصحن هي مش تقعد تغزل الصحن هي قداش رميت هي العبره في انت كنت رشقت وحطيت لهم لا اكثر اي مش يحسبها في الوقت هذاك قداش ولا باش يوزنها بالرشقه لا لا لا
1: هو ديجا احنا هذه تتغنى في الحنه قبلها كانت عندنا حنه سرقه ولا لا
0: وحدهم
1: حسنا نسرقوا وحدنا مع
0: عائلية. عائلية وعائلية ايه. ما يعملوش
1: ما فيهاش عادات وتقاليد خاصة خاطر احنا الجمعة اللي فاتت حكينا على جمال الحمام معناها عنده نهار خاص ودجا مع تغنيات خاصة معناتها تمشي للحمام وفي الليل لك الحضرة متاع موزين وغنيته موزين والوراد متاع موزين
2: الحنة ولوطية عندنا
0: هذوك التوا هما عنده
2: الحنة ولوطية
0: احنا عندنا كان الحنة هذية قلت لك نبداوها من العشيه تبدا ما شاء الله لاخر الليل وقت اللي تخف رجل مش بالوقت تمشي كما توا تمشي وقت اخر وقت
1: من العشيه ويتعشى ولا
0: من العشيه تعشى كسكسي بالفول هذاك
2: تمسح وجهك وتمشي تشطح في الحلق
0: اي كسكسي بالفول هما كيف هما كيف يجيو البنات يجيو حافلين
2: كان مكياج سامبل شيش اسمك عربي وكحلو شيش اقلام السحري كان مكياج ولا مزينا كنا ولا محلانا
1: والله والله
2: ما كانش على مزينا ولا محلانا اقلام السحري كحلاوناتك وحكسيناتك بالسواد
3: تاكل الكسكسي حتى شو
2: تاكل الكسكسي ومحلانا وتدرق ما تعملش تعودش فما قدام نسي
1: تدرق قدام نسي لا
2: اي تدرق اي تدرق قبل دي نجيب الله يرحمه يزي يا سيدي
0: اي وكل
2: نقدروا نسير كيف ام سميره وكيف امي وكيف نقدروا كنا كيفاش كيفاش
0: وكتفاير كتفاير مع عزهم شوف كان
2: شعرها مبلول من ماهم
0: الشابه كالصبيه الظفره تبارك الله تلقاها هيك ملوحه على على الكتف وما شاء الله والشعر لهنا تلقاه فماش كما تو لا جبادي ولا كيراتين ولا ششوارات ولا شيء
1: ولا زعما تربيون قبل
2: فما تربيون
0: ولا عكس العادة متاعنا احنا
1: تربيون والعكسة
0: اما في العادة نحكي لك عليه متاع الجدود ولمات فماش فما كان الظفرة تمشي
1: لي اما شنو باش يهدوك الشعر اللي هو يبدا قد القفة
3: نعملوا
1: التربيون فما
0: الطفل
1: والتربيون والعكسه هيك هما معناتها من الحاجات اللي باش تخلي شعر للهيج
3: الناس كل عندها سشوار
1: ومش فماش
0: وقتها ما فماش حتى شيء فماش
2: ولا ولا ولا تزينت وحضرت في العرس ما تروحش لتخص صابونه تمشي تقف في درجين تروح متزينه هي عروسه في دارها
1: هذوما بالنسبه للسيدات
2: اللي تزينت وحضرت في العرس
1: احنا باش نرجعوا للحنه شنو هي الزينه نتاع البنات ومتاع النساء فماشي لبسه تقليديه خاصه
2: تخليل
1: في مدينة تخنيس
0: تخليل
1: خاطر الوقت مش باش يكفينا تو باش تقعد معانا مدام امال نكملوا شويه
0: باش تقعد باش تنقعد
1: يا عايشك ربي يفضلك وربي يخليك
0: نقعد نقعد نقعد خلي الجو هذايا ونخلي الوجوه النيره
1: ونروح عايشك تنور ذاتك ان شاء الله في حنه بنتك
0: بنتي اكيد حتى مدام رفقه تنورنا
1: والله باذن الله هنجي مدامك خديت بخاطرنا وجيت حتى احنا ناخذ خاطرك ونخاطرك
0: يا عايشك
1: ربي يفضلك ربي يخليك ربي يفرحك بها وان شاء الله ربي يقوي ساعتها
0: عايشك
1: باش ناخذ موجز رقم بي ونرجع مباشره لمواصله افراح مدينه خنيس تبقى معنا مستمعين
2: الكرام هنا والمساج هنا

0: من إذاعة منسير، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي متاح لكل التونسيين. جاء ذلك خلال إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم بقصر قرطاج أمس. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات والعمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية. شرعت المصانع في طرح الكراسة المدرسية المدعم للموسم الدراسي 26 و2027 في السوق، على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة المقبلة، في حين تبقى أسعار الكراسات المدعمة دون تغيير وفق ما أفاد به نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانع الكراسة المدرسية سمير الملهي للإذاعة الوطنية. وأوضح أن إنتاج الكراسة المدرسية المدعم للموسم الدراسي يتراوح بين 20 و22 مليون كراس من مختلف الأنواع، وأكد أن أسعار الكراس المدعم لم يطرأ عليها أي تغيير، وموضحا أن تحديدها من مشمولات وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في حين تلتزم المصانع باحترام الأسعار المحددة وطباعتها على أغلفة الكراسات. بمبادرة من منظمة الأعراف كونكت الدولية، تستضيف تونس اليوم منتدى الأعمال المشترك بين تونس والهند، وذلك بمشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين. ويركز المنتدى في لقاءاته الثنائية على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية والمحورية المشتركة، وفي مقدمتها صناعة الدوائية وصناعة الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية اليوم إن مضيق هورمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران، بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات، فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وكانت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء قد نقلت سابقا عن حسين طائب قائد قوات الباسيج شبه العسكرية قوله إن مضيق هورمز تحت سيطرة وإدارة إيران. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: حكايات الأفراح.

0: ربي هنيكم الكل مستمعينا الكرام، لو سهل بكم منورينا في متابعة منوعة اليوم حكاية الأفراح، حكاية أفراح مدينة تخنيس، ومازلنا مواصلين مع مدام سامية، مدام محبوبة ومدام أمال الحديث على عادات وتقاليد مدينة تخنيس القديمة الزمنية الحلوة الفاوحة البنينة، ما بقي منها وما بقي عالقا في الذاكرة، خاطر فما حويجات قاعدة توا مازلنا محافظين عليها، منها عادات والتقاليد الكسكسي بالفول مثلا والنقاية متاع القمح وغيره، ومنها اللي اندثر ما تقعدك أكل الحنين ليه، وخاصة احنا أكثر حاجة نحبو نحيروا عليها خلينا نقولوا هكا شوية تراب ونحيوها من جديد وترجع لنا لحياتنا اليومية، هي عاداتنا وتقاليدنا في التضامن العائلي والتضامن ما بين الجيران. معناها العباد ما بعضهم يد واحدة، معناتها ريحة الفرح يزمك تشمه قبل مدة وتعيش على إيقاعه مدة العرس كامل. مش أغلب الناس تلقاها مغذابة ولا الناس تجيك البرينية، معناتها سينا عرس بنت خوه ولا بنت أخته ولا أخته في بعض الأحيان، ولا لوزة ولا سلفة تلقاها معناتها جاي كأنه براني دوبها دوبة سالة ويخلط خلوط، معناتها ما ميعيش شكل التفاصيل. هوني جيت هنا نقول لهم كما نبديش من الدقيقة الأولانية من اللي يقولوا بسم الله بدينا الفرح ما يتسميش عندي فرح، معناتها نرجع لك العادات والتقاليد هكية محليهم عادات والتقاليد الجيران. أنا خاطر كما غنيت منذ قليل مدام مال أفرحولي يا جيراني، ما قالتش أفرحولي يا أختي لا بنت أختي لا يا أخويا، يا جيراني. والجيران كانوا معزهم، فما توا شكون
1: قاعد جيراتي عزيز وغالي
0: هاكو غنى عاد فما الاستثناءات
1: موجوده،
0: اي فما كعبات اللي سماح معناها
1: صحيباتي خبرك فيها.
2: تبدلت الدنيا، تبدلت ما عادش كيما بكري. بكري ما فماش هالتقلقيل وهالعزاير والواحد تجيك بفرحه.
0: لا هو فما العزاير وفما التقلقيل،
2: مش كيما توا، مش كيما توا
0: موجود معناها فما العارك على
1: بتاع اللي مش نحكي على الفرح، مش نحكي على العارك.
0: أنا مش كيما توا نشدوا فيه بصحيح لدرجة اللي نتقاطع ما تقبل، حتى كان عنا مشاكل شفت وقت الفرحة تمشي تستاذن عبارة تطلب السماح، نقول له من قبل كيف اللي يبدأ ماشي العمرة ولا الحج، كيف اللي يبدأ عنده عرس، كيف اللي قدر صارت له حالة وفاة، معناها كل إنسان يتيح ما في إيده ونفتحه صفحة جديدة مع العروسات مع الحج مع العمرة مع تماش اللي بتربي، وإلا الله لا يقدر مع الموت لعبت تنسى تفسخ الأردوازة وتعاود من جديد. اليوم راهو ساعات بالعكس، أنت عندك عرس وقتها باش نشيخ عليك باش نخليك تقرق بيا وباش نخليك
1: صحيح.
0: بعد بشوية تقولك محسوب، زيد أغلبية الناس ما يسألوش ويني سلفتك ويني لوستك ويني أخوك ويني مرت أخوك ويني كده،
1: وكما جاتش العرس الشبطل
2: تقولك العرس الشبطل وش نكمل يعني
0: العباد قلوبها
3: قلوب تباعدت
0: صحيت اللي ما يجيش.
2: قلت لك مش كيما بكري، كيما تو بكري فما الحشم وفما الأحياء وفما القدر وفما الناس كبروا بعضها وناس تحب بعضها وناس بالحق، ما فماش الديانة إلا باش كيما تو حتى خذيت روبة شوفها والله عجبتها روحها وكيفاش لابستها. بكري ما فماش، بكري كيما تشوفك تقول ما شاء الله وربي يتم عليه والله، وتزيدك الروبة هذيك ولا ما كانوش روابب، كانت التخالة البكري التخليلة.
0: هو فما ما نقولوش روبة زيدا نقولو بنوار، قبل
2: بنوار صحيح
0: خاطر بكثرة
1: بنوار بالنوار
2: بالحق ما فماش خياط
0: بنوار وعادة ما يلبسوا تحته خاطر ما تخلصوش من التخليلة هكا فجأة، معناها تبدا لابسه تحتها سوريه ولا تبدا لابسه تحته مالو الفضيله البنوار نتاعها
2: بنوار كلك هكا. وكل البنوار هذاك يقعد كان عند رفقه يزمو يدور بلاد كامله، كل وحده اني عندي غدوه اني عندي عرس تاخذوا محبوبه اني عندي عرس ناخذوا من عندها سامي زاد كذلك يدور هكاك يقعد يدور
0: في تضامن
1: تعطيني بنواري وني نعطيك بنوار تبدل
0: صحيح توا كيما القفاط توا قاعدين نبدلوا
2: ولا الشلايك اشلاك في مشلاك توا
0: عائلينا مبدله الحقيقه
1: عائلين
0: في عاد نكريو مبدلو معناتها كل واحده عندها قفطانه ما نبدلوهم بعض
2: ياخذوا توا ولا اشلاك ما فماش اشلاك فما كانك القباقب
0: اي
2: القباقب
1: رقبوج
2: اي هذوكني القباقب هذاك تسمع فيه مرس النهر تربق يدي قربع في القاعه
0: رنت اب ابي يما
2: اي والله كاك اي
0: شفت القباقب هو قعدنا محافظين عليه شويه في الحمام
2: هذاك هو ولا عند المنشي
0: بالنسبة للعادات والتقاليد في الحنة احنا وصلنا للحنة اللبسة التقليدية الخميسية فيش تتمثل جي عندك مدام سامي
1: تتمثل المري والفضيلة بأس
0: اي
1: هذيك السروال قبل العروسة أم العروسة واللي عندنا الطرازات اللي هي أمي كانت تخدم في البروديل منقب ماهوش لا دونتيل لا برودوري انجليز. تخدم السروال قداش كاين السروال ب 7000 6000 5000
2: يا حسره.
1: السروال المنقب ابيض هذاك تلبسه العروسه ابيض منقب هذاك، وتخدم لك زاده سروال اخر يبدا اخضر وتريستو اورانجي ولا اخضر وتريستو صفراء الخيط بروداي راه مش كتلام هذيك العروسه. ومريو الفضيله ساعات تعمل فوطه كما هذه مثلا تتفوت بها وتتعصفر هيك هذه في الليمات نتاع الحنة اللولانيين. تلبس القمجه هذيك
0: معناتها ايامات الحنه معناتها
1: قبل مش تحني في العشيه والبنات الصبايده ولابسينها مريو الفضيله والسروال التخليل احنا نقول
0: ترمي على وجه محرم الخضراء
1: ترمي على وجه محرم الخضراء
0: تعمل الباروق
1: تعمل الباروق وتعمل كل شيء. وعلى فكره راهي الماشطه اللي تدرب كلها تعملها كل شيء من حنتها من حرقوسها من تفاصيل العرس.
0: اما حنتها وحرقوسها يطلعوا لنا كل قفه هيك هي ولا العلاقه
1: العلاقه دي تحكي لك عليها ما كيفاش فصلت العلاقه. اما تو نحكي لك انا على اللبسه لبستش هذوك وقدت ولبسوها قدها ردوها نار الحنة وش تصدر بالقمجة. القمجة تخرج بالشمع ومعها صبيتها القمجة اللي هذيك رزينة ويبدأ وتبدأ قاعدة. كي تبدأ قاعدة ما كانوش لكراسي ولا حتى شيء، كانت كل منصة
0: مدرية على البرامل
1: على البرامل. يجيوا صبيتها شمشي الوطية متاع فلانة وعرس فلانة يتزينوا بالتخالل يبدأوا يطلبوا من عندك ما كانش كريرة من عندك من عند غيرك من الفضيلة زين صبايا منا ومشيره الاخرى صفه من فوق الصبايا ولا صفه اللطانيه والفوقانيه هذه من مش متاكده منها. الشابات اللي عرسوا عرايس جد
2: فوق بحضر
1: العرس اللي قبلها عرس قبل بشهر ولا حتى قبل بعام تبدا مثلا يتصوروا هذيك كانت فلان مزينه عندهاش اخت نخطبوها
2: يقعدوا الفوق في صفه العروسه
1: وهذيك بتكون متزينه واخذه.
0: وكيفاش تفرق ما بين شاب العروسه جديده
1: العروسه مكياج مكياج العروسه ظاهره مكياج العروس
0: واللبسه
1: ساعات تبدا العروسه ما تخرجش من الاول العروسه تبدا ساعات تبدا حمله العروس ولا تبدا والده تخرجش من شهرين الاولانيين قبل
0: ماهمش خفاف كيما نتاع توا
1: لا ودي ما نقولش خفاف زين ساعدهم احلام بلا توا جينيريك
0: نستعمل في المصطلحات التقليديه
1: لا انا نحكي التقليديه
0: هذيك المصطلحات التقليديه
1: محلام ومحلى زينهم
0: يبله تغطي راسها ما تغطيش راسها العروسه كيفاش
1: تغطيش راسها ساعات عم بالعصابه ديما القرون ديما الطفايل وقال باش تخطب كلمه زينه هذيك بنت شكون عشان بنيتي برا تزين ما تخطبك حتى حد برد زين حند بنت فلان كنت تزين الصبية
0: الخليلة كفنية خليلة حمراء
1: حمراء حمراء حمراء حمراء حمراء حمراء وإلى حرامنا هذا حرام
0: فما شملة
1: شملة وكل شيء وحزام وكل شيء أقل شيء بحاجة بسيطة راهو تتزينوا البنات معك العروس.
0: اي انا حبيت شنو حبيت نعرف اللبسة التقليدية الخنيسية طبعا احنا نشوفه
1: تخليلة
0: مريو الفضيلة خنيس
1: تخليلة مريو الفضيلة معنيش سوري كلمة كاكنية باش مكنين خير من باش نابل في مرة عنا قدك الفرملة وإلا تبعنا المستطيلية خطان تربط في مستير العبي وإلا البوست نقول بوست التخليلة فوقك المر الفضيلة فوقك التخيل سامبل ومحلة فيها زوز ثلاثلات هكا
0: لا فما قلادة لا فما كليلة
1: لا فما الحجر فما القلادة وشركة الليرة
0: اي عاد اي
1: شركة الليرة
0: شركة الليرة معناتها تابعة للبس العربي ولا تابعة للبس السوري
1: شركة الليرة العربي طلعها الطفلة تبدا ما بدات تضرب في الزربية وما تمشي
0: قداش من كعبة ليرة
1: خمسة كعبات
2: اول ما تمشي كعبة اقل
1: اول ما تمشي اول ما تبدا تجهز
2: خمسة وسبعة
1: تمشي شركة الليرة تبيع الزربية في قصبة اول ما تمشي تمشي شركة الليرة
0: خاطر انت ولا عادوا التقليد نتاع الجهات خاطر فما شكون تلبس لحنش قبل
1: لا
0: فما
1: شكون
0: الشيشخان
2: شركة
1: الليرة
0: فما شركة الليرة ايوه
1: وتزينوا مع العروسة
2: وسامحني السلسة اللي تتعلق في الوحدة خمسة خمسات حشاينيك هذيك ذهب زادة هذيك بتوع ولاتك سلاسل ولاتك الاكسسوارات هذي لطالة بكري ما فماش فما كل ذهب
0: المداور ذهب زادة
2: كل ذهب الخلة خلالة ذهب ذهب
1: أقل شيء جي عروسة برانية مثلا ما أخذ خنيسة ولا مش ما أخذ خنيسة ولا عروسة حضارة هذيك جيبسية هذيك شو لبستها تختلف علينا احنا تظهر في دار العرس
0: انت تحافظ على لبستها
1: عادات وتقاليد مثلا هذيك كانت دار فلانة وسمح لها ما لبست ظاهرة اللي هي مش خنيسية يعني بكثر من البنات يبداو لابسين تاعنا كيف كيف ظاهرة حتى مكنية ظاهرة مكنية قبل نقولوا دار العنس كنايف فلان زينين بالعربي الحلقة تتميل تجي مكنية في حين تخنيس الناس كل تقعد
2: لبستهم مختلفة
1: لبسة سبيسيال ما احنا مزيانة وخفيفة متاع الزوالي ومتاع المبسوط عادي
0: قديش طلع من مريو الفضيلة العروسة الخنيسية قبل في العادات والتقاليد
3: مش أكثر مريو أكثرش. والزوز
2: لا ولا طلع
1: العروس يجيب العروس يجيب راه وعد طبق مريو الفضيلة
3: مريو الفضيلة
2: ولا أربعة أنا طلعت
3: خاطر ما عادش
2: خاطر لا هي جات بريود هي في العادات هذيك ما فماش توكل المراه ولا ذوما يمشي للكاليتي وبالواحد
1: فضيله فضيله
2: فضيله فضيله وطلع لك منهم كل نوع كعب كولا.
1: وخلنا نحكي لك القماجة منين تجي.
2: كل نوع
1: لبسة العروسة لا تمشي عروسة لا تقيس ولا تعمل شوتينج. داد مني رحيم ترحمها أمي أول واحدة تخدم القماش في خنيس من قبل من قبل من قبل أمي 82 عام ربي يفضلها
0: ربي يفضلها
1: تتفايز نرجي لها ألف تحية كي أمي العزيزة
0: قلت ربي يخليها
1: حصيله جي داد مني هذه الماشطة تحطك القماشة وتحطها على راسها فايزة واليوم عند بنت فلان وغدا بنت فلان وبعد غدا بنت فلان حكاية حكاية فارغة متى 15000 20000 كريان للقماشة كام تلبسها حنة وطية العروسة
0: هي
1: لا تتعب من العروسه ولا تتعب.
0: تتجلى بها القماجه في الحنه ولا ما تتجلاش في الحنه
1: ما كناش نتجلاو ولا لا ما نتجلاوش تتصدر وعيني عيني تخبط
0: به الغنيه ابار عيني عيني في الحنه شنو ما من الغنيات مثلا اللي تحسوا من التراث الخنيسي معناها في الحنه
2: تو احنا احنا نجزنا شويه القدامه باش نرجع بيك انا
0: ارجع مثال
2: شويه من العشيه نتاع الكسكسي بالفول بداوا باش يلبسوا الذهب الا جابوا العريس به كي تلموا به البنات وبعد لتعشى وكسكسي بالفول وتنظفت هكا الدنيا الكل وشدوا الصف والكل يجيبوا بان وماء وصابون وكاسه ولا حكاكه كانوا قبل حكاكاتك النشافه ويدوروا به للبنات تجي بك تخرج بك الدبش نتاعها
1: الدبش العادي نتاع الدار
2: لبسه لبسه العاديه وجيبوا على الطبق هذاك لبسته الا باش تلبسها وحطوا لك البان وصابون يبداوا يغسلوا لها في حالتها
3: يغني
2: بالصابون الاخضر تبدا تغسلها في وجهها وفي يديها وساقيها وتبدا تعمل وتبدا تلبس فيها في الذهب كي تبدا تلبس فيها في الذهب تبدا تغني لها قدموا له ما يلبس يرى الباسك تبدا كيما
1: يقدموا له ما يلبس مال
2: نعم
1: قدموا له ما يلبس
2: واش نقدموا ما غير دربوك تبدا تغني وغني عليها بالصوت اي واحده تبدا تغني والاخرى ترد عليها محلاها محلاها بالحق والعروسه وين تلقاها ما مسكينه كيما يقولوا تو خلق هذايا مسكينه تبدا مفارقه درباها وتبدا عازبه تشوف كان في الدمعه الدمعه اكثر من الغسيل اللي خسلت وجهها تبدا تبكي شيء ما نعجب والبنات لقام هي تعمل ومسقف وزغرتو تبدا تبكي والمراه تبدا تغني تغني عليها قد يمول ما يلبس
0: نسمع منها شويه
2: ان شاء الله يا بسم الله يا الله قدموا له ما يلبس الرا الباسه والعمايم على الراسه وقدموا له ما يلبس والباسه حرير سلم ولدي على قديم قدموا له ما يلبس الرا الباسه والعمايم على الراسه وقدموا لها ما تلبس وبالذهوبه والكراسي منصوبه تلقى كيما كاكي غني مش مستحضره برشا برشا حضرات بالحق ما تركت تركت برشا الغنايه هي حلوه برشا ما تركت بالرسمي الا الغنايه هذه ما تحاولش تهذبت وتغنات
0: وهي من الغنايات المزيانه برشا حتى في المقيم تتغنى
2: حلوة
0: برشا
2: حلوه لا هي تو فيها بيات كما الغنايه بكري نسمعوا فيها نتاع يا وليدي يا غالي فيها كلمات فيها نتاع الغنايه بكري اما حلوه برشا
3: بي سامحني قصيت عليك تفكر بعد ما يغسلوا حاله العروسه
1: ما هذاك يعطيه البنات
2: يغسلوا بيه يغسلوا بيه الصبايا كل
3: باش في الجره نقولوا
1: ما اللي فضلته العروسه
3: تخطب في الجره ما اللي خسلت فيه العروسه البنات الصبايا بداوا يستناو يغسلوا به وجوههم بداوا يدوروا به يتحشم هي باش تقولي يغسل لي تبدا الماسه ولا
1: جره العروسه يغسل
3: ولا حد يقرب للعروسه
1: يتكبش الماء ذاك
3: يتكبش نغسلوا به وجوه الصبايا اخر قطره تاخذ في جرتها هكا نقولوا
2: اخر قطره
1: كيما نهار ثلاثه تنقش العروسه تنقش ولا شكون تنقش
2: ايه
1: في جو في جره
2: هذا تو في لبسان الذهب انا احنا داخلين ما بين مغرب وعشيه هذايا تلبستش ذهباتها تمشي تدخلها العروس
1: للمعطى الفضيله وسر والتخليل
2: وتعاود تلبسها اللبس التقليدي هذا اللي كنا نذكروا فيه المريول الفضيله السروال العربي المحرمه
1: ساعات رد شامبر حمله والا فوطه تتفوت بها
2: فوطه فوطه كانوا في ماش رد شامبر
1: كيما هذه كيما هذه
2: لا لا في البكري نحكيو في البكري في العادات نتاع بكري اللي حضرت عليه وقت وانا صغيره نمشي في جره امي تاع نذكر بنت عمتي السيده وقت مشينا ديك نذكر يعملوها بكل الحزام الخلالي الاحمر كيما هكاك نتاع مقنين تو ولات يغطيو بها الناس كلها في روسهم تتلحف بها على السروال العربي وتقعد فك المريول
1: تستروح الفضيلة ما تقعدش قدام بها تمشي وتجي
2: المريول الفضيلة والمحرمه الخضراء مغطيه بها راسها ووجهها والواحد الحصاره
1: والمنديل الاحمر
2: حصاره والمنديل الاحمر صوف الحصاره البيت تبدا كشدتها بها كيما كاك ما تخرجش من البيت قابلش لا بها لا اخواتها
0: منديل الاحمر الصوف في في الشتاء اما في الصيف
2: في الشتاء تلقاها مغطيه
0: كيف كيف معناتها بنفس منديل الصوف
2: وكي تبدا تلبس في الذهب ولا في حنيولها تبدا هكا غامه بيه راسها هكا غامه غامه هكا يبدا هكا
1: تبدا خداح من الرسخونه وبعدين تطلع تظهر الخدين نور ما عند ربي
2: ما عند ربي كيما المنديل كيما وجهها ما شاء الله اي كولير كانت وجهها سمرة بيضة قمحوي
1: نور ما عند ربي
2: ما شاء الله النور ما عند ربي يهبط تبدا حمرة حمرة كيما الوحدة ذاك المنديل ما شاء الله بعد تخرج بك اللبسة متاحة هذيك تقعد تكمل قاعدة مع البنات تبدا تخدم الماشطة تبدا تغني ودربكو اي غني كان بكري كالغناء متاع يا ليلي يا ليلي يمي العبيدية وكل الليري يما وكل ما كانش كيما تطور غني زملي لتطور هذاك الغني اللي كانوا يغنيوا فيه بدربوكا كيميكو وبندير ودف تبدا صاهرين بعد يولي كيمشي يقربوا جودة العريس تمشي يلبسها تدخل يلبسها يلبسها العربي هذا
0: كي يبدو يلبسوا فيها في العربي فماشي غنية سبيسيال
1: هذه هي الماشطة تمشي معها للبيت
2: كدمولة ما تلبس هذيك هي
0: هذيك هي
2: هذيك هي
1: الماشطة تبدا معها في البيت تلبسها وتخرجها
0: ما غير مكياج في وجهها ما حتى شيء
1: بدن
0: تقعد كيكة
1: حتى بلا مش عاملة
0: أيوة
1: حتى شيء
2: ما زالت مش عاملة حتى شيء
3: حتى كي تتصدر ليلة الحنة من غير مكياج حتى شيء
1: حتى شيء بنور ما
2: حتى شيء بنور ربي
3: ليلة العرس مكياج
0: وهيك علاش تنيار يقولوا معنى
1: نهار لطية تبدا وجهي يشرق تبدا ونزل محمد بشرى وجه العروسة وجهي
0: يشرق هذه في الحنة هكا في الحنة تعاود تحني في الليل مرة أخرى
2: تعاود
1: حتى تحمر أربع أيام تحني
0: وكما تحمرش احنا شحمة
3: تعاود لا تحمر مرتين ثلاثة تحمر
2: تعاود
1: خطر لا تردوي ولا حد شيء
2: علاش خطر مش بالطابع كما توا
1: ما تحنيش بلا الجيران أو بلا
2: سوالف كلك تتعاود وبكري ما كانتش السوالف كانت الفلالس كما نقولوا احنا كنكت
1: الفلوس دجاج
2: كنت
0: السوالف هي في الصواب كبابس صحيح
2: كبابس هذه يعني فلوس كبوس هكا تلقاها كبابس من هناك تلقاوه نعدك كما هكا اللي ضفر لك الكرسوعه كلنا امي اللي ماتت يرحمها تحني كيك والله
0: قولي ليه هي حنت نسي لك بار
2: هكاك قولي ليه شنو هذاك الطريف هذيك ضفر لا نحب انا كبوس تعني كنس
0: وحتى في الساقين تلقاها طالعه برشا
2: والله للكعبه هكا للكعبه امي تعملها والله قولك لا ما نحبش هذاك الخط هذاك الدواء تقول لك مش دواء وشوفها الناس
0: اي ولا الحين شكون تحني معناتها تحني لها العروسه
2: سبايتها سباير كل سبايا اللي دايرين بين كل كاين
1: ما كانش العاملين ظرف لا حزينه
0: كيفاش نستويوها فاش صار دراع قبل كيفاش نستويوها الحنه
2: نتاعنا اللي بنت تمشي بالعشق بالشوليقه
3: بالعين بالعين
2: اسمع بالشوليقه حطك اللي زالتك شويه منه ولا منه تمساش تنصح بالشوليقه مبلوله تلقاي تحفلها فيها كيك
0: تتردع وتسوي
2: وتتردع ما شاء الله
0: وكيفاش نلفوها من بعد نلفوها بالمحارم باش نحطوا الحنايات
1: شويه طن ولا شويه صوف حنايات وخديديه يقول لك احمر طلعهم في الزاز
0: بالضبط
1: مخده حمراء هذيك مطروزه بالتل ولا بالفضه ولا حاجه حتى ما عندهاش نطلبوا له طلعوها في الزاز حنايات حمر وتحطك على مخده تحط على ودايتها ونار الحين كي تتصدر الحوت هذيك تبدا حطت على حجرها من العروسه تبدا متصدر بالقماش تكت في ايديها تبدا حاط ايديها هكا بحنتها نور ما عندهاش
3: تراح حنتها
1: فوقك الحوت هذيك
0: معناتها اما حنتها تحنيها بعد ما تنحي القماش
1: لا قبل تحني
0: لا معناتها في اخر السهريه
1: اخر لا لا قبل تحني تبدا
2: تحني كيف تضع
1: تبدا متصدره محنيه
2: حنا ما غير حنا
0: كيف اي اما باش تعاودها حتى اللي نحاولوا
2: تعاود في العشيه تعاود في العشيه القايلة هذا نهار الحنة، نهار تبدا الناس الحنة ريت بعد الترحات تتغربل وتتقد في ساعتها وتتخلط منها العروسة
1: وتحني في منها وغدوة تحني منها قبل الحنة.
2: الناس تطيف الكسكسي لداخل، الناس تحني وترحي في الحنة، والعروسة قاعدة لداخل يحنيوا لها.
1: هارس كامل ديزونا من تتلف تلقى الفرح.
0: إيه مصلي عن بيه ما برشا مشغوبين معناتها برشا
1: لا مشغوبين شي والله على
2: محلانا ما شاء الله
1: ما كانتش تليفونات في ديهم
3: يوفقوا يعملوا من كل على بعضها
1: ما كانتش تليفونات في ديهم كانت فما تليفونات في ديهم
2: زي ما شاء الله
1: ما شغبهم كان تليفون
2: بنت العم واللوزة واللخت والخال بكلهم تبارك الله
1: إيجا بنتي باش تحني
2: بكلهم يتلموا
1: برنادي بنت خالتك برا
2: لا ما نادتنيش في الحنة ما نادتنيش في التعطيب لا الناس الكل تبارك الله تلقى يد واحدة يد واحدة كما قالت لك تتبسي
1: ما تسقاش كسكسي لما تبدا مرت عمك الكبيره حاضره ولا مره ولا خالتك الكبيره
0: يعني واش تقمر لك وقت التسقيه وما تلقاش ريحتها
1: لا لا لا
2: يبدا فما فما فما فما
1: ماهوش جبيري اما يبدا كل شيء واحد يعرف يستنكر
0: باش ما يعذرش العبد من بعد
3: بكري لا كيما توا يجيو سويعتين ويمشيوا اللي عنده فرح راه يبدا من الصباح للطيح قاعدين بحبي
0: من غير الصباح
3: للدار وبركه
0: فما شي غنيه على الحنه
2: ايه فما
1: حني لي يا يما
2: من الحنه وحناني
0: والله حنه
2: انا حني لي ديا حنه وحناني سامي خدتك الذاكره سامي خدتك الذاكره
1: حنيت وكملت
0: حتى جبت حنه احنا ان شاء الله يلا
2: ان شاء الله يا ربي
0: ان شاء الله في دارك يا ربي
2: عايشك يا ربي
0: ومع العلم اللي تو قاعدين تشوفوا فينا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك اكل المحرمه الخضراء على راسك مدام اميل هي المحرمه اللي تلبسها ام العروس ولا ام العروسه
1: الزوز
2: هذه بصح الزوز
0: اي
2: وحتى العروسة تلبس هذه تبدأ العروسة مغطية بها شعرها خذ شعر مقوش عريان من كما قالت محبوبة من التياح
3: مصباح
2: للتياح هذه تبدأ مغطية بها العروسة والعروسة على فكرة ما تبدأش كما العرائس توا ما تخرجش ما تمشي تحت الكليماتيزير وقاعدة وعاملة كاك لا العروسة بكري تقوم تغسل الصابون كيني مش عروسة تقوم تغسل الصابون وتصيق وتخمر
1: أمورها.
2: وتطيب وتوقف مع دارهم كيني مايش عروسة علاش تتعاود الحنة مرة واثنين وثلاثة
0: خطر تتنحى
2: بكر حركة لحركتها وكانوا مكانوش برشا للديارة اللي فيهم سبابل وفيهم تولى فبوات ودنيا ودنيا مفماش كانت ميل بير من البير
1: تترك في زازها لخطر الزاز يتزنر لعب الصغار
2: مسكينة تجبد من البير في السطل وتصب في القصع وتصب في الوسطلة وتصيق ويعمل ويقد تتنحى حنتها هذاك علاش يعاودوا الحن مرة واثنين وثلاثة فما الحن العروسة اللي طلعها فيها الحنة يعني نشوف فيهم ساعات ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تقول لك حنة واحدة عملتها
0: كيف تطلعش شنو تسمى
3: حماتها
1: ما تحبهاش
2: وفما عريس ما شاء الله من اول طالع من اول حطها بتحط الحنة
1: غني غني
2: بسم الله ما شاء الله
1: غني من الوقت
2: وفما عروسة وفما عريس كما قلت والله بالثلاثة وبالاربعة يخليهم يحطوا فيه البرودوي السكر القارص اللي هو مسكينة تطلع
0: اي اما جزء الملاحظة المحرمة معناتها ما تهبطش على الوذنين ما تغطيش الوذنين تتعمل هكا تعصفيرة كيما
2: تعصفيرة بك قلت لك كيما كاكا عروسه مراه شاب كبيره صغيره تلقاها بالمحارم هاضم هذا اما الصبيه كي تبغى تطلب في السول تتبخنق بها هكا تعمل
1: يعني هذيك مثلا لبستها في عرس ودي
2: الشعر ملموم هكا تلقى علاش انا حطيتها على راسي وجرب سامي قلت لي خليها
0: مزيانه
2: خاطر نحبها وغطيت بها في عرسي صدق اما مش خضرة كيما كاكا الاكثريه كي في البردوم هي كيما كاكا مخطط
0: قشقاش غابه عسل والله محلاها الحقيقه تجيني ام العروسه وام العروس باش نعرفها ديستانجي معناتها
1: محرمه خضرة
0: لازم محرمه خضرة ليش لازم محرمه خضرة ما عنديش عروسه معناتها ام عروسه ولا ام
2: عروسه زوز بلدان كي يطلعوا السادنو يطلعوا بالمحرمة مش هذه المحرمة الخضراء تلقاها متغطية بها هكا متقرطة راسها بها يعرفها اللي هي طلعت السادة
0: حلوة برشا مع حنتها عادي عمري
2: يا عمري يا عمري تلقى حنة وكل شيء
1: تحني لها والسليفة والوزات أحمد باش يستاذنوا معها
0: أي مالا أم العروسة لازم كل تبدأ حافلة وتتفرق الحنة من قبل يجوا محنين
1: يجوا في السطل
0: ايه في السطل يا تخصح
2: فكرتي صحيح في السطل مدام رفقة العروسة بكري ومزالت حتى مزالت تو أنا يعني نخدم فيها الحكاية ذي وفي العرايس أغلبية العرايس تقول لي يا بربي أمال عندك شي مع اللبسة خلخال قل له موجود فما عرايس مزالت محافظة تقول لك لا منحب نلبس ونطلع للحنة إلا بالخلخال في ساقية
1: لازم الخلخال
2: خلخال في ساقية فما عرايس تقول لك لا أنا رزينة على ساقي ما نجموش
0: لا رجعوا له عزيزتي الخلخال
2: سيبا رسمية
0: بيت نسمعوه

0: من يعشق النبي زغرت عليه
1: حوات يا حوات الفرح يا مال ربي يفرحك ببنياتك
0: وليدك يبارك لك يعطيكم الصحه ان شاء الله ما ترافد ويراتكم هكا يا رب يعني حبيت نعلل على بناتي على خاطر بنتي فرحه قريب ان شاء الله
2: ان شاء الله يا ربي يوصل بالسلامه ان شاء الله ربي يكمل بالهنا
0: عايشك عايشك مدام يبارك لك
2: يعيشك ربي يخليك دونك احنا توا حنتنا كملت في الليل سي معناش حاجه اخرى
0: كملت الحنه توا
2: علاش تطيب باش نعملوه نحضروا منه غدوه ولا كهو اكتفينا بالكسكسي بالفول
1: كيف ما فوضت توا ياكلوا
2: هذاك
0: اللي شكت لك راكاو من غدوه لوطيه من غدوه لوطيه اللي ما كلاش الكسكسي وحضرش في
3: الحنه
0: يعاود يطيب كسكسي
1: كمل ما عندناش تفريق قبل ما يفرقوش الحلو
0: لا مفرقوش مفرقوش احنا
2: سامحوني الساعه تو انتم ما جابولكمش لوطيه معناتها دار العروس جاب لكم القمح والزيت وكل ما
1: حطيناه
2: ما جابلكمش علوش ما جابلكمش الحمى
1: علاش علاش ما فماش نسب الزوليه
0: ما فماش ما جابش علاش لا لا ما فماش علاش
1: الباهي الباهي يقري وليداته وشنو
0: علاش
1: نساج راهو البو البو نساج ولا متخدم في الزربيه في الدنيا
0: بكري كانت رخيصه يديلك علوش كانت رخيصه وكان الخير موجود الحقيقه كان الخير اما ما كانوش
1: جيب لها سلطه تتحكي لك على السلطه
0: اي باش نحكي لك على السلطه كان
1: في سعمان
0: جيبك شكاره القمح هذيك وجيبك لك البيدون الزيت هذاك فيه ثلاثه اربعه
1: دقائق شكشوكه من الخبز القمح من كل شيء
0: وجيب لك
1: العرس نفسيت
0: هذوما الا مع الحنه هذوما مع الحنه الاهم المهمين الزيت والقمح
2: اكهو
0: اكهو هذوك ني طيب كانوا فاو نهار الاول تعاود تكيل لهم كان
1: تعمل لوطيه
0: كان مازال فيهم المضر فيهم البركه ربي سبحانه ونزلت البركه فيهم
1: يعاودوا طيبوا غدوا
0: يطرحوا الكل هذيك الساعه او الحاجه باش من غدا ما يعاودوش رحيان اخر وتعاود نهار لوطيه كسكسي اخر
2: وال معناتها كي تهزوا لدار العروس وقتاش يرجع لكم الكسكسي بالحم
3: نهار المروح
0: نهار المروح
1: قصيت له شيء
0: الثالث نهار الثالث نهار احنا تو عندنا نهار
1: كملي لوطيه في سفيسك كيف احنا لوطيه
0: تو لوطيه
1: اما نهار العرس فما الطقوس
0: تبدا لوطيه تبدا من ماضي ساعتين
2: هذه نهار تاعش لوطيه
1: من غد صباح الحنه
0: ثاني نهار صباح الحنه
2: ايوه
0: تبدا ماضي ساعتين في الطم بك القوايل
2: ثم يصبح يا قايله
0: يصبح يا القايله
2: أيوة.
0: في الطم بك القايله ماضي ساعتين تشوف
1: المغرب راسك تروح لديارها
0: ولا على فكره

0: غنيه كيما قلت لك الاغنيه الزمني يبداو يغنيو فيه ويخدموا بيه وتتكمل وقتها تكمل مع الخمسه سته هي ولا الجو
1: تاع الناس لوطيه الا مخطوبه ولا اللي باش يخطبوها
2: هذيك يرميو عليها
1: يرميو عليها دار العروس مش العروسه المتصدره فهمت كيفاش يرميو عليها الكل كي
3: ايوا
1: دار العريس يرميو على العروسه
0: ودار العروس كيف يجي وزاد نفس الشيء معناه يدخلوا يحفلوا يغنيوا مع العروسه يشطحوا ما كانش قلايد كيما توا هكا الواحد كي ترشح العروسه يرشقوا عليها بلا على راسك كيما كول على كتفها ويحطوا في الصحن كل الماشطه يمشيوا
1: المغرب يتفرق المليح ما عادش لوطي لا شيء
0: لا لوطي لا حد شيء
1: المغرب الناس كل شد ديارها
0: شد ديارها وترجع العروسه تقعد
1: ترتاح العروسه
0: ويعاودوا للحنه تعاود تطبع الحنه مبدو جديد ومن غدوة يباتوا على الليلة هذيك ومن غدوة بخذ تربي فما كان ويباتوا بحذها الماشطات راما
1: ها يباتوا الماشطات
0: ما يروحوش ثلاث أيام ما يروحوش
1: الماشطات والصبايا قوم الصباح يدوشولها العروسة يتلموا فما ماشطة منهم تعمل الحرقوس واحدة منهم تنقش ينقشوا العروسة
3: الحرقوسك العفص والحديدة وكل اللي جبدناه من القفة متاعنا
1: العلاقة نهار لوطية تتحل
0: لا لا لا لا لا نهار المرواح نهار المرواح أصبح قبل ما تدخل الدوش قبل ما تدخل الدوش تحل علاقتها وتدخل الدوش قولي علاش قبل باش تجبد المشط منك العلاقة وتغسل به وتجبد الفلاية كانت المشط والفلاية تجي تغسل به العروسة والطفل زاد كذلك من القفة كانت الناس يحطها فك الطفالة البلارة ديك وتوا ولا يحطوا فيها كيك شويك على عاداتك أما بكري كانت الطفالة هذيك يجيبوها معبية ومن بعد ولا يحطوا منها في القفة في العلاقة وتتحل العلاقة وقلت لك ياخذوا منها المشط والفلاية والطفل والكاسة مش
2: ما
0: كاسة
2: لازم الحرقوس باش
0: هذاك ما لازم الحرقوس
3: باش تحرق لا لا
2: هي تدخل الدوش والماشطة
0: تبدا تهرس
1: وتبدا العروسة مغطية بالمنديل المنديل ما يتنحش الصوف الا لا لا محبوبه عملته لنا كوسونات ودارت به معرض الكرم وعملت به موديلات موديلات موديلات
2: عملت به الكاب المنديل عملت به لي كوسان عملت به الريدو
1: مندول العروسه
2: لا خطرته ما عادش يلبسوه معناها عملت فيه ابتكارات هكاك وفيه اقبال زاد يحبوه
1: قشابيه خيطت
2: كوسانات يحبوه قشابيه يحبوه عملنا له هكا شويه اضافات
1: ما لوحناش صح
3: لا لا كيفاش يتلوح
2: معناها دخلت عليه الشمله زاد نتاع التخليله عملتها بورسوات لل معناها للكاب عملت بها الكابيش زينت بها الكابيش عملنا فيه شويه هكا تخليط عنده اقبال نخدم فيه ليوم الناس هذا
3: خيط في الاصل مادام محبوبه
1: محبوبه حرفيه في لبس تقليدي الصوف
2: الحقيقه كل المفروشات نتاع البيوت معناها الريدوات لي بوف لي ماتلا لي كوسان لي غالات دي شيز نعمل حتى التابيات نعطي لشكون يخدم لي
1: وزاز العروسه يتعدى على يديها
2: كل ملاحف الفروش لي كوات الحاجه تاكم
1: حتى المضربه الصوف صوف نتاع قبل تخدمها
2: نخدم
1: مغرزتها طول اليوم
2: والحمد لله
3: يعطيك الصحه برافو عليك
2: ميرسي
3: عملنا طرف الحرقوس نتاعنا حرقناه حضرنا زليزيه
1: تاعنا برانيدي خالتك تنقش معانا
3: شكون ينقش
0: الماشطة
1: العروسه بحضاراتها وبني
0: تبكر الا باش تزينها في الليل هذيك كلها على فرديد الماشطة هذيك قول لها دمنيه الله يرحمها
3: الله يرحمها
0: عندها صفة نقشة وكانت هي النقشة قولوا احنا كعبة الغريب العربي هذيك هكا القبة هذيك هذيك بالقبب
1: اللي برت مدها من العلاقة
0: من القفة من العلاقة كل شيء من العلاقة فما الشريه كل من العلاقة تمد وتبدأ تنقش لها كي تبدأ تنقش لها فما اللي تبدأ كان مازالت موجودة غادي ما روحتش الماشطة الأخرى اللي تغني هانم يبدأوا يغنيوا عليها ما كانش تقرب اللي هي باش تدخل بكري كانت تدخل دارها متزين في بيتهم توا أنا في عرسي أنا في الحجامة وخرجوني من الماشطة أم داد مني يرحمها وداد تومية وخدوجة يرحمها
1: نحكيوا على داد مني توا الحجامات الناس كل تمشي على الحجامات على داد مني كيفاش تعمل العروسة وكل شيء
0: كل شيء
1: كل شيء عروسة عروسة بمشطة بمكياجها بكسوتها وكل شيء وكل عادة تمشي لدادة فايزة اللي هي أمي تجيب كسوة بيضة وتلبسها للعروسة وتطلع أحسن عروسة تتفرج عليها ما فيهاش حتى دفو أني أول عروسة حضرت عليها بنت عمتي يمكن 81 82 لتو نتفرج نزيها هذيك
0: جرات نزيها حتى لي صحيت انا حرشت نزيها
1: عملت لها ددمنيه نقول كيفاش يعني وكيفاش عملت كيفاش

0: فهمتش الحكايه لحاجه ما لا شيء.
1: وزينت لها وجهها
0: زينت لها عندها كاس كيك نتاع قبل تجيبوا من دارها وعندها سشوار
1: اي قبل حاجه ما ايه. معناتها يجيو للدار
0: عندها كاس تجيب وعندها كل شيء يعني ماشي ناقصه
2: ورنوات وشيء المشطة اللي توا بالحق
0: تخدملها تخدملها
2: رجعوا لها توا بالحق المشاطي
0: نتاع بكره يوم كنت نفكر العروس عطاها 30000 والحكايه كما هيك وقتها ايه. كانت حاجه مزيانه
1: معناها الحجامه اللي توا معناتها العروسه تقريبا من 10 نتاع الصباح تبدا تمشي للحجامه ما تروح كان قبل العشيه ولا
0: لا البيت العشيه تطلعها وبعد
1: صبايه تبدا هذه في دارهم كل شيء في دارهم تبقى كالشارمه نتاع العرس في الدار حجامتها تكون في دارها معناها
0: في دارهم كانوا شي يخرج
1: شو نغنيوا على العروسه وهي تلبس في حوايجها
2: نفس الشيء قدموا لما تلبس هذيك هي انا قلت قديم هذيك عندك كان في نتاعك تبدا خارجه
0: احكي لها قصته شيء تبدا العروسه مازالت في الدار
2: مازالت العروسه في الدار وما جابعثوا لها القصعه دار العريس
1: هذيك اللي سبقت بالكسكسي بالفول
0: يجي ايه. كسكسي بالحم
3: ايه. ترجع كسكسي بالحم
2: ترجع كسكسي بالحم
1: ما عندكمش قصعه حلوه
2: لا العروسه هذيك تطلعها
0: كان عامله حاجه ولمها تعمل
2: اي ايه. العروسه ما كانتش شنو
0: لا وصلت يعني
2: طلعوا العربي
0: الصباح نهار العرس
2: كانت العربي غريبه وكل بشكوت وكل مقروض واحده ذيك قصعه الحلو اما نهار العرس تبدا العروسه
0: الصباح يجيبوا لها سلطه
2: تنقش في الدار الصباح هما في الليل يذبحوا دار العريس في الصباح والا في ليله يجيبها اما توا ولات خاطر
1: شنو يجيبوا
2: سلطه
0: جل علوش
2: توا على خاطر ولات فريجيدارات ولات فريجوات الواحد يجيبها من الليل اما بكري يذبحوا الصباح بكري يذبحوا الصباح بكري 8 7 تكون السلطه في دار العروسه يطيبوها قلايه للعروسه تفطر منها العروسه قبل ما
0: تصبيتها معاها
1: ما تتزين
2: قبل ما تتزين تفطر منها وتشبع منها العروسه ولا الحضاره والكل وتفطر منهم بعد يبداو ينقشوا لها بدات تنقش ما عادش تنجم باش تتحرك ولا تعمل حاجه فهمت وقبل ما تدوز اذا خدم ما نجيش ينقشوا لها
1: ما تدوزش لازم تقعد هكا الريحه ما تقعد هكا ما تطبعش في تبشها
2: الكل كل هذوما الكل كاين النقش الكل بعد القضيه نتاعها بعد الفطور والدوش وكل
1: لبستها بتاع ليله العرس هي بالقمجه هيك اللي تصدرت بها في الحنه
2: لا لا لا, لا, لا,
0: لا كان يروحوا بالعربي
2: بكري بالعربي الغارق. اما بعد ولا طلعت كبوس الغارق انت في
0: كبوس الغارق
2: هذاك كانت هما قبل يقولوا فوطه وبلوزه
0: من السبعينات اني فصلتها تو
1: تبل
0: عقيقه
1: اي اي
0: وبتاجيه
1: ايوه على رئيسات مدام ساميه معناتها عسل الدنيا معناها كلهم معناها كل العقيق التقليدي القديم القديم رئيسة التل معناتها بالتل بالكونتيل معناها
0: هذه حضاره جات من جيبس
1: هذه من جيبس انا العروسه المكنيه هذيك العروسه المكنيه
0: هذيك
1: هذيك عروستنا الخنيسيه بالكبوس الغارق البيضه هذه
0: وذي جت من الجنوب باش تحضر
1: اي حضاره الاخرى بالفوطه والبلوزه هكا جات اي الحمامات
0: تحضر اي تبدا بيضه وبلونده ومزيانه والعينين الكل عليها في دار العرس
1: هذه لابسه القمجه
0: هذه لابسه القمجه
1: هاني
0: القمجتنا
1: وهذه متفوطه
0: هذه دبلة باش تغسل يديها وباش تبدل دبلة بدلت العروسه نحتت بشها نتاع دارها من العاديين تلبس سروال تخليل هذاك نقولوا احنا سروال مطرز وسوريتها كمان تتفوت بفوطه وتتعصفر بالحرم
1: وهذه لابسه لابسه الفوطه والبلوزه التقليديه نتاعنا
0: هذه حضاره
1: حضاره
0: حضاره
1: فوطه وبلوزه محليها الفكره نتاع العرايس اللي باللباس التقليدي معناتها حاجه مزيانه على الاخر تعطي فكره على التراث التونسي تنجم تقول انت معناتها سفيرات
0: هذاك الترويج السياحي المندوبيه نتاع الصناعه التقليديه نذكرهم بالخير سي كاظم مدام سماع كنت نخدم في الفرامل كنت نخدم نشاركوا في المندوبيه نلبسوا جماعه الانيماسيون نمشيو عندنا برنامج نتاع السياحي نمشيو نهار هزيت عروسه كيك بنت ولدي معايا هزيت عروستها مزينه باللباس التقليدي معنا عملتي اللي ولات نخدم ونبيع شنو هي هذه نحط مستير تطاوين كذا كنت نحط هكا كل شيء نحط
1: بالحق ترويج
0: ولاقي ترويج سياحي تلاقي بخصوص اني اخر مره سايح تونسي مكني ماخذ المانيا من الاخر قال لي هذه لبستها امها هذه لبستها أم المرتي هذه كذا كذا هز باش يديهم كادو عادي
1: مزيانين برشا صحه البدان ان شاء الله زينا عروستنا بالكبوس الغارق
2: مازلنا عاد داخل العروسه باش تبدا تزين فيها
1: ايوه
2: تبدا تزين فيها المعشطه تبدا تغني لها سوق وربص
0: يضربك
2: يبدو يغنون داخلة باش تبدأ تزين فيها العروسة الماشطة يبدو يغنون لك في السوق وربس.

0: يعطيك الصحة بارك الله وفيك. احنا مثلت عنا دقيقة ونص بالضبط نختموا بيهم كيفاش نكملوا احنا العرسة متاعنا. لبست تحويجاتها ومورها واضحة،
1: لبست تحويجاتها طلعت تولى عروسة كملت حضرتها الماشطة
0: شتجلة في دارهم
1: في دارها
2: غنيوا عليها صب المال
1: وهات تبدا هذه ايديا وغنيوا عليها صب المال هذيك الجلوه تختصروا على خاطر الوقت ما عادش باش نغنيوا الغنايه لا حشتنا بها يجيو دار العريس باش يهزوا عروستهم
2: ما يجيش العروس
1: والله ما زالت التو في بلدان ما زالت التو موجوده ما يجيش
2: كمل على الخنيس
1: كمل يا ما تجي الام ولا الاخت
0: ايوه
1: ما يجوش الزوز مع بعضها العريس ما يجيش
0: كي يجيو شنو نغنيو
1: نغنيو مرحبا بولاد سيدي. الجمله الاخرانيه اللي هي تبدا خارجه بها العروسه من باب الدار العروسه يغنيوا لها شنو هي لا اله الا الله محمد رسول الله

0: الجملة الأخرى شنية والله نسيتها سامحني.
1: شكلها
0: تقول طلعوها يا بدربوها تبقى على خير.
2: على خير يا ربي.
0: هذيك غنية على خير يا ربي.
1: أغنية أخرى تولي على خير يا ربي على خير.
2: مش نفسها.
1: مش نفسها.
0: والله نسيت ذاك علاش مش مستحضرة.
1: تمشي عروستنا لدار رجلها تتجلى في دار رجلها.
0: في دار رجلها تتجلى ويبدأوا يغنيوا عليك إنسان الكبار يعاودوا نفس الشيء صب المال وهات تزيديها تتجلى في دار رجلها. وذاك هو صغاريت وما كانت العروسة والعروس يبدأ البرا في رأس النهج باش يروح
1: يدخل بالصف
2: يعمل صف
0: اي بالصف
1: احنا ما حكيناش على العروس معناتها في العادات والتقاليد فما حنا العروس فما صف محجمة
0: حنا فما كل قدير وقدر وبكري كانوا اما الاكثرية كانت يعملوا طبال ولا كانوا يعملوا
1: غناية
0: الملزومة هذيك المدبية
1: لدبة
0: اي في ليله الحنة تاع العروسه خاطر ما كانوش نساء يحضروا راهم في سهره العريس
1: بالضبط
0: دار العروس يخليوا الوحده تخدم على روحها غادي
2: كل وحده تلاها بعروسته
0: ويجيو يسهروا بحدا عروستهم اي
1: بي عندنا صبوح في خنيس
0: صبوح عادي عادي
1: عندنا سابع في خنيس
0: سابع عادي سابع عادي سابع
3: تلبس التخليله
0: تلبس التخليله
3: وتطيب لها مرقب اللحم وخبز طابونه
0: خبز طابونه اي والصبوح زاد يعملوا فيه يهزوا فيه سنة البقلاوة اي يهزوا خبز الطابونة يهزوا لمرقة باللحم الصبوح هذا يمشوا لها في العشية في العشويات
3: والله كانوا في الصباح
0: كانوا في الصباح يمشوا لها ويهزوا لفطورها ويقعدوا بحذاها ويروحوا على رواحهم
1: بيه سر البنة الكسكسي بالفول يعطيك صحة الأبدان مدام محبوبة بنين بنين نودكم لنشاهيكم سادة المستمعين والسمعات سامحونا أما كيفاش يكون بنين بالدرجة هذه خطر كليت برشا كسكسي بالفول إيه برتو معناها نعرف كسكسي بالفول متاع مكنين بون في جمال طيبوه في قصيبة في أما هذه بنة أخرى شنو السر
3: زيتونة شامية أول حاجة
1: أي. وقت دقيقة عطيني
2: متاع الكسكسي بالفول مش اللي يجي طيب وهو يدين ونفوس أما ياخذ حقه في التدوير
3: زيت زيتونة شامية أول حاجة
2: ضروري زيت زيتونة وضروري يطيب في حقه
3: طماطم مشرحة
2: هذاك هو معناه
3: في الشيح يطبخ في الزيت
2: وفيه فيه
0: لا وسمحني يا مدام سمحني محبوبة قصة عليك كسكسي خنيس في كامل الجمهورية ما تلقاش
2: لا يعلى عليه
0: ما تلقاش بلدان ما بلدان حاولوا باش يطيبوا كيفوا ما جابوش كيف ما جابوش كيما كسكسي خنيس
2: وريتها وفي خنيس وكلنا خنيسين وكلهم يطيبوا تقول دار فلان تقول هانا برا الحقيقه كسكسي هانا برا دار فلتين هانا برا دار في تقول هذاك كسكسي
1: طيب بركش في علاقه بالقمح في حد ذاته وفي الفول في حد ذاته خاطر الفول فما فول على فول يفرق مع
2: الشبن في علاقه بالقمح وفي علاقه بالفول اني بابا فلاح اني بابا فلاح فما القمح الكريم فما البيدي فما الطويل فما النوع كيفينا فيه صلب فيه فيه
1: دونك المادة الأولية راهي يا جماعة
2: عندها
1: عندها قيمة عندها كبيرة قيمة. برشا باش يكون
3: نزيد نقول الزيت زيتونة الشامية
1: بالضبط بارك الله فيكم شكرا جزيلا كانت حصة ممتازة من حكاية الأفراح خنيس شاء الله فرح بناتك مدام أمال عجبتني على الاخر صحة لبدا مدام سامية بارك الله فيك مدام محبوبة شكرا جزيلا ياخذ خاطركم تحياتي لمدام سامية أبو غامورة تحياتي
3: مفاجأة عملتها
1: لكل الخنيسية وين ما كانوا شكرا جزيلا
0: لحظة يا عندي
3: غلت لي شمدي يا غالي والله
0: من هذا المنبر بارك الله فيك فرحانة صدقني لأول مرة راني نحضر ومن الاول واهقه وتوا صدقني واخذه راحتي بالباهي بالباهي بالباهي وعندي استدعاء الكامل السياحية الكل واللي يعرفني ويحب امال نستدعاهم لفرحه بنتي وما ينوروني ويشرفوني نهار 9 سبتمبر ومرحبا باللي يحبني ويجيني
3: في شهر
0: و... اي
1: هي دعوه
0: اي خاطر أنا إنسانة وحدانية وما عنديش شكون يسدعى لي نمشي ونستدعى
1: شكرا جزيلا بارك الله فيكم تحياتي للجميع إلى اللقاء
0: شكرا بالتوفيق وربي يوفقك وربي إن شاء الله بالنجاح

0: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى عناوين النشرة. في نابل ضخوا حوالي 36 ألف قارورة مياه معدنية لمواجهة اضطراب التزويد وتجديد عمليات الرقابة. سوسة تستضيف ملتقا حول رقمنة الوسائل التعليمية والمعينات البيداغوجية، والمنستير تحتضن المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية. ندوة وطنية للاتحاد الوطني للمرأة تبحث التشغيل ومستقبل المهن في زمن الذكاء الاصطناعي. إلى تفاصيل الأنباء، كثفت فرق المراقبة الاقتصادية بنابل حملات المراقبة خاصة مع تواصل أزمة نقص التزود بالمياه المعدنية، وقد تم تدعيم الولاية بقرابة 36 ألف قارورات ماء سيتم اليوم توزيعها بالجهة مع مواصلة الرقابة إلى حين توفير حاجيات المواطنين الإضافية، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان.
1: اليوم سيتم تدعيم التزويد بالمياه المعدنية بقرابة 36 ألف قارورة، سيتم الإشراف على توزيعها من قبل فرق المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع مصالح الأمنية بوزارة الداخلية من أجل تعزيز المشهد. طبعا احنا مجهوداتنا في الإدارة الجهوية للتجارة الحق معناها من أول ما ظهرنا الاضطراب والنقص يعني كانت التدخل معناها بشكل يومي، فقط احنا توا باش نزيدوا معناها نكثفوا مجهوداتنا من أجل توفير معناها حاجيات المواطنين الإضافية حتى معناها نوصلوا لضمان استقرار التزويد بالمياه المعدنية. وأيضا معناها نزيد ونضيفه في السياق هذايا، فقط احنا حتى في فرق المراقبة الاقتصادية بالتوازي للعمل هذايا فما تكثيف لعمليات المراقبة الاقتصادية، لأنه كما تعرف في كل معناها إشكاليات تصير من هذا القبيل يعني فما ما يعرفوا بالتجار الأزمات اللي يستغلوا الوضع. بالطبع احنا كفرق مراقبة أيضا يعني بالمرصاد لهذه الممارسات.
0: إلى ولاية زغوان، حيث طالب عدد من شباب منطقة بيرمشارقة محطة السلطة المعنية بضرورة إيجاد الحل وتمكينهم من حقهم في الترفيه من خلال إحداث ملعب حي. زميل حنان العباسي ومتابعة للموضوع.
2: بيرمشارقة محطة منطقة أطلق عدد من شبابها نداء استغاثة يطالبون فيه بحقهم في الترفيه، وخاصة تهيئة الملعب الذي يعتبرونه ملاذهم الوحيد لممارسة هوايتهم والابتعاد عن مخاطر الانحراف والإدمان.
3: حالة ما هيش عادية، جملة لعنا ماتريال، لعنا دوسارات، لعنا عبيدة تحب تكور، عبيدة تحب الكورة، عبيدة تحب تخدم على روحها، أبو نعمل جماعية ماذا بينا نحن لهنا.
4: لازمكم تقدوا هنا وقت نبدو ألعب ولا نترين ويتكن الغبرة واللي يطيح في صدره يمشي كل شوك كل شيء الغبرة
5: بيران أنا ما فيهوش حتى مدريين ما في شيء دور على بيران والتراب
6: مطالبنا خفيفة ينضف بيران حاجة بسيطة.
2: الإشكاليات العقارية حالت دون إتمام مشروع أحداث ملعب حي بمنطقة بيرمشارقة محطة وجاري العمل على إيجاد الحلول. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة تضيف:
7: احنا حاولنا حتى في اطار احداث ملعب حي واللي هو فما ملعب حي موجود، ما الاشكاليات العقاريه حالت دون ذلك، واحنا سعين ديما لايجاد حلول معناها عمليه على مستوى الجهه.
2: حنان العباسي، بيرمشارقة، اذاعه المنستير.
0: إلى المنستير، حيث تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع بلدية المنستير انطلاقا من اليوم وإلى غاية 27 من الشهر الجاري المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية في دورته الثانية تحت شعار تحف وهدايا من بلدي بساحة الفنون بمدينة المنستير. المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير كاظم المصمودي والتفاصيل.
8: المعرض انطلق من 18 ويتواصل حتى 27 أوت. هو معرض يضمن 26 جناح، يحتضن 30 حيرة في من عدة جهات في عدة اختصاصات، نقول خشب الزيتون، الفولي، اللباس التقليدي، الفخار، منتوجات من الحلفة، من الصحف، منتوجات هدايا تذكارية. نعرفوا من خلال هذا المعرض اللي هو يتنظم في قلب البسلك السياحي لمدينة عتيق بمدينة المنستير إلى قرب أكثر المستهلك التونسي ومواطن تونسي وزائري مدينة المنستير سواء من التوانسة أو السياح الأجانب، فرصة باش يقتنيوا منتوجات وهدايا تذكارية من منتوجات الصناعة التقليدية ويشجعوا المنتوج الوطني ويشجعوا الحرفيين. هو هذه في تظاهرة في إطار ترشيد المدينة والتشجيع الإقبال على منتوجات الصناعة التقليدية والإقبال على المحلات التجارية التي موجودة في المدينة العتيقة. هو معرض متكامل، نأمل أنه المواطن التونسي كالعادة يشجع منتوج بلاده ويكون في المواد. ومرحبا بالناس الكل.
0: في الشأن التربوية، لأن أفادت كل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية بأن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 26 و2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب تنطلق بداية من اليوم عند منتصف النهار وتتواصل إلى يوم الجمعة 28 أوت 26 و2000. وتتم عملية التسجيل عبر الرابط التالي viscolaire.education.tn. نبقى في الشأن التربوي، حيث تنظم الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية اليوم بسوسة ملتقى رقمنة الوسائل التعليمية والمعينات البيداغوجية نحو موارد تعليمية رقمية تفاعلية جذابة عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج موارد تعليمية وتقييمها في اللغات والرياضيات وغيرها من المواد. التفاصيل مع فتح البغانمي الباحث في علوم التربية.
9: الهدف الأول هو أن يصبح مدرس عامة والفعل التربوي بخاصة واعٍ بأهمية استعمال هذه الموارد في التعليم والتعلم من خلال عرض نماذج من الموارد التي تم إنتاجها، ثم ستخصص ورشات لعرض تجارب لبعض المجددين والمبدعين في هذا المجال. سيتم تدريب الحاضرات والحاضرين على تصميم موارد رقمية في إطار ما يعرف اليوم باللاكاتون، أي ضمن مسابقة مجموعة ستنتج موارد خاصة بتعليم الرياضيات وتعلمها، مجموعة ثانية خاصة بالإيقاد، مجموعة ثانية اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية. المرحلة الأخيرة هي المصادقة على هذه الموارد الرقمية لأجل وضعها على الخط تحت تصرف جميع المربين ضمن منصة يمكن الوصول إليها في أي وقت.
0: نبقى في سوسة، فدعما للمجهود الوطني للنظافة تتواصل بشاطئ المنطقة السياحية القنطاوي حملة نظافة بمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني. عن هذه الحملة التي تندرج ضمن تظاهرة فلنبادر يتحدث المدير ضيف الله ممثل المجتمع المدني.
10: فلنبادر هي تظاهرة تطوعية مدنية معتها بإلغاء مجموعة من المتطوعين دعما وتثمينا مجهودات الدولة والبلدية وخاصة وكالة الشواطئ الساحلي من أجل تعزيز الوعي بضرورة انخراط المواطن في نظافة الشواطئ من أجل محيط سليم وبيئة مستدامة. نحن نجري وصباح تظاهرة تجمع بين الجانب البيئي وبين الجانب الرياضي، نجري مواطنين عاديين ونلقاو نسخ اللموه. اليوم عملنا سادس نهار، بعدنا شوي على كل نمطية نتاع حملات تقتصر على نهار وإلى اثنين، احنا سميناها خطوات مبادرة. اليوم عملنا الخطوة السادسة، السادس نهار كل يوم من 7:30 حتى 8:30 ساعة مخصصة لتنظيف الشواطئ.
0: ختاما لهذه النشرة، ينظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم بالعاصمة ندوة وطنية حول التشغيل ومستقبل المهن في زمن الذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على التحديات والفرص المستحدثة للنساء في سوق العمل الرقمية. راضية الجبري رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تحدثت بأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة تبر النعيمي.
11: الاتحاد في برامجه منذ سنتين تقريبا ولت عنده برامج قارة ومجال متاع تدريس قار في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي بالبيع عن بعد، بتحسين آليات البيع والتسويق اللي تنجم معناها تحطها على بلاتفورم، كيف أيضا تندرج النساء وتدخل لهالمنصات البيع عن بعد، ولا عنا كلوب للروبوتيزم من منذ تقريبا 3 أو 4 سنوات تنخرط فيه. بمناسبة السفرة اللي مشيتها آخر مرة إلى الصين جبت معايا برنامج متكامل للتدريس والتكوين عن طريق الذكاء الاصطناعي، برنامج حاضر جاهز عطوهن أصدقائنا الصينيين وديدي للاتحاد الوطني المرأة التونسية من أجل مراكز ومن أجل تطوير برامج ومن أجل أيضا استعمال هالمنصات هذه وطرق التدريس هذه اللي معتمدة في الصين وفي مختلف الدول المتطورة واللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة. لازمنا شوية إمكانيات، البرنامج موجود مكتوب محطوط موجه لنا، بقي إن شاء الله نلقاو الدعم باش نجموا فما ربما بعض المصاريف اللي نحتاجوها لوضعوا حيز التنفيذ إن شاء الله نلقاوها في السنة هذه الدراسية القادمة.
0: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. في نابل ضخوا حوالي 36 ألف قارورة مياه معدنية لمواجهة اضطراب التزويد وتجديد عمليات المراقبة. أخبارنا متواصلة من إذاعة المنسير والمحطة التالية الرياضية مع حكيم اسطنبولي.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
13: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي لموجة إذاعة المنستير. اليوم اجتماع المكتب الجامعي لرد على مرسلة التاس بخصوص ملف شبيبة القيران وتعن المقدم ضد ترتيب النهائي للبطولة في الموسم الفارط 25-26. ذكر هيئة التحكيم الرياضي رأسلة الجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 12 أوت 26 داعي لتسريع النظر في القضية ووفاتها بأخر المعطيات المتعلقة بمسار الملف. نحكي على تمديد بالنسبة للأجيال للحصول على إجازات المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما قررت الدرجة الأولى التابعة لاتحاد كرة القدم أمس الاثنين تمديد ب 48 ساعة في أجيال منح رخص المشاركة في البطولة المحترفة لكرة القدم لتمكين بعض الأندية من استكمال الوثائق الإدارية، من بينهم فريق اتحاد بن قردين وفريق الأولمبي الباجي. ذكروا رسميا فريق نادي حممنن في الجانب فريق نادي بنزرتي تحصلوا على جائزة المشاركة في رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نادي حممنن في أعلن رسميا الحصول على جائزة المشاركة في رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ذكروا فريق نادي حممنن في العقد هذا الموسم لقسم أضواء يستهل مباراة مواجهة فريق اتحاد بن قردين يوم السبت 22 أوت في ملعب بن قردين الاستثنائي. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تستهل مشوار انطلاق البطولة باش يكون يوم السبت ويوم الأحد 22 و 23 أوت الجاري. في الألعاب المتوسطية 3 لاعبين تعرضوا لإصابة في المباراة الودية لجامعة المنتخب الأولمبي بفريق الاتحاد المنستير يوم السبت وانتهت بالتعادل 1-1 باش يكون الثلاثي الجديد المتألف من شمس الدين جريد ريان شعبان ولو أي تراعي معوضين اللاعبين محمد صادق محمود إلياس الضاوي وريان الجبالي اللي تعذرت مشاركتهم في الألعاب لأسباب صحية. ذكروا المنتخب الوطني التونسي باش يخوض الدور الأول في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب تركيا مقدونيا الشمالية، تتركب المجموعة الثانية من إيطاليا الجزائر كوسوفو وألبانيا. على ذكر دورة 20 الألعاب المتوسطة اللي بتقام في مدينة تورونتو الإيطالية بمشاركة 178 رياضي ورياضية وفق ما أكدوا مطلع من وزارة الشباب والرياضة اليوم تم تحين قائمة الرياضيين المشاركين للألعاب بعد تأكد غياب رائد القروي لاعب منتخب الكرة الحديدية لاعتبارات فنية مع اختياره عدم تعويضه بعد ما تقررت مشاركته في بطولة العالم للشبان دون 18 سنة ودون 23 سنة الكرة الحديدية المقيدة بالصين من 1 حتى 5 سبتمبر القادمة. الملعب التونسي قرر فسخ عقد عزيز الكناني بعد ما أعلنت الهيئة المديرة لفريق الملعب التونسي عن فسخ عقد اللاعب عزيز الكناني بعد خلفية إقدامه على إمضاء عقد سابق مع فريق نجم اللبناني اللي دربه المدرب التونسي الأسعد الدريدي. أوضحت الهيئة أن هذه الوضعية تم تفطن إليها إثر مراسلة رسمية من فريق النجم اللبناني لإعلام الملعب التونسي بالإشكال تمسك الفريق اللبناني بحقه التعاقدي. نقطة نهاية سبورانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم،
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
3: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
2: لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666.
3: منكم وإليكم،
5: 28 000 666.
4: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
6: تسهرون الليلة.
7: أحباء السهر والمهرجانات، أهلا بكم. الليلة سهرت الاختتام لمهرجان المنستير الدولي في سهرة استثنائية مع الفن والطرب مع الفنان محمد جبالي.
8: تحية لكم كل، وتحية لكل الحضور، أهلا وسهلا بكم ونورتونا.

0: تسهرون الليلة.
1: عرض موسيقي فن الناي للأستاذ نبيل عبد المولى الليلة بالمسرح الصيفي ببحجر ضمن مهرجان ابن سعيد الحجري.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع مسرحية ولد الطلياني، بطولة سفيان الداهش، لبنى الزديري، ونوردين بوحجبة، إخراج صادق حلواس، ضمن مهرجان سيدي سالم بابن حسان.
2: مسرحية ولد الطلياني مسرحية في الفودفيل، حاجة عائلية سطر تحتها، يعني تنجم تكون برنامج مع العائلة مع الأصحاب.
3: ما تستنيش دقيقة نجي نعمل معكم فيلم.
4: يلا.
1: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

0: الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم في لقاء اليوم.
0: أبيات لها قصة.
1: وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها، ولكن للأعادي. وخلتهم سهاما صائبات فكانوها، ولكن في فؤادي. هذان البيتان هما من جملة أبيات أربعة

وقالوا: قد صفت منا قلوب، لقد صدقوا ولكن عن ودادي. ومن جميل القول في هذا المجال ما قاله الشريف الرضي، وما أجمل ما قال: قدم تأمكم وأخرى تنثني عنكم، وحزم الرأي للمتثبت، أعددتكم لدفاع كل ملمة عني، فكنتم عون كل ملمتي، واتخذتكم لي جنة، فكأنما نظر الزمان مقالتي من جنتي. ثم يواصل قائلا: فلأنفضن يدي يأسا منكم نفض الأنامل من تراب الميت، ولأرحلن رحيل لا متأسف لفراقكم أبدا ولا متلفت. ويقول الشاعر البكري في صاحب له وكان يحسبه هو الآخر من الأوفياء الصادقين: وخليل لم أخنه ساعة، في دم كفيه ظلما قد غمس، كان في سري وجهري ثقتي، لست عنه في مهم أحترس، ستر البغض بألفاظ الهوى، ودع الود بغش وغلس، إن رآني قال لي خيرا، وإن غبت عنه قال شرا ودحس، ثم لما أمكنته فرصة حمل السيف على مجرى النفس، وأراد الروح لكن خانه قدر أيقظ من كان نعس.

0: للعرب.
1: قولهم مقتل الرجل بين فكيه، أي إن الإنسان إذا أطلق لسانه فيما لا ينبغي قتله، والأمثال في هذا المعنى كثيرة. رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا. وقولهم المكثار كحاطب الليل، يقول إن الذي يكثر الكلام يأتي بالخطأ ولا يدري، كحاطب الليل ربما نهش ولم يعلم. قولهم من حب طب، معناه من أحب فطن وحذق واحتال لما يحب، والطب الحذق والفطنة، ومن ثم سمي الطبيب طبيبا، ورجل طب وطبيب أي حاذق، والطب السحر لأنه فطنة وحذق. وحب وأحب سواء، قال بعضهم لا يقال في الماضي إلا أحب، ورجل محب ومحبوب، والمستقبل يحب ويحب، ويقال حببته وأحببته، فوالله لولا تمره ما حببته، ولا كان أدنى من عبيد ومشرقي.

نفسك وبرضه عايزني أقتلك.

0: الخطأ والصواب.
1: يقولون رده لمكانه، فيعدون الفعل رد بحرف الجر اللام، وهذا خطأ. والصواب رده إلى مكانه. جاء في القرآن الكريم من سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. صدق الله العظيم. ويقولون خشي من الله تعالى، وهذا خطأ. والصواب خشي الله، دون أن نعدي الفعل خشية بحرف الجر من. وقد جاء في القرآن الكريم: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. صدق الله العظيم. تلك هي قطرة من بحر لغتنا الجميلة.
0: من شعر الحكمة:
1: لا تحسب الناس طبعا واحدا، فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان. لا تخدشن بمطل وجه عارفة، فالبر يخدشه مطل وليان. لا تستشر غير ندب حازم يقظ، قد استوى منه إصرار وإعلان. فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبروا، كما للحرب فرسان. وللأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان. فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه، فليس يحمد قبل النضج بحران.

إلى هنا ينتهي لقاء اليوم، فحتى نلتقي نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سنه اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
3: نيوتيك مع ريم الهاني

0: السلامة ومرحبا بكم. أعلنت أبل رسمياً برنامجاً جديداً يحمل اسم أبل أبلغريد، يتيح للمستخدمين الحصول على أحدث أجهزة آيفون وماك وآيباد بالإضافة إلى ساعاتها الذكية مقابل مدفوعات شهرية، مع إمكانية الترقية إلى جهاز أحدث أو شراء الجهاز الحالي بعد انتهاء مدة العقد. وبدأت الشركة طرح البرنامج في الولايات المتحدة في خطوة تستهدف إلى تسهيل أجهزتها، خاصة بعد رفع أسعار من منتجاتها حديثاً نتيجة استمرار نقص مكونات الذاكرة والتخزين. ويعتمد الأبل أبغريد على نموذج مشابه لتأجير السيارات، إذ يحصل العميل على الجهاز مقابل مدفوعات شهرية لمدة محدودة، مع خيارات تتيح للاحتفاظ به عبر سداد القيمة متاعه المتبقية أو الترقية مبكرا إلى طراز أحدث أو إعادته عند انتهاء العقد. ويتوفر البرنامج عبر متجر أبل الإلكتروني ومتاجر الشركة الفعلية في الولايات المتحدة بدعم تمويلي من شركة كلاما، على أن يخضع المتقدم لفحص انتمائي مبدئي لا يؤثر في تقييمه الانتمائي. وتمتد عقود آيفون وساعات أبل الذكية إلى 24 شهر، في حين تصل مدة خطط ماك وآيباد إلى 36 شهر. وتبدأ الدفعات الشهرية من 18 دولار لهاتف الآيفون 17 و 12 دولار لساعة الواتش سيري 11، و 25 دولار لجهاز الماك بوك إير، و 12 دولار لجهاز الآيباد إير. وعند انتهاء مدة العقد يستطيع العميل الترقية إلى أحدث جيل متاح أو شراء الجهاز عبر دفعة واحدة أو إعادته وإنهاك الاشتراك في البرنامج. وتواصل أبل بهذه الخطوة سعيها إلى توفير بديل مباشر لخطط تقسيط الأجهزة وترقيتها اللي تقدمها شركة الاتصالات الأمريكية، مع توسيع النموذج ليشمل أبرز فئات الأجهزة متاحة. ويجي إطلاق الخدمة هذه بعد أسابيع من رفع أبل أسعار الأجهزة متاع ماك بوك وآيباد ومنتجات أخرى على خلفية نقص الذاكرة والتخزين، في حين لم تشمل الزيادات الحالية هواتف آيفون. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
1: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الواحدة بعد الظهر من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: أكدت المديرة الجهوي للتجارة بنابلس سهام مبروك اليوم أن الإدارة شرعت في ضخ قرابة 36 ألف قارورة مياه معدنية لتغطية النقص المسجل في الجهة، وذلك في إطار تدخل عاجل لمواجهة اضطراب التزويد بمياه المعدنية. شرعت المصانع في طرح الكراس المدرسي المدعم للموسم الدراسي 2026-2027 في السوق على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة القادمة، في حين تبقى أسعار الكراسات المدعمة دون تغيير وفق نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي سمير المولي. قام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 من أوت الجاري 2026 أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا، مكنوا من إنجاز عملية زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح، وفق منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤولة التحسيس للتبرع بالأعضاء بثينة زناد. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات المداهمة والاقتحامات الواسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين واعتقال آخرين بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين. استهدفت 8 غارات إسرائيلية اليوم مدرج مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب الشرقي في سوريا، ما أسفر عن أضرار مادية في بنية المطار دون وقوع إصابات بحسب ما نقلته الوكالة الإخبارية السورية عن مصدر عسكري سوريا. أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف اليوم أن مضيق هرمز لن يفتح حتى يرفع الحصار وحظر النفط، مؤكدا استعداد إيران لإلحاق هزيمة أشد بأي طرف يواصل اعتداءاته أو تهديداته ضد طهران. نقطة نهاية العرض الإخباري الموجز، تصافحون زميلة حياة الكوني في برنامج منكم وإليكم، متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
2: مواعيد نقرب من خلالها المشاغل المواطن،
3: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
2: كل نهار موعد للقاء،
3: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
2: تبع الموجة، تبع الموجة.

السلام عليكم، مساء الخير، هلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، منكم وإليكم فضاءكم تقريبا اليومي في الخدمات على موجاتنا. مرحبا بكل مستمعينا، كل اللي رافقونا عبر موجاتنا ولا اللي يشاهدوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك، حاضرين بأخبارنا بأغانينا بإيقاعاتنا اللي إن شاء الله ترافقكم، إن شاء الله نونسوكم، وإن شاء الله نكون ليكم في الطريق خير رفيق بإذن الله. شكرا لطفي المكي اليوم في هندسة الصوت، شدوى متيرة معانا في الإخراج الرقمي للحصة، معكم هويدا بن ساسي في التنسيق، حياة الكوني حتى المطلثة، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

مرحبا بكم مستمعين، انتم في متابعة إذاعة المنسير حتى الما ثلاثة باش نكونوا معاكم في خدمتكم في منكم وإليكم. في الحقيقة برشا اتصالات جينا والمواضيع معروفة، هي صراحة قلة الأعداد متاع المياه المعلبة، قوارير المياه المعلبة اللي يلهث وراها التونسي توا لهثا، كما نقولوا ماهيش في تونس وكل باش ما نعمموش، في بعض الجهات اللي تبدو معناها فيها نسبة كبيرة من المصطفين، نحكيوا على المدن الساحلية اللي يكثر فيها استهلاك المياه المعلبة. باش نقولوا للناس معناها في وضع كيما هذايا نحكيوا على ماء باش انسان يشرب، معناها كي تقل الماده هذيه ولا يتم احتكارها، فصراحه نطرحوا اكثر من نقطه استفهام. في الحقيقه وقع حجز كميات كبيره من المياه المعلبه لدى المحتكرين، اما زاد مازال السوق في حاجه كبيره لكميات اكبر تفي بحاجه التوانسه من المياه المعلبه، إلى جانب تبيع الثرابات اللي تشهدها يوميا توزيع الماء صالح للشراب الغير صالح للشراب في بعض الحالات، مش في الحالات الكل، أما في بعض الجهات يبدو أنه نوعية الماء صراحة دون الجودة المطلوبة بالنسبة للمستهلكين. نعرفوا للمشكل كبير، أنا نحكيه على ماء في درجات حرارة مرتفعة، إنسان ما يلقاش ماء باش يشرب، إلا زادة يتم الترفيع في السعر متاعه بشكل كبير. نحكيه على المحتكرين في شربة الماء في بلادنا، نحكيه على تجار الأزمات، للأسف هذا يصير في بلادنا، إن شاء الله مراقبة اقتصادية تكون حاضرة أكثر في المجال هذايا. نحكيه على مادة أكثر من أساسية في وقت تشهد فيه درجة الحرارة ارتفاع كبير. مرحبا بكم ضيوفنا حاضرين معنا إن شاء الله تباعنا، الدكتور مراد الفرشيشي طبيب إسعاف، مختص طبيب إسعاف وطوارئ بفرنسا، إن شاء الله باش يكون ضيفنا بعد قليل على موجاتنا. بعض المتابعات الثقافية، دار ثقافة قصيبة المديوني إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا، والسيدة فتحية بوحاجب من إيطاليا باش تكون حاضرة معنا، رئيسة جمعية متحدون بلا حدود، إلى جانب متابعات ثقافية وأخرى كذلك تهمكم مستمعينا. مرحبا بكم بعد شوية ضيفنا معنا في المباشر.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا مستمعين. جوله كبيره صابر الرباعي وسهرات ناجحه في المهرجانات. خلينا نقولوا ليله في المنستير، في الحقيقه كلمه حق في الفنان هذايا اللي ان شاء الله يفرح به، يفرحوا به رواد مهرجان المنسير الليلة. الاختتاب باش يكون بصوت محمد جبالي، صوت طربي، صوت جميل. علاش نقول محمد جبالي؟ لأنه من الفنانين اللي تربطوا علاقة كبيرة بإذاعة المنسير، كل ما يزور المنسير إلا ويجي حبا وتقديرا في إذاعة المنسير. وإذاعة المنسير الليلة باش تواكب حفل لاختتام مهرجان المنسير الدولي، وباش يكون حاضرة زادة في حفلة الفنان محمد جبالي اللي إن شاء الله تكونوا حاضرين بعداد كبيرة الليلة. الاختتام تاع المهرجان هذايا بصوت تونسي يغني الطرب، يغني كل الأغاني جميلة. بالتوفيق محمد جبالي، وإن شاء الله يا ربي يكون الحضور كبير الليلة. كما قلنا إذاعة المنسير انطلاقا من 10 باش تكون موجودة في الرباط. ضيوفنا حاضرين، ضيفنا جانا كي نحكيه توا ماضي ساعة 21 دقيقة. يظهر لي قد ما ترتفع درجة الحرارة، قد ما الضغط في الطريق يزيد، قد ما الاكتظاظ رهيب جدا في الطرقات. فإن شاء الله سيسر واحكم الناس الكل كي مش أكثر من أن نطبقوا معنا إشارات وقواعد المرور، نتحلوا برشا مرونة وبرشا صبر، تخافوا على بعضنا في الطريق وما فيها بيس. نتنازل على أولوية السيدة، نتنازل الأولوية التونسي جاي من الخارج ربما ما يعرفش الطريق ولا يسأل ولا يمشي بشوية باش يسأل. نوسعوا بالنا على بعضنا طو الناس كل تمشي لباس وتمشي ويوصلوا فرحانين وين ما انتوما قاعدين. ربي ضيفنا في الحقيقة مش أول مرة معايا، أما أول مرة يشرفنا في استوديوهاتنا المركزية في إذاعة المنسير الدكتور مراد الفرشيشي، طبيب مختص في الإسعاف والطوارئ بفرنسا. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك أختي حياة، ومرحبا بكل مستمعين إذاعة المنسير. وأنا راني ملي كنت نقرأ ننصر كان على إذاعة المنسير.
0: مرحبا مرحبا دكتور بك في عطلة،
1: يعيش في عطلة
0: في تونس ما فيها بزادة. نحن الناس اللي تعودنا ناخذوكم في أنشطة مختلفة، اليوم أنتم تجيو بحذانا. اليوم أكيد أول سؤال في نسأله لك، تحكى برشا على الخدمات الرقمية الديوانية، تحكى برشا على أنه الوقت اللي ينتظره التونسي وهو يعبر المناطق الحدودية سواء كانت يعني بحرا وإلا جوا، نقص برشا عن طريق التسهيلات هذه. كيفاش لقيت معناها العودة إلى أي مدى كانت ميسرة؟
1: المعنى أنا تعرفني الحق نقوله معنا
0: صريح
1: وحق نقوله، معنا عامين عم ناول وسنة ما عندي ما نقول، كان نشكر الشرطة، نشكر الديوانة حقيقة، يعني بريزون شارج عندك سيتيان، زادة نشكر الشركة بتاع الملاحة اللي الفريق اللي يعمل فيها، زادة مثلا المشاكل الكل يحاولوا باش يصلحوها باش يتعاملوا مع المواطن بطريقة سريعة ويحلوا له المشكلة. الديوانة والشرطة حقيقة من عم ناول، يعني نحكي لك احنا قبل ما عندك حد شيء في كهربتك، يعني جايب كان دبشك ريفاليز متاعك كل شيء على الأقل ساعة على الأقل تقعد شاد الصف وتعدى وكذا وفاركس وهب، توا ولا الكل يتعمل في البطو، تصور حتى الباسبور ولا يتجدد في البطو،
0: نربحوا برشا وقت
1: برشا وقت ونهبتوا دانيغمو. مثلا مرة هذيك جيت ميم با دي مينوت، عملت حتى فيديو على الفيسبوك هبطو، قلت يا جماعة أنا خرجت توا من البطو باش نحسب كرونو قداش باش نقعدوا في البولت، دي مينوت لقيت روحي برا من البولت.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله، والناس كلها فرحانه، يعني حتى كتشوف ردود فعل نتاع المواطنين بالخارج ولا صفحات على الفيسبوك المواطنين بالخارج كلهم فرحانين. يعني قبل مثلا كنا نشدوا الصف في البطو بثلاث سوايع او اربع سوايع في وسط البطو وانت واقف بعدك التعب نتاع الفواياج واللي جاي من 1000 كيلومتر و 600 كيلومتر باش تعمل لك الورقه نتاع الكهرباء السياره نتاع الجوالين وباش تطبع الباسبور وكل شيء، توا ميم با ساعه ماكسيموم على خاطر كله انفورماتيزي، تتعادل العون ديريكت ما فماش صف تمدلو الكيو كود تف يضرب عليه يخرج لك الدبتيك نتاعك. سي فريمون ما عندنا ما نقولوا كان نشكرهم فريمون بكلمه حق.
0: الحمد لله تبدا كلمه حق رانا نقولوها به. العطله في تونس صراحه برشا توينسا في الخارج كي يروحوا اصطدموا بواقع حتى نحن كتوينسا مانيش متعودين به، نحكي على انقطاعات متكرره للكهرباء، نحكي على اللهث وراء الماء الصالح للشراب، نحكي على خدمات ما كانوش ينتظروها صيف السناك، كان صعيب في الحقيقه كيما على التوينسا داخل كيما على التوينسا البرا. الجو هذايا الكل كيفاش لقيتوه؟ كيفاش تعودتوا انكم عشتوا الاجواء دي مع عائلتكم. نحكي راو على عائلات نعرف مراد رفقتوا العائله
1: رفقتني يعني العائله
0: صغار حكيوا صغار مش متعودين بالحاجات دي تصير في في بلدان اقامتهم. كيفاش عشتوا الجو هذايا وخاصه انك كأنك تقنعوا إنه هذه ظرفية راهي مناش ديما هكا نحن في البلاد هذه.
1: هذاك اش نحاول ديما نقول لأولادي على خاطر سيفغي كما قلت أنت معناها كانوا يعيشوا في مستوى معين في كونفور معين في كذا. أنا أولادي وزوجتي هبطوا قبلي أنا ديما الأولاد يحبوا وقت اللي صلعوا ديريكت لتونس ما يحبوش يزيدوا حتى يقعدوا جامعة ولا يحوسوا في فرنسا يقولوا لي لا باش نهبطوا بابا وقت علينا أنت. أنا بخدمتي بالطبيعة خلطت بعدهم بجامعة وقت اللي وصلوا لقاو الماء والضوء يقص حاولت ناخذها معهم بضحك وفدلكه مثلا فهمت ما حاولتش رغم اللي حسيته مثلا من ولدي الصغير مثلا قال لي بابا على الجاي اقعد انت خلينا نروحوا احنا على خاطر ما فما حد شيء لهنا كليماتيزور ما يخدمش سخانه والماء ما عندناش
0: صحيح ظروف صعيبه.
1: قلت له سافا باسي ومش مشكل وهاني جاي وتو نمشوا البحر وتو نتفردوا قاب قال لي حتى كي نمشي البحر روح ما نجيش في الخشب باش ندوش بابا
0: باش ندوش
1: فهمت دونك هذيك الاشكاليه. انا الحاجه الوحيده اللي تغيظني يعني ماهيش حاجه جديده علينا تو مثلا الماء في الساحل قاعد يقص عنده 5 سنين انا عندي 5 سنين معناها نصيف لهنا ديما هاكي يقص في النهار ويسيبوه في الليل ويقص في الليل
0: مش بالساعات الطويله
1: ومش بالساعات الطويله
0: بصراحه.
1: والضوء مثلا الضوء يعني رانا دوله معناها ماناش دوله في حرب ماناش دوله في معناها كمام تونس دوله سياحيه كما معناها مش معناها اللي تجي فهمت يعني فما عندك سياحه عندك توريزم جاي عندك ناس تجيك من برا عندك توانسه يجوك اللي نورمالمون يلزم معناها البريفونسيون ما عندناش
0: الاستباقيه ما
1: عندناش
0: انا ديما
1: اخر لحظه
0: للاسف
1: هذيك المشكله نتاعنا تو شي
0: ان ما نحضروش رواحنا لكل طارئ لا قدر الله خاطر تتوقع يزمك مش نحن نفكر الناس اللي تخلص باش تفكر للبلاد هذه.
1: انا تعرف تعلمت حاجه في الخارج انهم كل سنه كل عام يحضروا الواحد من طارئ معين انت حتى في الاذاعه لهنا كل عام يعملوا بلان بلون مثلا الا اللي قدر صار حريق الا اللي قدر صار بان نتاع الكتريسيتي كيفاش نخدموا الا اللي قدر صار كذا كيفاش نكملوا البرامج نتاعنا ما نقصوش يعني تلقاهم يترينوا
0: يقولوا للبديله يترينوا. اسمك تلقاها
1: انت تجي تقول لي مثلا والله ما عندناش ماء على خاطر الضوء قص على لي سونترو مثلا سونتر نتاع ماء إيه؟ ما تقالش اللي السنترال نتاع الماء هذاك معناه امن دوله يلزمك كيما التلفزه والاذاعه امن دوله يلزمك عندك دي جينيراتور حاضرين ومحطوطين سبحان الله يقص الضوء يلزم البومب تخدم تاع الماء لانه المواطن حاجته بالماء يعني ساعات تلقى اعذار مانيش نلوم على المسؤولين
0: ما نقبلوهاش من تونس إدارة تونسية من المفروض راهي أخذت التجربة ما بداوش أمس راهو نحكيه على بناء الإدارة التونسية وقت اللي كانت تولى مستعمرة فما دويلات وكنشوفوها كيفاش هي ولات ونحن وين ولينا رانا مانيش دولة جينا أمس.
1: أنا قلت لك كلمة في معناها خارج برنامج قلت لك كلمة قلت لك ساعات نحس التونسي كأنه ما هيش بلاده يعني كانه هو في بلاد عدوه وقاعد يدمر فيها ويفرح كي يدمرها ولا يفرح كي يعمل فيها حاجه خايبه ولا كذا وهذاك اللي يوجع لي القلب. انا قلتها ونقعد نعاودها حياتي الكل انه يبين لك النيفو نتاع المسؤوليه اللي عندنا وقت اللي يلزم يوصل رئيس دوله يخرج باش يمشي يزور مؤسسه يلقى العلم مقطع فوق منها يعني انت كمسؤول تدخل كل يوم للمؤسسه هذيك ما شفتش تم علم مقطع ومشرمته واصفر
0: وما يليقش معناه
1: هذاك الدياغنوستيك يعطيك هو ما هو كما احنا في الميديسين نقول لك كيفاش يقولوها الاعراض هي تعطيني دي ابابري دياغنوستيك انت كي تشوف الاعراض هذيك
0: تشوف خدمه الاداره
1: تشوف خدمه الاداره والمسؤولين انت وينك
0: مهتم.
1: وبعد عممها على كل الادارات تو تفهم شنو صاير في تونس تدخل انت مدير سبيطار مثلا مستشفى تدخل البيرو نتاعك كل يوم تعديش حتى تعمل طلع على التواليت وعلى السانسور يخدم ولا لا وعلى كل البانافيكا وعلى كل البيبان المكسره
0: مدير مش بالبيرو راه للاسف المدير مش بالبيرو دي نحن ماناش فاهمين ربما في عقليه الاداره التونسيه اليوم زاده وانت تنتمي للمنظومه نحن صراحه تسعدنا كثيرا كتوانسه كنقول راه عندنا ادمغه هاجرت ما هاجرتش هي معناه هي في الحقيقة شرفت المنظومة التونسية. اليوم كي نلقى الأطباء في العالم الكل توانسة ويعديوا امتحانات وينجحوا ويجيوا لولانين، كي نلقى مهندسين شادين شركة كبيرة نقول هذه ثمار المنظومة التربوية العمومية خاصة التونسية. اليوم برشا يقول لك الناس هاجرت خاطر ما لقاتش حظها في البلاد هذه. كيفاش ما لقاتش حظها والبلاد هذه هي اللي كونتها؟ اليوم الهجرة متاع الكفاءات بين وكأنها نقول اللي هي دبلوماسية سماها بأي طريقة أخرى، دبلوماسية تعليمية، دبلوماسية متاع ناس تعرف كيفاش تخدم بلادها. اليوم كنشوفوا كفاءاتنا البرة ما نحبوش نقولوا هاجروا يلوجوا على ما خير.
1: حتى واحد يعني نقولها ونعودها، ولا واحد تونسي حتى كي نحكي مع زملائي، عندي 23 سنة في غربة، ولا واحد تونسي تحكي معه تلقى فرحان انه خرج من بلاده وما يخدمش في بلاده. المشكلة متاعنا احنا هي النيفو كما قلت انت متاع التعليم متاعنا اللي هو انترناسيونال عالمي معناه، والبراتيك اللي باش تلقاه كل يوم، وهذه هي المشكلة، هذه الاشكالية. عندك زوز حلول، فما كما نقولها ونعودها كل واحد ونفسيته. فما انسان يتحمل يقول لك بون هكاك تاونا جو في مادابتي ونخدم كيما لقيت، يا خويا انا قالوا لي مثلا نورمالمون في الميديسين دوفون سا تعمل هكا وهكا، ما لقيتش المطريه هذيك مش مشكل، نعمل باللي عندي، كان مات الله يرحمه. فما ناس ما تنجمش، انا واحد من الناس ما نجمش، يعني انا وصلت ساعات نتعب نفسانيا اني مثلا نشوف زوالي جو بي ريان فير بور لوي، فهمت؟ الور اللي لو كان جيت في بلاد اخرى نجم ننقذه. أنا خدمت في إفريقيا، عملت مثلا مع تباب إلى حدود وعشت الحالة. ليش ساعات كي نزيد قلبي يوجعني أكثر على تونس؟ خاطر عشت حالة حروب أهلية في إفريقيا، في سيراليون، في ليبيريا، وشفت معناها مثلا صارت لي حالة إنه بيبي عمره 3 شهور ضربته الملاريا جليان تيبي، عمل معناها الكريز متاع الفيابر وكل شيء جليان تيبي، هذا كان جاء في فرنسا نهارين يخرج لباس عليه، ولا في تونس يخزر لي زميلي يقول لي مراد راه ما عندناش إنعاش من بعد متاع صغار، نحي له تيب خليه يموت. يعني وتشوفك البيبي هذاك اللي قادر باش تنقذه يموت قدامك. احنا معنا عندنا احاسيس راه نحسوا نتخيلها هذيك في تونس، ونقول الله اللي قدر على بلادي نوصل لدرجه كيما هذيك، نولي نخزر الحاجه قدامي وما نجمش نعمل حتى شيء. دونك هما يقول لك يا خويا نخرج لبلاصه اللي قادر باش نطبق فيها اللي قريته، علاش الحمد لله كي نخرجوا تونس نخرجوا من تونس نبدعوا كما نقولوا، على خاطر عنا التيوري ونلقاو في التيران في الخارج نلقاو البراتيك. دونك وقت تلقى الزوز يمشي مع بعضهم تبدع.
0: صحيح. اليوم اش تقول على التوانسة البرا في الخارج؟
1: عنا برشا فئات متاع التوانسة. عنا التونسي اللي ديما قلبه على بلاده ويحب اللي يشوفه غادي يحب يشوفه في بلاده. ونبدو فرحانين. أنا واحد من الناس تصدقني كي نشوف الناس لباس عليها والاقتصاد لباس عليه والعباد لباس عليه انا نفرح، كي نسمع اخبار حلو على تونس نفرح، رغم اللي ماهيش باش تزيدني حتى شيء، مش بزيدني في الشهريه ولا باش تعملي
0: مي حب، لا مش فلوس،
1: صحيح حب،
0: فما انتماء،
1: يرحم والديك، حب للكلب لك الارض هذيك على خاطر
0: الانتماء اللي دكتور اللوجو عليه. الانتماء اللي نقولوا كيفاش نعلموا الولدي
1: ذيك يزم انا اقول انا مثلا اقترحت حاجه ونحاول ان شاء الله نبلورها السنه، هو اني كما قلت أنت نعلمها لولدي. أنا نحب مثلا نعمل شهر في العام أوتوريزاسيون من وزارة التربية والتعليم أني نعمل دورة في مدارس معينة، نختار مدارس في أماكن مثلا سخونة، أماكن مثلا كذا شعبية، إن نمشي لك صغيرات نعطيهم تجربتي، نعطيهم كيفاش قريت أنا في تونس وش تعلمت وشوفوا بالقراية فين توصل وش نجم تعمل، وبعد على الدروغ وبعد على المخدرات وبعد على كذا. علاش ليه مش كل التوانسة اللي موجودين حتى في الخارج وعندهم معناه مكانة علمية وكل شيء، إنهم نحاولوا نحركوا
0: نقربوا من صغيراتنا
1: ونقربوا من الصغار اللي في الشارع،
0: نعطيهم جرعة متاع أمل،
1: صحيح،
0: وإنك في البلاد هذه راهي توصل تقرأ توصل. وإذا كان ما قيتش حظك في بلادك راك باش تلقى حظك البارد.
1: أنا ديما نقولها ديما كلمة قبل يقولوها لي كي نبدو نقرأ يقول لك اللي قرأوا ماتوا، لا نقولهم باش نقرأ خنموتهم بعد.
0: هي الموت كما انا اولادي مثلا
1: ولا اولادي ايش يقول له مثلا؟ نقول له خذ الشهاده وعلقها حتى في سامحني في الكلمه في التواليت وامشي اعمل حاجه اخرى، مهم عندك الحاجه هذيك نيفو انتلكتوال نتاعك،
0: اكيد مستوى ثقافي اجتماعي راهو مهم. وغدوه كي نحكيه على الشهاده راهي تنجم تكون معناه طريق ممهد قدامه للعمل وينجم زادة بكن مستوى هذاك ينجم ينجح
1: يفهم
0: في أي
1: الدنيا خير
0: في
1: وينجح
0: أي مجال آخر.
1: يعني الحاجة اللومة عليها نقول بلادنا من أجمل البلدان رغم هوش كلام نقول فيها خاطرني في إذاعة ولا قدام أختي حياة ولا كذا راه ودرت العالم وراني شفت راي بلادنا من أجمل البلدان في العالم راو عنا البحر راو عنا الفلاح راو عنا الأخضر راو عنا الصحراء راو عنا تاريخ وتراث
0: أكيد.
1: من أكبر معناها البلدان اللي تعدت بها حضارات
0: راو تنوع كبير
1: لكن مالوغوزمون
0: قرية وقرية وهما ماهمش بعد على بعضهم فما تنوع
1: لكن مالوغوزمون نحس ما فماش مسؤولين ولا مبدعين
0: فماش استثمار لكل
1: صحيح.
0: هذا
1: ما فماش إبداع أعطيني ناخو شهرية وسيبون نعطيك أبسط مثال مثلا في مدينة الفحص اللي ولدت فيها وعشت فيها عندنا منطقة معناها كنقولك طبعا ما تعرفش اسمها تيبور بوماجوس
0: يعني نعرف
1: من أكبر المدن الأثرية في تونس ما فيها حد شيء
0: فيها حد
1: شيء فيها تحيط وعملوا فيها شوية متحف صغير هكا باش تدخل تشوف يا خيام ما فماش اكتيفيتي ما فماش تقول لهم الفحص حتىش لهذيك تيبور بوماجوس ميم با 3 كيلومتر تي نعمل ممر نتاع سياحي حتى للفحاصة اللي يخرج يتمشى بالبوسات ويزور توصلك للبقعة هذيك تحييها ما فماش إبداع ما فماش مشيت للهوارية قلبي وجعني وقت دخلت للكليغروت
0: صحيح للمغاور
1: مغاور هذوك اللي على
0: البحر استثمار هذيك كبير
1: اللي شنلقى نلقى عاملين لوحات دي بارير هكا وعاملين شوية تل وفيهم اللي طايح وفيهم اللي مسدد
0: كان زيت كملت ومشيت عملت طلع على قربص أكل جنة ضائعة في
1: بلادنا نعم.
0: تو تزيد تقول
1: عين عتروس وغيرها
0: علاش وقت اللي العيون تصب في البحر وما يقعش استثمارها وقت اللي نشوف قربص وحالها كيكا كيما برشا وعندنا برشا مدن عندنا امكانيات سياحية رهيبة في البلاد هذه
1: وتعرف تدخلك الفلوس
0: مشيت القربص وقيت مستثمر ناقصه كان الدموع ما بكيش
1: ما يخلوكش
0: باش يعمل بطو كيما بطاح كيما في قرقنا صفاقس بيعمل بطاح باش يجيب السياح من سيدي بوسعيد القربص تحسبها تلقى روحك 25 دقيقة من سيدي بوسعيد تلقى روحك
1: معك الجولة البحرية اللي تزيدها
0: شكون ما يمشيش
1: كلها
0: للأسف معناه يلقى تعطيلات كبيرة
1: مشيت لتركيا تركيا تلقى حجرة في بقعة حلوة تطل على المذيق يعملوا لها دو لامب بروجيكتوريات يعملوا لها شويه غازون داير بها وتجي العباد تصور غادي صدقني الدخله ما عرفش بقداش ب 5 دولار يعني تصور انت بالالاف شادي صافي شو تدخل يعملوا تصور يمشي فاكر بحد الحجره هذيك شوف الفلوس تدخلها البلديه
0: صحيح.
1: للدوله احنا ما عندناش واحد يقول لك جو فو كريي كلكو شوز من هالاذاعه هذه باش ندخل بها فلوس الاذاعه باش نحسن لك من شهريتك ونزيد نطور وكذا نو
0: لانه هبش نقول لك لانه فما ترسانه نتاع قوانين ما تخليك تعمل حتى شيء
1: وهذا نداء
0: تسكر عليك باب الاجتهاد
1: من اذاعه المنستير نحب نداء للمدير
0: برشا ناس راهو عندها افكار اما خويا يقول لك تعمل فكره وتولي بعد باش يدخل الفلوس ولا في جيبه ولا نصبح متهم ولا نحن مجالات الابداع ماهيش
1: رحبه وحسيت زاد ايضا صدقني نلوجوا على الساهل
0: إيه؟
1: ما عندي شهرين اخو فيها تقول ليش كسر في راسي انا ونزين ونعمل وكذا ليش طومبي وهذيك المشكله فين مع انا
0: يخافوا من الاجتهاد في البلاد هذه ما نعرفش علاش ما
1: حتى انا علاش ما فهمتش لو نجموا نجتهدوا ونجموا ناخذوا مثلا بلديه للدغوات نجم تاخذ قرض باش تعمل مشروع تدخل منه فلوس وتخلصوا منه بيه تنجم ماتريال كيولي ماتريال بيه ما كيفاش تحب تتقدم إذا باش تقعد أنت تاخذ فك الشهرية هذيك راك البيجي والله هاو الدولة تعطي فيها في مليار هاو نستعمل فيه في العام
0: نتصرف فيهم وكهو كيفاش تدخل فلوس كيف ما فهمتش
1: ما نجموش تقدموا كيك مستحيل إذا ما تسيبش البلاد الاستثمار والإبداع يجي عندك فكرة هاتة فكرة حلوة لكن ثم قوانين تحمي الدولة حقوق الدولة في ضرائب في كذا واحد وأخدم على روحك سيب خلي العباد تخدم أراضي عندك أراضي نتاع فلاحة وكذا مسيبة مضايعة هاو هذه جيت باش تعمل مشروع تلقاها هذه ما عندها أوراقها مش حاضرة هذه عندها مشكلة في دفتر خان كيفاش تحبني نبدا أنا أيه. ونجيب لك فلوس ونستثمر
0: كيفاش تحب تحكي على الاستثمار ونحن نحكي على الاستثمار بربي دكتور وانت مع الهجرة عندك تاريخ اليوم لسنوات تقريبا طويلة ونحن يجيو التوانسة في الصيف نعملوا ندوات الاستثمار ونلقى برشا توانسة السنة ما مشيتش حتى ندوة المحل ونلقى برشا توانسة بملفاتهم وكذا ومشاريع معطلة وكهو يسلموا على بعضهم ونروحوا يا حي العام الجاي إن شاء الله نعاودوا هالبروتوكول هذايا الركيك سامحوني في
1: الكلمة. الكلمة بتاعك خاطر نقول فيها كل يوم أنا الكلمة ذي تقول فيها.
0: هذه ندوات الاستثمار اللي كل عام معناها مواجعين روسنا بها واستثمارات ووتلة كيران تهز وتجيب وتوازع. إيه إيش عملتوا بها؟ قيمتوش رواحكم فين؟ وين ماشيين معناها بالبلاد؟
1: يرحم والديك. أنا يستدعوني ساعات جمعيات في فرنسا وكذا. دغنيغ مو معناها مشيت للاجتماع للجمعية بتاع تجيب الأدم غالي في تونس في فرنسا وفي أوروبا بكل ونحاول نشوفوا مثلا أفكار ومشاريع نجم نعاونوا بها تونس غراتويت. يعني ساعات تقعد قعدات كما هكا نخزوهم أنا نخليهم يتكلموا نقول لهم سختابل سختابل غدوة واش نجموا نعملوا باش نبداو غدوة شنو باش نعملوا
0: اجتماعات وكهو.
1: والله يا تو نكلموا علاش نعمل في الاجتماعات نقولوا علاش جاي انا باش نعمل الاجتماعات
0: ملوين معنى افكاري هذيك باش تستثمروها
1: هذيك الكلها تعرف الاجتماعات هنقولها انا وسامحوني في الكلمه الكلها ضروا ماد على عيون شنو انا قاعدين نخدم
0: للاسف
1: انا قاعدين نخدم مثلا كما انت مثلا في الاذاعه ماكش باش تقدم لي حاجه جديده اما هاو نحط زوز غنيات وثلاثه وهاني قاعده نخدم لي خو في شهري نو سي با سا انا سيدي عملت مشروع مثلا عملت اجتماع كما قلت انت ملتقى نتاع رجال أعمال والاستثمار في تونس وكل شيء. يا سيدي غدوة دوما بعد ملتقى هذاك شنو باش نعملوا سور تيران
0: شنو
1: باش نغيروا شنو باش نعملوا
0: فما قوانين لازمها تتغير لازمها تتغير فما كذا لازمها واللي جاني سنة وعنده ملف استثمار لازم نفضلوا المشكلته نتاعو
1: نعطيك ملف استثمار انا واحد صاحبي في كندا ملف استثمار للوحدة الفضلات نتاع تونس كل مركز كبير متاع شو تسمى هو
0: الغيسيكلاج وعندنا مشكل نحن في الفضلات
1: الغيسيكلاج متاع الفضلات تثمين الفضلات قادر باش يخرج منها الطاقة وقادر باش يصنع البلاستيك وقادر كذا الملف وقت يوصل خزروا له حطوه له في الخشارة وقالوا له تصبح على أخي معناش تيغان
0: للأسف هز دبشو
1: هز دبشو وراوح كندا اتصل بي لي من باين سومين قال لي شكرا ماشي المغرب
0: أكيد
1: هذا يوجع القلب.
0: إيه للأسف. ساعات نقول إيه الملفات هذه شكون مشيت لها بها.
1: شوف أنا نقول كلمة واحدة أنا نقول راهو الرئيس ولا الحكومة إيش نقود بندر الرئيس والحكومة كلامي ما أنا كان رئيس مهما يكون الرئيس راني تونس قبل كل شيء قبل الأشخاص.
0: نحكي على مصلحة بلاد.
1: مصلحة بلاد.
0: نتجاوزوا الأسماء.
1: أما نحب نقول رئيس دولة ولا كذا راهو ما هو الشمس. راهو أنا نقول رئيس دولة. هو قول انترونور جيبش مورينو اقوى انترونور متاع كوره وتجيب له فريق ضعيف مستحيل باش يهز به بطولات يلزم معاه فريق قوي يلزم احنا كشعب
0: يا خويا احنا الفريق القوي هو اللي يختاره راه مش نحنا كشعب نختار هو اللي يختار الفريق القوي اللي يخدم
1: انا نقول اخدم خدمتك انت كمواطن انت كمواطن ما تفسخش بلادك انت كمواطن حافظ عليه انت كمواطن احترم القانون انت كمواطن ما تعطيش رشوه انت كمواطن اخدم بقلب ورب بلادك انت كمدير ولا كمسؤول في اداره ولا حتى في بيرو صغير دخلت نهارتها من 8 حتى للستة تخدم اعطي لبلادك من 8 للستة مش نخدم ساعه وساعه لبرا انت كفرملي ولا طبيب ولا

0: نشوفهمش قليل باش نشوفهم.
1: غادي
0: تلقاهم يا يسقيو يا ينظفوا يا يكنسوا يا ماكينات تسبيري ديما.
1: زاد حتى ادوات العمل راهي غادي
0: ما نحافظوش على ادوات العمل نتاعنا
1: تسهل برشا.
0: ما نحافظوش في تونس عندنا والله ما عندنا. انا نقول لك عندنا المشكله فين. انا غدوه انا نعمل نداء فرنسا نقول مثلا زملاء وكذا بالله بلديه منستير حاجتها باسبيراتور تراكتور اسبيراتور باش ينظف في بلاد والله ينقفوا معاكم ويجيكم. اما البروبليم بعد عام تلقى خرب ومسخ ومسدد وتكسر. علاش؟ على خاطر ما عندناش العقليه نتاع النظافه نتاع الصيانه نتاع نحافظ عليها. الكاسك هذه باش تقعد لاباس عليه
1: صحيح.
0: هذا البروبليم اللي عندنا في تونس. وامشي لاي وزاره وامشي لاي مستشفى وامشي للاذاعه والتلفزه التونسيه وامشي فين تحب انت وشوف الماتريال اللي مطيش وانت صحفيه وتعرف
1: صحيح. اليوم نقولوا وانت زاد دكتور خذت برشا تجارب في العمل التطوعي. اليوم هل انه حقيقه فما مشكل في انه بلادنا مثلا فضل الكفاءات اللي عندها وفضل السمعه الكبيره زاده والعلاقات راه معنا توانسة عندها شبكه علاقات عالميه رهيبه راه اليوم فما مشكل في انه الهيبات توصل. اليوم كي نقول مدارسنا ناقصه ماهوش عيب. اليوم كي نقول راهو في مستشفياتنا ناقصين برشا حاجات مثلا. اليوم كي يقول فما سيارات إسعاف موجودة في مقاوي ديوانة عندها سنين نطرح ألف سؤال.
0: قوانين. أنا نعطيك مثال بسيط في الكورونا. أنا مثلا وقت ما نعرفك شوختي حياة أما أنا وقت طلعت بالفكرة متاع أنه كل مواطن تونسي هابط بسيارته في الصيف يهابط كونسنتراتور دوكسيجين معه. أنت طالع بكرهبتك حكا ما تحط فاليز متاع دبشك حط كونسنتراتور الشيء من فرنسا وهابط وشوف أنت تبارك الله قديش من تونسي يهبط في النهار قديش نجم ندخله من كونسنتراتور. وقتها السيد علي مرابط هو كان وزير الصحة إذا موقفش هو معناه وعندي علاقة خاصة به وكلمته واتصلت باش معناه دخلت وزارة الشؤون الاجتماعية باش سايبون لقى الكلام ممنوع الديوانة إنها تعدي لكونسنتراتور. يعني
1: حتى ونحن في ظرف خانق
0: في ظرف خانق
1: ونحن في طوارئ صحية
0: والحمد لله معنا دخل السيد وزير الصحة كلم وزير الشؤون الاجتماعية باش لمدوا لي كونسنتراتور وزارة الشؤون الاجتماعية هي ولا تفرق فيهم. انت تقعد لهنا تجي تقول منا تحرق ومنا تشوي كما يقولوا. انا مثلا دخلت لما جمعية هبطت لي كونسنتراتور المستشفى معين حاضر انا غاديك ما راعني نسمع كلمة ما راعني نكرهها
1: ما راعني فما حاجة
0: نسمع في ممرض ويقف ورا الباب التليفون اي هم جولي كونسنتراتور جيب 400 الف وجه بوذني مش حكاوها لي. يعني يزيد قلبك يوجعك اكثر تقول انا جايبها نجري ونلهط وسخانه وماشي 1500 كيلومتر من بلاصه لبلاصه فرنسا جمعه ما خدمتش باش نهبطوا للمواطن بلاش لك التونسي المسكين الزوالي باش ياخذ الاكسجين بلاش تجي انت تتاجر فيه.
1: ما نعرفش تعرف ولا ما تعرفش اكيد تعرف اللي نحن رانا تجار ماهرين في الازمات. تجاره رهيبه جدا في الازمات. رانا تجار ازمات بامتياز باستثناء الناس اللي ما تستاهلش سامحوني في الكلمه بالحق. رانا تجار
0: تجروا في كل شيء
1: في
0: تجروا في القهوه تجروا في السكر تجروا في السمين
1: كل حاجه تقلل تلقى وراها تجارة رهيبة.
0: وذاك قلت لك الكلمة اللي نقولها يا أخي احنا هذوما توانسة ولا ما مش توانسة؟
1: ولا توانسة
0: ما بيك تغيبك يا أخي توا أنت أخوك التونسي جارك اللي تلقاه يسفري ما عندوش ماء ولا عندوش كذا ما يجوكش قلبك وأنت تبدأ مخبي ولا أنت تتعدى تاخذ 10 كيلو سكر باش تخبيهم في دارك وجارك ما عندوش
1: عادي.
0: هذيك اللي تغيظني ما نقولش ما نفهمهاش ما نجمش نستوعبها.
1: نقول دكتور فما زوز مصطلحات نقول اللي نحن ونحن معاهم راهو
0: كنا توانسة.
1: عندنا نسبة منسوب أنانية مفرط للغاية وعندنا حاجة أخرى عندنا الانتماء لهذا الوطن وللأمة التونسية. قبل كنا نسمع بورقيبة الله يرحمه يقول الأمة التونسية
0: أمة التونسية
1: بكلا. اليوم صراحة ما نحبش نقول الانتماء قل أما نقول أني ما حسيتوش أني ما شفتوش في الشارع الانتماء للبلاد هذه. اليوم الناس تضرب في الفيسبوك تضرب في كل المواقع التواصل الاجتماعي وكأنه كان نحن بلاد قص عليها الضوء ولا كان نحن بلاد عشنا أزمة متاع ماء عليه في فرنسا مش الناس تتضارب على المراوح وكليماتيزور ها وصار معناه دولة قوية قلنا علاش ما تحضرتش التغيرات المناخ الكبيرة ما همش عارفين اللي باش تجيهم سنوات سخونة مش عارفين شبيها وصار عندهم
0: يصير.
1: ما صوروش رواحهم باك الصورة هذيك المخجلة
0: أزمات تصير. أما أنا ديما نقول شنو إذا ما تعلمش من أخطائك ما تقدمش هذي هما باش غالبيننا إنهم صار مشكل. اليوم مثلا أنت في الإذاعة صار مشكل في الميكرو في الليل اجتماع وعلاش صار المشكل هذاك وشنو الديفو وشنو كذا وليه

0: وما يتكررش يلزم
1: كذا. كيفاش نتعلموا ان نصلحوا الميكرو هذاك وما يتكررش؟ احنا مشكلتنا في تونس كما قلت انت مالوغوزمو الواحد كيشوف مثلا تصرفات نتاع المواطن على الطريق يكفي انك تشوف المواطن على الطريق كيفاش يتصرف. كيفاش انت تبدا شاد الصف مثلا ثم بوشون وهو يجي يقص على اليمين ويقص ويدخل، علاش انت زايد عليا حاجه؟ ولا انت عندك دي زافير معناها تجري بورصه واح مهمه ولا حاله استعجاليه؟ لا، اكل انانيه اللي قلتها انت ذيك تتمثل فيك الحركه هذيك. وقت اللي انت تحل الشباك وتطيش منه الوسخ شنو شنو وراي ساعات تبدا كرهبه صدقني من الماركات معناها ما نقولش اساميهم الغاليه. يعني انت قدرت باش تشري سياره كما هذيك لكن ما قدرتش باش تشري مخ متربي ويحبك البلاد هذيك اللي تحل وتطيش من الشباك الوسخ.
0: صحيح. شوفوا برشا حاجات في الطريق،
1: حاولوا احنا نغيروا، نحاولوا بالنصايح، نحاولوا الصغيرات.
0: فما حاجه اخرى زاده يلزمنا نقولوها، ونحن مش صحيح ضيفي على عيني وراسي، ضيفي مبجل هو ضيفي تاع المنستير، وقبل ما يكون ضيفي هو راه صديق عزيز الدكتور مراد الفشيشي. زادة دكتور نشوفه في أخطاء للتوانسة اللي عايشين في البرة، والله وكان جاي ويعملوا فيها في طريقهم غادي معناها راو معناها راي من رخصة تفكت له
1: ماني قلت
0: بالحق معناها زادة باش ما يقولوش رانا نشوفه الناس تتصرف نقولوا هذوما اللي كانوا في بلاد القانون معناها وإلا طبعوا كيجوا لهنا يلبسوا لبستنا نحن يولوا يتصرفوا كيف.
1: شوف هو التونسي يقعد تونسي،
0: يقعد تونسي غير غادي خايف من القانون تقول.
1: أنا ساعات قبل كي نوحل في تصير لي نوحل في بوشون ولا في كذا نتلفت المرت يقول لها تعرف كيفاش باش نحي المخ، فانا باش نحط المخ التونسي
0: يلزمني
1: نزقزق ونتصرف باش نقصي نوبش نقعد واحد
0: نقعد.
1: لكن عندنا مالوغوزمو كما قلت انت غادي يخالفوا راه قانون فرنسا غادي ساعات ساعات كي تشوف واحد مخالف قانون تلفت شكو من الشباك تلقى عربي بدون ما
0: لا ويجيه الردع راه مباشره
1: مش نوع الردع. انا صاحبي مثلا في باريس كي يجوا داخلين باريس الصباح لي بوشون ساعات نقول لهم احنا في تونس نعيم راه غادي لي بوشون راه بالكيلومترات، اما هم يسرق مثلا يدخل على اليمين.
0: من النقل الموجود نقل العمومي الموجود رغم شبكه كبيره رهيبه تاع الطرقات
1: ورغم كيك العدد كبير ياسر نتاع السيارات داخل صباح باريس باش تخرج تخدم 8 نتاع الصباح لازمك 6 تبدا على الكياس في باريس باش توصل لخدمتك في وقتك. عاد هو يهرب على اليمين مره الاولى مره الثانيه قاها فكره حلوه لكنه ما شافش ثم كاميرات تضرب فيه كل يوم. جاهم بعد الشهر 4 خطايا كل خطيه بصوفا سانكورو يعني ولا يبكي قال لي نسخيلها سهله وانا نشق مغادي
0: وهم عاملين كان انت الحل هذا
1: اي وهم عاملين له كاميرا مغادي تخطف فيه يعني هو ردع زاد يزم ردع. انا عجبتني فازه معناها نشكر فيها الحرس الوطني ان ما هبت فيديو على رون بوان تاع فوق القنطاوي فوق كي نخرجوا من شاتمالي ما خاطرش في شاتمالي تم دي بوشان والعباد تشق دي معلمين تراب وكذا وينقزوا في قدامك وصارت مشاكل. هبت فيديو عليها من غدوة رجعت نفس الكيس نلقى سيارة متاع حرس متخبية غاديكة قاعدة توقف فيهم. صافي بليزير انه معناه يلزم نتحركوا مع بعض الناس كل
0: والنقاط السوداء
1: نقضيوا عليها
0: ما تخلي ليش مجال باش نغلط زادة معناه يلزمك تهيئ الطريق بطريقة انك بتخلي ليش مجال للنوايا الخبيثة.
1: باش نحكي لك انكدوت ويمكن تعبر على برشا ديما قلت لك ساعات راهم دي بتيت خيك هم يعطوك برشا. وقت درت فلون بوان هم سكر وانا راجع هكا كيس خفارغ من فما واحد تاكسي جماعي يخرج من الصف هذاك ويدخل في السونس انتردي وجاني لين وقفت شبيك مش الشيفور اللي يتكلم ساسكن في مالو كور هاني قلت لك انكدوت الراكب وراه هو اللي يتكلم تيقالي برا برك تعدى برك مستنسين يعني انت ما تخافش على حياتك
0: عادي
1: انت راكب ما تخافش على حياتك يا اخي ما فهمتش هذه يعني كجيت في فرنسا مثلا كالقاولي راكب معناه يقول اجنبي راكب جنبك
0: ما
1: يخليكش تحرق يقول لك انت اختره وقف وقف وقف حبسني ما نركبش معاك انت
0: معاك. هو من كثر ما نحن تعودنا
1: ولا عادي
0: ولينا ندافعوا عليهم هم ولو انهم اصدقائنا ومستمعينا رقم واحد سيارات الهجره والتاكسيات
1: لا ما نلومش عليهم ما يخدموا على الوعي
0: مش نوع لابد انه نضبطوا المنظومه
1: تعرف اختي حياه والله العظيم
0: قواعد الجوالات
1: تعرف نعطيك بالكونو
0: الاخطاء اللي تصير والحوادث اللي تصير حاجه مؤلمه في بلادنا راهي ماهيش هذيك اخلاقنا
1: والله يا اختي حياه. وكان نحسبه بالوقت بالكونو نحط كونو نقول واي باش تعمل تراجيه هذايا وسرق ونقز وكذا وباش تعمل تراجيه هذايا واحترم القانون والله ما تلقى الفرق ميم با 30 سكوند ميم با وباختار نحطوها معناها هذه ناس علماء عملوا تجارب وشافوا اللي راهو زايد
0: للأسف هذه ثقافتنا إن شاء الله يا ربي معنا الثقافة في الطريق إن شاء الله.
1: إن شاء الله توصل المساج.
0: إن شاء الله أولادنا ما يكونوش كيفنا. ما يكونوش نسخ منا. باش نختم معك دكتور نحكي على أولاد تونس الثقافة التونسية أولاد تونس الهوية التونسية اليوم سي مراد أولاد ويسبقوه باش يروحوا غدوة نخاف لو كان معناها صغار يولي يبدلوا وجهات أخرى لو كان جيل رابع أو خامس ما عشنا نلقوه يروح
1: لا ما خليهمش
0: بإذن الله هو فما عائلة تونسية لمحالة واقفة بإذن الله صد مليئة
1: هما تعرف صغار على ما تربيهم في دارك فهمت أنا أعطيك أبسط حاجة معناها ساعات ولادي يقولوا لي بابا ديما ثمانية متعليز من حتى أخبار تونس قناة الوطني حتى لو كان ما
0: نعرف
1: ما
0: فما حد شيء
1: أما نحب نحسسهم فما ريحة البلاد فما حتى كي عادوا لي فيديو مثلا نتاع الطرقات في تونس وكذا ولا لافوني ولا واحد يقول لهم يا شو تونس معليش وكذا باش ولادي الحمد لله معناها توا تونس قبل كل شيء انا ولدي مثلا عم جاي عادي الباك سنه عادي باك في فرنسا قال لي بابا زعما نجم نقرا في تونس
0: ان شاء الله ويقرا ميديسين في تونس
1: ما يحب يقرا ميديسين في تونس
0: ان شاء الله علاش لا
1: رغم اللي نجم يقرا في فرنسا كل شيء قال لي بابا علاش خاطر عجبه الامبيونس بتاع تونس وجو تونس وعمل صحاب لهنا ويحكي بالعربي بالقدا بالقدا
0: الحمد لله
1: ما يحكي بلهجتنا الدارجه معناها يعني اللغه العربيه اللي مش يقراها
0: ديما نقولوا العائله التونسيه تقعد هي اللي راهي ماناش معولين لا ملحقين ثقافيين لا معاملين على قناصل لا معاملين على سفارات معاملين على عائله تونسيه تحفظ الهويه التونسيه وتعلم اولادها الامه التونسيه تونس
1: العائلة هي الكل
0: العائلة هي الكل إن شاء الله عطلة طيبة لي شرفنا بالحضور
1: مروح نهار الجمعة كهو وفيت العطلة
0: لحالي دوم أيامات
1: طيب بش نعدو نهارين ديبخيسيو قبل ما نطلع
0: بالعكس شحنة كبيرة وأيامات جميلة
1: ديما قلبك وجهك ديما روح ولا صدقني إحساس ما تحسوش لو أنا عندي مثلا صحابي قبل كنا روح نبدأ نحكي لهم كيكة ما يصدقونيش عاد كي طلعوا لفرنسا طبعا عندهم أربع سنين بارح كلمني واحد منهم قال لي روحت أني توا في البريود بتاع الديبريسيون قال لي بتاعك لسمان ولا 15 جور دو ديبريسيون ما تبيع طقسنا وعبادنا وقعدتنا
0: بلادنا عزيزة وغالية راي
1: فما حوايج ما يحسش بها كان اللي بعد عليه بعد على تونس والله ما تحسوش بها شفت مثلا وقت نقعد نعمل كابوسان صغيرة قدك مع صاحبي ونقعد نفدلكو ولا حاجة عندي بالدنيا وما فيها عندي خير لي من اللي نقعد في الشانزليزي ولا في سانك إتوال ولا في كذا برشا حوايج ما الريحه
0: متاع البلاد تتعاش نجمش نحكي لك على ما حاجات تتعاش الحمد لله على نعمه البلاد هذه صحيح نتغش صحيح كذا
1: حافظ على بلادنا
0: بلادنا عزيزه وغاليه واللي نحكيوا عليه استثناءات وان شاء الله اللي جاي خير
1: إن شاء الله
0: باذن الله شكرا لك الكل عائلتك دكتور مراد الشيخ طبيب اسعاف وطوارئ بفرنسا تجربه ثريه اسم يشرف المنظومه العموميه التونسيه شكرا لك يعطيك الصحه على حضورك معنا

0: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. كثفت فرق المراقبة الاقتصادية بنابل حملات المراقبة خاصة مع تواصل أزمة نقص التزود بالمياه المعدنية، وقد تم تدعيم الولاية بقرابة 36 ألف قارورة سيتم اليوم توزيعها بالجهة مع مواصلة الرقابة إلى حين توفير حاجيات المواطنين الإضافية وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. في مقابل ذلك أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية في المجال الصحي عن تحرير 194 محضر اقتصادي و213 مخالفة صحية وفق بلاغ نشرته وزارة الداخلية على موقعها الرسمي هذا اليوم. انخفض عدد حوادث المرور في تونس بنسبة 18.27% إلى غاية 16 من أوت الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق بيانات المرصد الوطني للمرور التابع لوزارة الداخلية. وفي المقابل ارتفعت حصيلة القتلى بنسبة 10.14% حيث سجلت الطرقات 836 قتيل مقابل 759 قتيل خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة 77 حالة وفاة. قام المركز الوطني للنهوض بزرع العظام منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 أوت الجاري أخذ أعظام من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا، مكنوا من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال. تكللت جميع العمليات بالنجاح وفق منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤولة التحسيس للتبرع بالأعضاء بثينة زناد. أعلن رئيس المجلس الشورى الإيراني اليوم أن مضيق هرمز لن يفتح حتى يرفع الحصار وحظر النفط، وأكد استعداد إيران لإلحاق هزيمة أشد بأي طرف يواصل اعتداءاته أو تهديداته ضد إيران. ختمة الموجز، وصلنا إليها، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة وكل

تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: الإشهار.
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.

0: أهلا وسهلا من جديد، مرحبا بكم مستمعينا. ساعة ثانية حتى لما ثلاثة نحن معكم في منكم وإليكم. مرحبا بضيفتي اللي منعرفش الصيف هذا شنو هو برنامجها تقريبا، نحن اش مازال في الصيف، جات لتونس ما جاتش، المهم اللي هي ناشطة في إيطاليا، نظمت مهرجان من المهرجانات اللي فيها برشا فرجة وفيها احتفال زادة بموروثنا الغذائي. معنا في المباشر سيدة فتحية بوحاجب، نحكي على مترجمة، نحكي على وسيط ثقافي، نحكي على امرأة مشبعة ومثقلة بحب الوطن، وهي رئيسة جمعية متحدون بلا حدود وتخدم كثيرا على التنوع الثقافي. سيدة فتحية مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مساء النور مدام حيات،
0: مرحبا بك، مرحبا
1: بك، وشكرا على الاستضافه.
0: شكرا، عايشك،
1: تحياتي للجميع.
0: شكرا لقبول دعوه البرنامج، نبعثوا لك برشا ياسمين، برشا ورد، برشا ريحه البلاد هذه الفاوحه البنينه اللي كل مره كل عام تجيو فقط من اجلك الشحنه هذيك نتاع الحنين لهذا الوطن، فنبعثوا لك برشا نوار وبرشا ياسمين.
1: بارك الله فيك، واحنا ديما في حاجة لهذا يا مدام حيات، وخاصة توصلنا طاقة إيجابية بكلامكم وتشجيعكم ودعمكم لينا بصراحة، وتشكرين يعطيكم
0: الصحة. إن شاء الله فرصة أخرى، فرصة أخرى باش نحكي بإذن الله على المهمة اللي انت تقوم بها، نعتبرها إنسانية قبل ما تكون انت موظفة في الدولة الإيطالية، باش نحكي على المترجمة والوسيط الثقافي، أما إن شاء الله في فرصة أخرى، لأنه من خلالها باش تعرفوا على برشا حاجات، وباش تحكي لكم على كلش أسرار، أما تحكينا على برشا تجارب يعيشوها التوانسة في إيطاليا، خاصة طالب اللجوء وخاصة الحراقة وخاصة المشين بطريقة غير قانونية غير نظامية خلينا نقولوا. أما المرة هذه باش نحكي على نشاط ثقافي مهرجان الكوس اللي صراحة أخذها صدى كبير وعنده بارشا متابعين.
1: فعلا فعلا اختيار ممتاز مدام حيات، هو يعني مهرجان الكسكسي في إيطاليا، وهذا لنا الشرف يعني المرتبة الأولى، حصلت المرتبة الأولى على هذا الطبق يعني الكسكسي سواء تونس وفي إيطاليا، يعني في المرتبة الأولى، وهذا ما شرف لنا احنا، وخاصة اننا نتوجه بشكري بجزيل الشكر لكل الأخوات والأخوات اللي يجتهدوا ويعرفوا بالأطباق التونسية والثقافة التونسية والتراث التونسي، وهذا فضل يرجع لعمل المشترك مدام حياة، مش عمل جست الفتحية أبو حاجب فقط، لكن العمل المشترك اجتهاد مشترك في العالم من عند الأخوة التونسيين والتونسيات باش نعرفوا الحاجات التونسية اللي هي بصراحة روعة، يعني محبوبة برشا عند السياح، عند الأوروبيين، عند في منطقة من العالم.
0: اليوم سيدة فتحية اللي مشاركين اللي شاركوا في المهرجان هم مختصين في الطبخ، وإلا فيهم الهواة، فيهم برشا ناس فقط إنها تتقن الكسكسي التونسي، كما أكيد فما شكون يطيب الكسكسي المغربي بالكدا، كما فما برشا ناس أخرى، مش كان التوانسة، ما ميزة التوانسة؟ نحب نسأل اللي شاركوا الكل في المهرجان مختصين ولا هواة؟
1: مدام حياة يلزم يبتاعوا هواة ويوليوا مختصين بعد ما شاء الله 20 سنة يعني اختصاص ومواظبة على العمل هذي باش نعرف بالأسباق التونسية، في الآخر يصبح مثلا نحكي على نفسي مثلا يصبح حاجة رسمية وحاجة اختصاصية. علاش؟ خاطر مثلا توتيخو يعني مثلا الكسكسي نعمل فيه آني كسكسي تونسي، كسكسي العرس التونسي، شنو عمل الإيطاليين؟ حطوه في الأطباق الإيطالية متاحهم للأعراس الإيطالية.
0: يس
1: هذا ما شاء الله
0: معناها أكلة ولت في الأفراح متاحهم يقدموها.
1: صحيح، الأكلة الأفراح متاحنا ولت في الأفراح متاحهم، لكن يعني باجتهاد يعني وخدمة، مش هما يطيبوا كيف نقصتينا احنا يا مدام حياة.
0: صحيح،
1: دونك هيك علاش يعني فما كما تعرف يعني احنا كسكسينا ما شاء الله عليه، يعني كسكسي تونسي الحر وخاصة كسكسي العرس، عنده قيمة، عنده بنة، عنده نكهة، عنده فيحة. هذا علاش هما يحترفوا به الحق. وبالنسبة لهم مثلا احنا سوى نهار السبت عنا احتفال، مثلا السبت اللي فات الجمعة اللي فاتت احتفال اخر والسبت ديما موجود. معناه جيولة تلايل أغلبية التلايل يقول لك أين تليت الكسي في ميلانو في أي مكان في معدة بلدان ما رفتوش بنين كيف اللي الكسي هذا. وهذا معناها بالنسبة لنحنا معناها يعني
0: امتياز يعني أكيد امتياز بالنسبة لكم انتم.
1: صحيح.
0: اليوم نحن عنا تنوع غذائي رهيب صراحة، معناها عنا التنوع بعد ما نجحتوا وإنكم روجتوا للكسكسي، تنجموا كجمعية كتوانسة موجودين غادي زادة تنشروا ثقافة أخرى، تروجوا لأكلات أخرى تونسية معروفة زادة.
1: سؤال مهم جدا، وإحنا ديجا بدينا في الطريق هذا يا مدام حيات. علاش خطر احنا الاطباق مثلا طول نقدموها مش اطباق يعني جس ايكا واحد يدخل الكوجينة يطيب ويخرج، لا احنا عنا ناس يعني رؤساء متاع ادارات، عنا رؤساء بلديات، عنا ناس مضخمين، عنا ناس معنا اصحاب شركات، احنا يزمنا نقدمو لهم حاجات ديجا درسناها. اوكي ديجا هذوما حاجات معناها درسناها وعرفنا كيفاش نقدموها للمجتمع الإيطالي اللي هو مو سهل. إيطاليا قوية قوية في الطبخ يا مدام حياتي، ويوصل الطبخ
0: أكيد. أنتم مع شعب رهم متوسطي شبهنا شوية وعنده التقاليد وعنده موروث غذائي كبير، عنده التقاليد متاع.
1: صحيح يحبوا تقاليده متمكنين كما يحبوا احنا تقاليدنا، وهذا معناها حاجة يعني معروفة. دونك يعني باش يوصلوا ويعترفوا بالطبق نتاعهم يقول لك بنين واحسن طبق ويبدا يلوجوا فيه ويقول لك نظموا ابعثني معناها اعلمني بالاحتفال باش نحضر الكل، معناها هذه حاجه احنا معناها شرف كبير. مثلا شنو احنا مش كان خدمنا على الكرسي، الكرسي اللي هو معناها انا اسميه لوري معناها نتاع الاطباق التونسيه، يعني الملك
0: ملك الاطباق
1: نسميته الملك. لكن محبوبة عندهم زيادة البريك التونسي، عرفناهم زيادة بالمدفونة التونسية اللي فما حتى توينسة ما يعرفوهاش، فما توينسة يحضروا ويأكلوا منها ويقولوا لي ما نعرفوهاش ما سمعناش بيها، اللي هو طبق يعني زمني تونسي عجبني على خاطر احنا نعملوه يعني بالخضار وحطينا الخضرة في عود السلق، احنا حطينا بيزا وما شاء الله تبدأ تأكلوا بنا
0: أكيد
1: فكرة. برشا ناس ما نقول لهمش من الأول اللي هي هذيك خبيزة، نقول لهم كلوا قولوا لي شنو، يقولوا لي ملوخية. يعني تشبه شوية البوم تاع الملوخية
0: في لونة،
1: حتى في لونة صحيح عملوها بالحمص عابر باللوبيا دي حلوة برشا وتعجبهم. حاجة معناها محبوبة عند الإيطاليين والأجانب بصفة عامة، خاطر الحفلات متاعنا ما شاء الله يجيونا من كل البلدان إيطاليا، يعني شركة متعددة الجنسيات كما نعرفوا. نلقاو صنف المشوية مثلا ياسر محبوبة، والحلويات ما نحكي لكش على الحلويات متاعنا، على التمر دقلة محشية باللوز وبالبستاش باليويو المقروط البقلاوة، هذوما حاجات محبوبة محبوبة احنا فقط نقص شوية سكر.
0: صحيح يزلنا بارشة بارشة سكر، نقص بارشة سكر باش نحافظوا على صحتنا وباش نقدموا زيادة أكلة صحية راو بالتأكيد.
1: أكلة صحية وهذا هو العمل متاعنا، اني ديما نكرم
0: يلزمنا نقصوا حتى ناكلوا ساعات ملح شوية، يلزم الملح والسكر نقصوا منه في ماكلتنا قد ما نجمه صراحة، لأنه يعني عنا مذاق حكا خاطئ شوية راي في أكلتنا، معناه لابد منه نتزنوا إياك والأبيضين
1: نيلو
0: على رسول صلى الله عليه وسلم،
1: نيلوا شوية للصحي نيلوا شوية للصحي هيك معناه باش نعمر وإحنا والإنسان يفيد الأمراض
0: أكيد يقدم حاجة صحية.
1: أنا صدقني حاجة تون عتز بها اللي فما تلاين موجودين توا في فاكونس في تونس أصحابي حبيباتي بعثوا من تونس وتوقع قاعدين يدوروا في تونس معناها يبعثوا لي في الفيديوهات متاع تونس الكل. هذا علاش خاطر مش معناها
0: هذا هو الترويج راه هذا هو الترويج للسياحة التونسية انه كي ياكل الكسكسي غادي يحب يشوفوا لهنا يحب يشوف البلاد هذية. هذا هو خدمة كبيرة راهم يقوموا فيها يقوموا بها التوانسة الناشطين في المجتمع المدني التوانسة الناشطين في الجمعيات واللي راهم قاعدين يخدموا خدمة كبيرة برشا. علاش؟ لأنه قاعدين يعملوا في الترويج لهال ثراء الكبير الموجود عنا ثراء كبير سواء كان موروث غذائي سواء كان موروث غنائي سواء كان موروث ثقافي. رانا أمة عندها حضارة كبيرة والحمد لله مشكورين جدا ديما ناشطة. كان ساعات ما نلقاش فيك الوقت ما نلقاش فضاء باش تكونوا معنا في المباشرة ما كل ما طلبتها إلا نلقاها معايا. شكرا ليك سيدة فتحية أبو حاجب شكرا ليك على نشاطك على محبتك لتونس ولو أنه ما يلزمنيش نشكرك عليها لأنه نعرف اللي أنت تحس أنه هذا الواجب هذا الواجب اللي أنت تقوم به كناشطة في المجتمع المدني حاجة تشرف في المرأة التونسية. فألف شكر ليك وإن شاء الله موفقة إن شاء الله في أنشطتك الكل وأكيد نحن ديما لينا متابعة لأنشطة جمعية متحدون بلا حدود الناس اللي تخدم على التنوع الثقافي الكبير الموجود في العالم وخاصة تركز على الميزة التونسية الجميلة. فبالحق شكرا ليك.
1: شكرا ليك مدام حياتي تحياتي للجميع المستمعين.
0: شكرا ليك ودام هذا النشاط ودام هذا التألق متاعك وإن شاء الله ديما موفقين. ما زلنا مواصلين معاكم بعد شوية باش نكونوا في قصيبة المديوني مش باش نحكيوا على احتفالية خاصة في المولد النبوي الشريف كما عودوكم يعني المولدية عندها طعم آخر في قصيبة المديوني مش نحكيوا على نشاط ثقافي.
2: اوه الدار سخونة خسكرتوا الكليماتيزور
3: كليماتيزور باير
4: لا يخدم لباس عليه اما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك
5: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو اما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
8: اجواء الصيف على موجتنا في اذاعه المنسير ومعنا تبع الموجه.
9: ملا سخانة صاح حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخا نحطها في 17
4: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منها خارج منها هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
6: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: مواصلين معكم كان هذا صوت زياد غرسا، نواصلوا معكم منكم وإليكم الأنشطة الثقافية كثيرة جدا، مهرجانات، تظاهرات ثقافية، أنشطة جمعياتية لقصيبة المديوني، وشكون فما تظاهرة ثقافية مزيانة اسمها في رحاب قصيبة المديوني، شنو فما في الرحاب هذايا الثقافي الجميل؟ أكثر تفاصيل مع السيدة آسيا التابعي مدير دار الثقافة قصيبة المديوني. مساء الخير أستاذة، أهلا وسهلا.
1: مساء النور مدام حياة ليك ولكل مستمعي إذاعة المسير، وشكرا على الاستضافة.
0: العفو. نشاطكم باش يكون قبل ما تكون قصيبة المديوني في بهجة، في جو فرح، في احتفالية خاصة، لأنه تقعد قصيبة المديوني استثناء صراحة في احتفالها بالمولد النبوي الشريف إن شاء الله قريب بإذن الله. إن شاء الله مبروك على التوانسة الكل والأمة الإسلامية جمعة. نحكي على تظاهرة في رحاب قصيبة المديوني.
1: تظاهرت في رحاب سيدي المديوني هي تظاهرة من تنظيم دار ثقافة قصيبة المديوني بمناسبة الأيام الصيفية الثقافية. تظاهرة هذه بدعم من المندوبية الجهوية لشؤون ثقافية بالمنستير، وبالشراكة مع المكتبة العمومية شباب وكهول، المكتبة العمومية أطفال، الغرفة الفتية بقصيبة المديوني. وتمتد التظاهرة هذه من 22 ل 24 أوت 2025.
0: ليه؟ شنو تفاصيل هالأيام هذه وفيد باش تكون الأنشطة؟
1: الأنشطة هذه ما حبيناش نقتصر ونحن على الفضاءات المغلقة، حبينا نخرج للفضاءات الخاصة والشوارع والساحات وين تتلمد كل الناس. حبينا التظاهرة هذه هي موعد للهرجة والفرحة والتواصل مع برنامج ثري الحقيقة ومتنوع. البداية يوم 22 أوت بفضاء المكتبة العمومية شباب وكهول بقصيبة المديوني، الانطلاقة مع معرض لوحات تشكيلية بعنوان هي للفنانة هادية أبو خروبة، ورشة لإنجاز عمل فني تشكيلي بعنوان شموخ الفنانة هادية أبو خروبة، تقديم ديوان ديسيلكسيا الوجع للشاعرة سهام الجريم، مداخلة بعنوان ديستوبيا الحواس ويوتيوبيا الخلاص، تقديم الأستاذ عبد الحكيم الربيعي، قراءة شعرية للشاعر عبد الحفيظ السويد، قراءة شعرية للشاعر عبد الحكيم الربيعي، يسير هذه الجلسة الدكتور عمر الإمام مع مروحات موسيقية بعنوان وتر مع الفنان محمد شيبة. يوم الثاني باش يكون يوم 23 أوت بشوارع المدينة وصولا إلى ساحة الفنون مع عرض مجهولة قصار الأحلال، ثم معرض لوحات تشكيلية بعنوان أنامل مبدعة إنتاج نادي الفنون التشكيلية بدار ثقافة قصيبة المديوني، مع تنشيط فقرات تظاهرة إشراف الأستاذة جهد بصريح، ورشة في المطالعة إشراف الأستاذة حياة الجمني، ورشة في الخط العربي إشراف الفنان سيف الدين معطلة، فقرة حكايات من الزمن الجميل إشراف السيدة ريم الدريف، فقرة موسيقية شبابية بعنوان عيش اللحظة مع مجموعة تونيزي 88، مانيج، وثم مع السهرة الساعة 9:30 في ساحة الفنون عرض موسيقي صوفي لمجموعة السلام بقيادة الفنان جميل لهذيلي، وختامها مسك يوم 24 أوت بساحة الفنون مع سهرة فنية موسيقية مع مجموعة أذني صدان.
0: إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله الجمهور يكون حاضر، يظهر لك تغيب المهرجانات تعوضها الأيام الصيفية. يعطيكم الصحة على الاجتهاد هذا باش ما تكونش قصيبة المديوني من غير أنشطة ومن غير مهرجان، فشكرا على هذا الاجتهاد، في انتظار لملاء مهرجان يليق بقصيبة المديوني قريبا لملاء. شكرا لك سيدة آسيا التابعي مدير دار الثقافة قصيبة المديوني.

شكرا لكم مستمعينا على هذه الرفقة، إن شاء الله كنا رفقة طيبة لكم جميعا الليلة. إن شاء الله باش يكون محمد الجبالي في اختتام مهرجان المنستير الدولي، إن شاء الله سهرة تفي بكل طموحات الجمهور اللي باش يحضر، إن شاء الله تكون في مستوى تطلعات الناس. وقادر محمد الجبالي كما صنع برشا سهرات جميلة في المنستير وفي غيرها، مديمة المنستير استثناء بالنسبة للفنان محمد الجبالي. وإذاعة المنستير ستنقل مباشرة من قصر الرباط اختتام مهرجان المنستير الدولي. شكرا لكم على المتابعة، غدوة نعطيكم موعد بإذن الله من 5 حتى للـ7 في زاهية حومتنا مباشرة من بني حسين.

0: تمام الثالثة عبر موجات إذاعتنا. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفادت كل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية بأن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الإدارية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب تنطلق بداية من اليوم من منتصف النهار وتتواصل إلى يوم الجمعة 28 أوت، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط التالي viscolaire.education.tn. تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية وبالشراكة مع بلدية المنسير انطلاقا من اليوم وإلى غاية 27 من أوت الجاري المعرض الوطني للمتنقل للصناعات التقليدية في دورته الثانية تحت شعار تحف وهدايا من بلادي بساحة الفنون بمدينة المنسير. ومن أخبارنا الدولية، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني حملات المداهمة والاقتحامات الواسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين واعتقال آخرين مع تصاعد اعتداءات المستوطنين. قال رئيس البرلمان الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية. ومن جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيانات تتبع حركة الملاحة البحرية أن عبور السفن من مضيق هرمز ارتفع قليلا مقارنة ببداية الأسبوع. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنسير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، عايش صيفك على كيف كيفك.
4: دقيقة صحة.
5: عسلامة، حبيت نحكي اليوم على عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين. العيادات هذه تمثل واحدة من 6 محاور بتاع استراتيجي Empower اللي وضعتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة آفة التدخين، وتهدف باش تعاون المدخنين اللي عمارهم فوق 15 سنة، رجال ولا نساء، باش يبطلوا الدخان بطريقة طبية فعالة وآمنة، ومعالجتها من إدمان النيكوتين باستعمال الملصقات لي باتش نيكوتينيك، وتعاونهم زادة باش يتخلصوا تدريجيا من الإدمان السلوكي والنفسي على التدخين. في تونس عندنا حاليا 59 عيادة متوزعة على 24 ولاية، موجودة في عدد من المستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية، وكذلك عدد من مراكز الرعاية الصحية الأساسية. ونحب نذكر أن العيادات هذه مجانية. مع تحيات الدكتورة إيناس بوني.
4: دقيقة صحة.
6: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء الخير، مساء النور لكل من يسمع فينا في هالتوقيت. عدد جديد من الموجة ورا الموجة، العدد الثاني في هذا الأسبوع. إن شاء الله كالعادة من خلال المجلة الإذاعية تحصل الإفادة وتلقاو المعلومة المفيدة، ونحكيو في مواضيع مع الاستضافات والفقرات اللي بشبهوها معنا في ساعتين من زمان. بعد شوية كالعادة نبدأ مع فقرة حل البيبان مع جلال بن سعد. وسي جلال مش حكينا على باب القصبة بصفاقس، حدث ولا حرج كالعادة مع المسرحي منير المخينيني واللي اختار موضوع اللهوة الأسبوع هذايا. ومن ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد مش حكينا شوية أسامة على مهرجان الإسفنج بجرجيس. بعد الأربع بعد الأخبار وبعد أيضا سبور أنفو في ديما القدام، آيت الله فارس بشكون معانا وبشكون استضافة لسيرين حسين اللي تألقت مؤخرا في برنامج خاص باللغة الإنجليزية واللي شاركوا فيه برشا جنسيات وبرشا مشاركين من كل العالم في العاصمة البريطانية لندن. مش صحيح مع صادق عمار في فقرة على الخط آخر فقراتنا. ضيفتنا وئام الحمداني عضو جامعي بالجامعة التونسية للشطرنج للحديث حول واقع اللعبة و تألق المنتخب التونسي في البطولة العربية للشطرنج المقامة في مصر مؤخرا. والمنتخب كان حقق 8 ميداليات ليحتل المرتبة الثانية عربيا. نرجع للإنجاز هذا ولواقع لعبة ورياضة الشطرنج في بلادنا. السلام عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله قضيتوا أشواركم كما يلزم اليوم. إن شاء الله الناس اللي تلوش في الماء القات على الأقل حتى تبيبسة ولا اثنين اليوم، خاطر فما نقص كبير اللي مازال متواصل في المونستير، خاصة في عدد المناطق أيضا في ولاية الساحل في نابل كيف كيف. أيضا فما نقص كبير في المياه المعدنية. على كل إن شاء الله تتوفر يتوفر الماء، وإن شاء الله الأزمة هذه تتعدى سلامات وربي يقضي الأشوار. كالعادة شوية موسيقى حاضرة، شوية أجواء حلوة صيفية إن شاء الله بشتبوها معنا في كالعادة الموجة ورا موجة. وتحية توصلكم من هيثم والناس في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، نجل عطيب بن محمد في البث الرقمي، محمد الجاموسي في الإعداد العام، وأحمد موسى في التقديم.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، تحية المودة والمحبة، هات نرجع لصفاقس وناخذ اليوم باب القصبة. والقصبة راهي تعني القلعة والحصن داخل أو خارج المدينة. والقصبة كانت بمثابة المقر العسكري والإداري للحكم المركزي عبر العصور. باب القصبة صفاقس، هذا الباب أحدى علامات، ويدعى كذلك باب جديد أو باب سيدي إلياس، وهو أحدى أبواب مدينة صفاقس العتيقة، ويقع آخر السور الجنوبي غربا. سمي كذلك بباب جديد لأنه أول باب فتح في السور أواخر القرن 19 ورمي مع عام 1960. أنشئ هذا الباب إلى غرب الواجهة الجنوبية للأسوار، وهذا الباب يؤدي إلى ساحة واسعة يحدها كل من مسجد سيدي إلياس وضريح الشيخ مفتاح والمدرسة العباسية من الشرق، وتحده القصبة التي يحمل الباب اسمها إلى الغرب من الخارج. ويطل الباب على القصبة وعلى ساحة المقاومة وحديقة دكار. والقصبة كما قلنا تعني القلعة والحصن داخل وخارج القلعة. قصبة صفاقس أو محر صفاقس أو رباط صفاقس هي قلعة تقع في الركن الجنوبي الغربي لمدينة صفاقس العتيقة، وهي اليوم متحف للعمارة التقليدية لصفاقس، وكانت مركز الحكم ثم ثكنة عسكرية، وقد سبق إنشاؤها إنشاء السور والمدينة، وقد كانت برج مراقبة شيده الأغالبة على الساحل. هذا باب القصبة بصفاقس مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: ياسين الفيضه بوفيشه سيدي بوعلي على الموجة 104.7 مع إذاعة المنستير الصيف يحلى.
1: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
0: ديما عندك ما تسمع.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، كالعادة موصي معكم اللقاء في الموجة ورا موجة حتى للخمسة متاع العشية، وسعيد باستقبال في الوقت ذي سي منير المخنيني المسرحي واللي باش يأمن لنا فقرة تحدث ولا حرج بعد شوية. سي منير مرحبا بيك.
5: عايش يا أحمد، شنو أحوالك؟
4: والله صافا، تقصبرك شوية
5: يعبرك شوية.
4: هاي اليوم فرح بيك مش كالعادة. كالعادة باش نحكيو في موضوع يهم التوانسة بطريقتك الخاصة المسرحية بالسجع بالنص اللي تجتهد فيه بالكدا. اخترت لنا اللهو لكن علاش في كافونغو، علاش اخترت الموضوع هذا؟ وبعدو نرجعوا بعد النص نحكيوا فيه شويه.
5: انت مو تعرف يعني جو عريس وحكايات ونساء ما عندها ما تعمل، تحط ساق على ساق، رجال كيف كيف القهوه، ذاك هو
4: ولا وقت الفراغ هو اللي يخلي يمكن الموضوع هذا نحكيوا فيه شويه في حدث ولا حرج.
6: حدث ولا حرج.
5: يا ساده يا ماده، أصل الفرططو عمره ما كان جرادة، ولا يحب يولي صيد بقلادة، هات عديها على حمام السعادة وإلا قهوة العدادة. ما يتعدى شيء إلا ما يتعد، ويتبنى ويتهد ويتجاب ويترد ويعطيوك فيه شهادة. شد عندك ولا زعمة هي فما حاجة تتشد، وتوا خلي الواحد يحكي بالجد. سي الفرحاني زاد الولد، وفي بالك اللي الخمسة قد يتحل هكا الشباك ويترد، وسلكيلاني ما شاء الله عليه طالع يعد هابط يعد، زعما جايبها بالحلال وما نحكيش عدلال. واللبسة لهبال والبرفان يتشموا على بعد أميال، واسمع موش فال راهو موش فال كي يقولولك سلكيلاني عثر في خزنة. وش لزنة إيش لزنا إحنا أنت الهاو بالعبيت، راهي النار ما تخلف كان الرميت. ولا تعرف كيفاش برا حطلنا هاك البريت، ويجا خوذ كلمة واعطي كلمة، وما تتهنى إلا ما تعرف إيش شقيقة والرقيقة، وما تفلت حتى دقيقة إلا ما تعرف إيش فما. تهنى أي أنا نعس حتى على شنو تتمنى، ونعرفك إيش تحكي بالكلمة، تيا نفلي وحتى الحلمة، نجيبوا المدرق والمخبي والفارغ والمعبي، ونحكيو لك على قبيح والمتربي. وإذا كانك متعدي يفليوك، يطلعوك ويهبطوك ويقلبوك، وما يعديوك إلا ما يعرفوك أمك وخالك وعمك وخوك وبوك، وحتى كيف جابوك. وإذا نسيت يفكروك، على خاطر عندهم ماضيك وتفكيرك ومصيرك، وحتى اللي تحكيه مع ضميرك. مالها وينك الحكاية؟ ما هيش مصيبة، على خاطر ما نسيبها إلا ما نعرف أسبابها. وما تقولش لهوة أما شهوة، يلزمني نعرف راهي قهرة لو كان يتعدى الخبر وما نشوفوش، وإلا يتعدى إشكون وما نعرفوش، دي حتى البكوش نحب نعرفو إيش مخبي وباش معبي. ويا ربي يا ربي أنت أعلم بسري، راهي شهوة مش لهوة. ما نجمش نتعدى هكا، ولا نعدي نهاري ونسكر على روحي باب داري، وانتلها في أموري وشواري، ونحترم سرك وما يحلى حتى ندخل في أسراري ومحلالي، محلاني ومحلاك يا جاري، انت في دارك وانا في داري. ما نجمش اي داري ونعرفها. ودارك علاش تقعد باب مسكر. إن حبك تفكر إن حبك تفكر إلي أنا جارك ويهبني جوك هادي ولا معكر وفاش تجيب وفاش تكركر وحتى تخمامك وش وشنو اللي وراك وشنو اللي مع جنبك وشنو اللي قدامك وش عندك حتى في منامك كل شيء نحب نفليه وخاصة اللي ما تحبش تقول لي عليه وبربي بربي بربي ما تقولش لهوة أما لا غالب شهوة وانتي زادة نحب نعرف شهويك وعاداتك وغطساتك وين نحب نعرفك ونعرف فلتاتك وقعداتك فين نحب نعرف أسرارك وأفكارك وماشي لوين وجاي منين علاش مسكر باب دارك ومخبي أفكارك وعامل حيط على أسرارك نحب نعرفك نحب نعرفك ونعرف جارك والجار اللي يسكن بحذا جارك وبربي بربي ما تقولش لهوة أما الشهوة.
7: هاتك صح سيمونير. اللهوة وموضوع من المواضيع اخترنا باش نحكيو فيهم في حدث ولا حرج والتدخل في شؤون الآخرين نجم نقولوا هذا هو الموضوع الأسباب متاعو نتصور زادة تكون اجتماعية هي عادة مجتمعية استنسوا بها برشا ناس للأسف واللي هي عادة خايبة برشا دونك الأسباب الفضول الزائد يعني الرغبة في معرفة تفاصيل حياة الناس الشعور زادة بالتفوق معناها يعتقد الشخص أنه يعرف مصلحة الناس الأخرى أكثر منهم هما
5: يعني كل شيء
7: ولا حب السيطرة زادة الرغبة في فرض الرأي والقرارات الفراغ يمكن أهم سبب من أسباب اللهوة خاصة كي يبدأ معناها الشخص ما عنده برشا وقت فراغ وما عندوش باش يملا وقته دونك يولي ماذا بيه أقرب طريقة يشوف جاره ويشوف الناس اللي محيطة بيه باش يعرف أخبارهم وش عندهم وما عندهمش فما زادة شوية الغيرة والمقارنات هاوك علاش تخليك تركز مع الناس وتتلهى بهم أكثر اللي عنده يمكن اللهوة زيادة راهو عنده حاجة من الحاجات هذه اللي حفزته باش يكون عنده اللهوة ويتلهى بالناس أكثر متلهى يمكن بالخصوصية متاعه وديما ننبه وديما نقول راهو ماذا بينا الخصوصية متاعنا تكون بيننا وبين رواحنا وبين عائلتنا وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي ما نخرجوش كل شيء ما نوصلوش كل شيء للناس باش ما يتلاوش بينا أكثر باش بعد ما نندموش وكها.
5: أكيد هي أحمد ما هي من الحاجات الصغيرة اللي احنا ما نعطيهاش اهتمام أما مشاكلها راهي كبيرة احنا نشوفه يعني في في في كل يوم الحاجات هذه حتى الواحد يمشي مش يعمل ساعات قهوة يشوف شكون ساق على ساق حتى احنا تلهور
7: لا لا فما فما لهوة من لهوة فما اللهوة اللي تكون بحسن نية خلينا نقول معناها شخص عنده ياسر مقابل شخص اخر ماذا بيه يفرح بيه تلهي بيه اكثر ياسر على اخباره دونك هذيك حاجة عادية اما نحكيه على أكيد. الاشياء اللي فيها برشا تفاصيل على حياة الناس وبرشا أسئلة وبرشا متابعة لشؤون الناس هذه مش باهيمة
5: أكيد خطر أنا ممكن حكيت على حاجة صغيرة ما فيما شكون يعني بالحق يتسبب في مشاكل كبيرة وكارثية مش حتى كبيرة وكهوة يتلهاب بنت الناس ولد الناس وش هذاك إش لابس وهذاك إش مش لابس وذيك ما شكون مشيت وهذاك ما شكون راجع وأخبار كما هذه تكبر وتوصل حتى لأهلهم
7: فوالا وتولي بعدها زادة تتألف قصص وحكايات وتكبر الحكايات وتنجم تسبب في أزمات اجتماعية بين العائلة وإلا بين أصحاب والجيران على خاطر كلمة في قهوة ولا على خاطر حاجة يمكن
5: ولا في عرس ولا
7: في تدخل في شؤون الناس ولا في عرس كما قلت خاصة كي تكثر اللقاءات العائلية في الفترة هذه نتاع الصيف دونك ماذا بينا كل واحد يتلاقي بروحه يشوف شؤونه ما يخممش وما يفكرش في مشاغل الناس اللي يستحقوا في حاجة يعاونوا باللي يقدر دونك ما تدخلوش في حكاية الناس وحدكم وحدكم وماذا بينا نبعدوا على حكاية اللهوة هذه وخاصة في القهاوي وفي اللقاءات العائلية
5: أكيد فما كلمة تتقال لكل كل إنسان يشوف عيوب بروحه يعني حد ما يتلهى بعيوب غيره
7: بالضبط ولا يعطيك الصحة سيمونير عايشك كالعادة نص متميز الأسبوع القادم إن شاء الله موضوع جديد في حدث
5: جديد أكيد
7: ولا حرج
5: أكيد

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: أسعد الله أوقاتكم. نأخذكم اليوم المهرجان الإسفنج الدولي بجرجيس، وهو مثابة ملحمة ثقافية وسياحية فريدة تروي قصة التلاحم التاريخي بين أهالي شبه جزيرة جرجيس وبحرهم، حيث تأسست هالتظاهرة العريقة عام 1981 بمبادرة من ثلة من المثقفين والبحارة الغيورين على الهوية المحلية للجهة. اسعى المؤسسين من خلاله لتنشيط المدينة اقتصاديا وسياحيا خلال فصل الصيف، وتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تثمين مهنة غوص وصيد الإسفنج التقليدية اللي تميزت بها جرجيس عالميا، وحماية الذاكرة البحرية المشتركة للجنوب الشرقي التونسي، فضلا عن توفير منصة ترفيهية وثقافية كبيرة تستقطب أبناء الجهة والزوار والجالية التونسية الواسعة الجاية من الخارج، تحت الإشراف الإداري لهيئته المديرة اللي يرأسها الناشط الثقافي مراد الأسود. وتكمن الخصوصية الاستثنائية لمهرجان الإسفنج في صبغته التراثية الميدانية اللي تخرج عن النمطية، وين يمزج ببراعة بين السهرات الفنية الطربية وحفلات الراب وعروض المسرح وبين الأنشطة البحرية الحية الموجهة للعموم. ويحتضن هذه الفعاليات المتنوعة فضاء مسرح الهواء الطلق بجرجيس المحاذي للكورنيش، واللي يستوعب آلاف المتفرجين في السهرات الكبرى، بينما تتحول الفضاءات الطبيعية المفتوحة كما ميناء الصيد البحري بجرجيس وشواطئ المدينة مثل شاطئ سونيا وشاطئ الجربي لمسارح مفتوحة لاحتضان مسابقات الصيد التقليدي وعروض الإبحار بالسفن الشراعية. والندوات الفكرية كذلك اللي تنظمها الهيئة بالتنسيق مع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. ويحظى المهرجان بدعم مؤسسات وطني قوي تقود وزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والمجلس الجهوي لولاية مدنين لضمان إشعاعه الإقليمي والدولي. أما عن طرائف المهرجان وعاداته الراسخة فتتجلى في خرجة البحار السنوية، وين يبحر أسطول من السفن التقليدية قدام الجماهير المحتشدة على الرصيف، ويقوم غواص جرجيس القدامى بمحاكاة عملية استخراج الإسفنج من قاع البحر بالطرق البدائية مستخدمين المظلات الزجاجية وسط أهازيج ومواويل البحارة اللي تتقشعر ليها الأبدان. ومن أطرف العادات التنظيمية للمهرجان هي إقامة مسابقة لأكبر إسفنجة يتم اصطيادها خلال الموسم، وتخصيص قرية حرفية لطهي المأكولات البحرية الجرجيسية التقليدية كما لزف مباشرة على الشاطئ، مما يجعل المهرجان تجربة حسية وبصرية ترسخ أصالة عاصمة الزيتون والإسفنج في تونس.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

مضي 53 دقيقة في إذاعة المنستير. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. المجاورة موجة حتى للخمسة متاع العشية كالعادة مع الفقرات الأركان والمتابعات باش نواصلوا مع البلاغات. وفي إطار أشغال تدعيم الطريق الجهوي عدد 94 الرابطة بين مدينتي خنيس وبنبلة، الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان تعلم مستعملي الطريق أنه سيتم غلق جزء من الطريق وتحويل حركة المرور بشكل جزئي. التحويل المرور ينطلق اليوم ويتواصل لمدة 5 أيام، وبالنسبة للقادمين إلى المنستير عبر الطريق الجهوية عدد 94 يمكنهم المرور عبر بنبلة ثم عبر الطريق الجهوية عدد 82 في اتجاه منزل حرب مرورا بالقطب التكنولوجي ثم مواصلة الطريق عبر الطريق الحزامية للمنستير خنيس. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير دعت مستعملي الطريق إلى توخي الحذر والتخفيف من السرعة واحترام الإشارات المرورية المؤقتة الموضوعة بالمكان، وذلك ضمانا لسلامتهم وتفاديا للازدحام أو تعطل حركة المرور. قولوا طريق السلامة لكل المتابعين والمتابعات، كل المستمعين متاعنا في الوقت هذا قاعدين متونسين بينا في الطريق وين مكانت الوجهة متاعهم. صديقنا أبو بكر لخشين يسمع فينا في الثنية، سلم عليه برشا، تحية كبيرة ليه أبو بكر مستمع وفي. وأيضا الحقيقة فما نقطة مشتركة بيني وبين أبو بكر، الزوز نحبوا كرة السلة، دونك تحية كبيرة ليه أبو بكر صديقنا وخونا واللي يسمع فينا والمغروم بالرياضة وخاصة كرة السلة، واللي يستنى في البطولة وقتاش باش ترجع باش يتبع شوية المباريات. نقدم تحية كبيرة أبو بكر وإن شاء الله ديما متونس بينا، ونقول له طريق السلامة وين مكانت الوجهة متاعك يا أبو بكر، وكل أيضا المستمعين متاعنا وين مكان. ونذكروا اللي بعد الأربعة إن شاء الله في ديما القدام آية الله فارس باش تكون معاكم، وباش تستضيف سيرين نحسين اللي تألقت مؤخرا في برنامج خاص باللغة الإنجليزية وشاركوا فيه من جميع بلدان العالم في العاصمة البريطانية لندن. مش صحيح كالعادة مع صادق عمار. وفي فقرة على الخط ضيفتنا وئام الحمداني عضو جامعي بالجامعة التونسية للشطرنج، راجعين بعد الأخبار وسبورانفو.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تمام الرابعة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية، تمكنت مؤخرا من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة. وأفاد مصدر أمني مطلع لوكالة تونس إفريقيا الأنباء اليوم بأن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرار، وحجز 81 صفيحة وقطع مختلفة الأحجام من مخدر الزطلة وكيلوغرام من الكوكايين، كما تم حجز سيارتين تستعملان في نقل وترويج المواد المخدرة، ومبلغ مالي هام بالعملة التونسية يشتبه في كونه من عائدات الترويج. شدت المنظمة التونسية للتربية والأسرة في بيان لها اليوم على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى إرسائه شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني وبتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني. واعتبرت المنظمة أن توخي المنهجية والتدرج هما أساس النجاح في عملية الإصلاح المتأكدة، لما للتعلم من أهمية في تأهيل الإنسان معرفيا وحضاريا وثقافيا، وأكدت على الاستعداد التام للمساهمة في العملية. أعلن اليوم ديوان الحبوب أن الكميات المجمعة بلغت 11 مليون قنطار من القمح الصلب واللين والشعير، بينها 680 ألف قنطار بذور. كما أضاف أنه انطلق اليوم في توزيع البذور الممتازة على الفلاحين والذي تكون إلى غاية شهر ديسمبر. في أخبار دولية وفي تصريحات لشبكة فوكس نيوز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران رفع الراية البيضاء وأعلان الاستسلام. وأضاف ترامب أن الحصار البحري الأمريكي يواصل فرض ضغوط اقتصادية جديدة على النظام الإيراني. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. السلام عليكم.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
3: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
2: جونا صيفي على كيفكم،
4: على كيفكم.
5: عايز أطلع مصيف وأصيف وأشوف البحر،

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: الأربعة وأربعتاشن دقيقة، رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج الموجة ورا الموجة، وتوا مازلنا متواصلين معاكم في فقرة ديما القدام.
0: ديما القدام،
3: ديما القدام، ديما القدام، ديما القدام،
0: ديما القدام.
2: في ديما القدام ضيفتنا اليوم هي سيرين حسين، تلميذة شغوفة باللغة الإنجليزية، شاركت ضمن الفريق التونسي في برنامج دولي بالعاصمة البريطانية لندن، جمعها مشاركين من مختلف بلدان العالم ونجحت في التألق ورفع راية الوطنية في المحفل الدولي هذا. اليوم باش نكتشفوا معها تفاصيل التجربة، أجواء المنافسة، وشنو اللي خلى الفريق التونسي يتميز ويشرف تونس. عسلامة سيرين، إن شاء الله تكون بألف خير.
4: عسلامة أنتي زيدة.
2: قبل كل شيء نحب نتعرفوا على سيرين حسين أكثر، شنو تكون هي سيرين وشنو أكثر الحاجات اللي تحبهم وتهتم بهم؟
4: سيرين حسين هي طفلة أمبيسيوز كوريوز، سورتو معناتها إلي أوفيرت أو نوفيل إكسبيريونس، ديما تحب تجرب حاجات جديدة، تحب تتعلم، تحب تخرج من الكومفورت زون متاعها، مغرومة برشا الحقيقة بالكشافة من اللي صغيرة، معناتها ديجا في الكشافة وحتى التو معناها ديجا ليدر، ومولودة معناها في يونيفغي فامي سكوت، وديجا كان عندها فضل كبير عليها على الاخر، علمتني برشا حاجات كيما الريسبونسابيليتي كيما الاوتونومي، مغرومة برشا زادة باللي لونغ عربي فرنسي تركي، سورتو الانجلي، ومغرومة بيه معناتها ملي صغيرة ونحبه برشا على خاطر معناتها it's an international language، معناتها هي اللي تقرب العالم الكل. معناها
2: منين بدي الغرام تاعك تاع الانجلي وشنو اللي خلاك تتعلق بيها وتطور مستواك فيها؟
4: والله اول ما بديت مع الانجلي كنت نتابع برشا لي سيري ولي فيلم ولي بودكاست، ما كنتش نفهمهم بالباهي معناها، اما من بعد بالوقت بديت نتبع كل مره نسمع، وكان عندي شويه تراك ما كنتش نحب نبراتيكيها معناها برشا، كنت نخاف لنغلط. من بعد دخلت في اون اكاديمي دونغلي في المستير، كنت معناتها جو سوي اوبليجي باش نبراتيكي اللغه هذيك على خاطر لي بروف معناتها il insiste معناتها جوست باش يحكي وكان انجلي، دونك كان لازمني نحكي انجلي على الاقل باش نوصل الفكره نتاعي ولا الحاجه اللي نحب نقولها. وبعد بالوقت بديت نصلح في روحي، ماني نعرف شنو هذيك الكلمه راهي تتقال هكا، هذيك راهي تنطق هكا، دونك بديت نصلح في روحي، وبالوقت معناتها وليت نبراتيكي وليت سبا ماني وليت بيه
2: في تصلح في روحي. جاتك الفرصه انك تشارك في البرنامج الدولي هذا في لندن، لكن تحكي لنا عليه وكيف جات الفرصه تاع المشاركه؟
4: والله بون هي الأكاديمية اقترحت علينا تلامذة الكل باش يشاركوا في الجورني لانغويستيك هذه، ومن الأول كان عندي شوية تراك، من بعد قلت واي نوت شاركت. هو البروغرام هو أنه نحضروا في ديكور دونجلي 15 هما معناتها جمعة كاملة 15، فما معناتها تلقى روحك لازمك معناتها تخدم ان ترافاي دو جروب، يقسمونا معناتها دي جروب، تلقى روحك مع عبيد من العالم الكل، تخدموا في حاجات معينين، مثلا عن كور نتاع انفستيجيشن اللي هو معناها كيما نقولوا احنا التحقيق نتاع المحقق، كل خدمه كلها بالاي اي، كلها فيها كوميونيكاسيون مع العبيد، دونك انت باش تحاول معناتها توصل الفكره نتاعك، تخدم الاحسن للليكيب نتاعك، وفي نفس الوقت ما تخدم سو بريسيون على خاطر فما الوقت وفما يعني فما برشا حاجات اخرين، دونك لازمك تعرف كيفاش تتصرف، ومعناتها المهم انك تكومونيكي باللونغ هذيك وتوصل الفكره نتاعك للعبيد.
2: هنعيشوا شويه معك اجواء المسابقه. انت كنت تحكينا انك كنت تتنافسوا في مجموعات مختلطه ولا مجموعات تونس، ولكن قبل ذلك كل نحكينا شويه على الاجواء اللي كانت في لندن، وخاصه كيفاش كان اللقاء الاول مع الفرق المشاركين من دول العالم اللي قعدت تخدم معاهم 15 ساعه تقريبا كما قلت انت.
4: اي والله الحقيقه لندن كانت من أحسن البلدان اللي شفتها في حياتي، معناتها كسوة نظافة البلاد وألا لي مونيمون نتاعها وألا حتى عبيدها، معناها كيفاش يحكي وكيفاش يتصرفوا الكولتور نتاعهم ديجا، معناتها هذيك تزيدك، معناتها سي تان بلوس في حياتك. وبالنسبة للقاء الأول مع لي زيكيب الأخرين، معناتها من العالم الكل، من الأول بيان سور باش تكون ستريسي شوية، على خاطر معناتها عمرها لا جاتك فرصة حقيقية انك تبراتيكي اللونغ هذيك، وهذه معناتها كيما نقولوا احنا باش تلقى روحك ان ريل لايف سيتويشنز، معناها لازمك تبراتيكي لونغلي في الحياة الحقيقية،
2: اي الحياة اليومية،
4: في الحياة اليومية جوستومون، دونك لازمك معناتها تكون أليز وانت معناتها تحكي، ولازمك تحكي كيما النيتيف سبيكرز، معناتها كيما العبد الاصلي
2: صحيح
4: كيما العبد الاصلي معناها باللونغلي. دونك بالوقت باش تبدا ترتاح، باش توليو معناتها تحكيو مع بعضكم، على خاطر فما العباد الاصليين وفما اللي من العالم الكل اللي في النيفو نتاعك في الانجلي، فما اللي خير منك فما اللي اقل منك، دونك فما يعني كما تتعلم.
2: وكيف مشيتوا في الفريق التونسي زاد المنافسه، قلتوا انكم تصيروا ساعات ما بين فريق تونسي ضمن من فريق أي. اسباني او هندي او من اي مكان، كيفاش شنو هو اللي خلاكم تتميزوا على الفرق هذوما، وشنو عرفت وقتاش عرفتوا رواحكم انتم بالحق تألقتوا وكنتوا من احسن الفرق الموجوده في المسابقه هذه؟
4: بيه جوستمون فما ديز اكتيفيتي كنا فيهم معناتها ايكيب تونسيه ضد معناتها ديز ايكيب من العالم الكل، واللي خلينا احنا معناتها نتميزوا كايكيب تونسيه نتصور هي التفاهم اللي بيناتنا، وقديشنا معناتها نطيحوا لبعضنا، نتنازلوا ساعات على خاطر باش تبدا معناتها الفكره احسن، باش تخدم معناتها الجروب بطريقه خير، على خاطر احنا في الاخر رانا جينا باش نشرفوا بلادنا، دونك نتصور انه احسن حاجه صارت بيناتنا هي التفاهم هذاك، وإن معناتها نحترموا بعضنا برشا، عندنا التيم سبيريت معناتها روح الفريق. اي جوستمون سي سا.
2: بالنسبه للحظات بتاع المنافسه اللي فيهم الضغط والحماس معك انت الفريق من بلاد اخرى، وقتاش عرفتوا وكيفاش عرفتوا معناها التقييم اللي هو باش يصير انكم تونس توانسه كنتم من احسن فريق، فمش شبكه التقييم، خاصه انا قلت لك انت الحماس وكلكم نصور انكم تحبوا تفوزوا وتروحوا مرتبه مش فاكر، كيفاش عرفتوا خاصه انت بكري وريتنا من عرش، لكن فما صور نوريوهم تاع الفيديو نوت بتاعك، فما حاجات
4: ايهم ديجا عندي طب
2: اي كتحكي لنا عليهم شويه دوك.
4: باه معناتها على لي نوت معناها في الاخر اي بي هي فما السيرتيفيكيت اوف كومبليشن، معناتها اللي هي سيرتيفيكا نتاع انك كملت لي كور هذوك محضرتهم، اللي هي تتعطى معناتها للعباد الكل. فما توا اللي هي يميز عبد على عبد، فما ورقه اخرى يجي فيها الفيدباك نتاع البروف معناتها اللي قراك، فما لي رمارك نتاعو معناتها شنو هي انت الحاجات اللي كنت فيهم اكسيلونت وشنو هي الحاجات اللي كانوا ناقصينك شويه، ويقيمك مثلا فما على الكلاس روم بيهيفير معناتها على التصرف نتاعك في الكلاس، معناتها انت قداش مركز قداش تشارك قداش تعطي معناتها في الكلاس، وفما الحاجات الاخرين اللي هي معناتها السكيلز نتاع الانجلي اللي هما السبيكينغ وليسنينغ ورايتينغ ريدينغ، هذوك معناتها اللي نتاع اي لونغ معناها، دونك واش يقيمك فيهم زاده. وانا نتصور هذه اكثر حاجه ما تخلينا احنا نتميزوا توينس الكل، اني شفت معناتها الاوراق نتاع اصحابي بريسك الكل مش الكل اما ريت معناتها اللي الكل هم عطيهم معناتها فما حاجات معينين الكل نعنا فيهم outstanding، معناها الكل نعنا فيهم الليفل الاخر، اي كل نعنا فيهم الدرجة المتميزة، على خاطرنا بالحق ما كناش عنا التراك باش معناتها نبراتيكي والانجلي ذاك، والكل حبينا نعطيه احسن ما عنا، وهذاك شنو صار معنا.
2: بعيد عن النتائج وفي وسط التجربة، شنو هما أهم حاجة رجعت بها من لندن، والتجربة هذه بدلت نظرتك للمستقبل وطموحاتك؟
4: بيان سور معناتها بدلت لي برشا في نظرتي معناها للعالم، على خاطر ديجا انت كي تسافر لبلاد جديدة معناتها باش تحس انه مخك ديجا زاد كبر اكثر، زادوك دي زيكسبيريونس في حياتك، تطورت اكثر معناتها بيرسونيلمون، حتى كي انت معناها ترجع بإفادة، حتى معناتها تنجم تفيد بلادك، تنجم كي تدخل مع كونفرساسيون مع اي عبد تنجم تزيدو البلوس تاخذ من عنده. وبالنسبه لطموحاتي اي الحقيقه بعد التجربه هذه سورتو وليت سي بون تو معناتها مفتحه على اي تجربه تخليني نخرج من الكومفورت زون نتاعي وتخليني نزيد نقدم اكثر.
2: واليوم كيف نقولوا سيرين بنت تونس تتألق في لندن، شنو تحب الناس تتذكر وراء النجاح هذا؟ سيرين المتميزة في الإنجليزية وإلا الفريق التونسي وإلا تونس اللي كانت حاضرة معكم بكل خطوة؟
4: والله بيان سور ما نحبهمش يتذكروا سيرين كهو، نحبهم يتذكروا الجروب الكل، نحبهم يتذكروا دي تونيجين يوث، معناتها الشباب التونسي الكل اللي مشى واللي هز راية البلاد الكل مع بعضه، على خاطر هو الانجلي معناتها كانت الوسيلة والجروب هو كان القوة معناها نتاعنا، وفي الاخر هويتنا هي تونس، دونك احنا الكلنا مشينا غاديك باش نشرفوا بلادنا. وفي الاخر الحقيقه نحب نقول للشباب الكل نحبكم تامنوا بتونس، على خاطر بالحق تونس عندها لي كومبيتونس سورتو في الشباب نتاعها، جست ناقصنا ان نامنوا برواحنا. حتى ما انت شفت كي تمشي المحافل الدوليه كسوا كبار ولا صغار وتلقى راية تونس مرفوعه ومتميزه معناتها من بين الرايات الاخرين الكل، ديجا معناتها تفهم انه احنا تحت اي ظروف رانا قادرين باش نعطيو احسن ما عندنا، قادرين باش نشرفوا بلادنا، جست نامنوا برواحنا وكهو.
2: يعطيك صحة سيرين، ويعطي صحة لكل الفريق والمشرفين عليكم. يعطيكم صحة مستمعين الكرام، كنت معكم آيت لا فارس في ديما القدام، ويرجع لكم أحمد موسى في بقية الفقرات، ما زلنا متواصلين.

0: تذكرتي قديم ومعاه حكاية نفسي أغير.
1: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
2: مسيكم بالخير. هم قالوا علوش في ضيعة الشيخ عمار تولدوا على جلده مرسوم اسم الجلالة الله. وهك العام قالوا معزة، والعام اللي قبله قالوا بقرة، وممكن العام الجاي يطلعون نحنش. الحاصل برشا حيوانات خرجوا عليها هالكرامات، ولا بالأصح الخرافات، والهذيان هذا الكل ماهوش صحيح. المسألة مفسرة وما سهلش منها علميا. النقوش هذه على جلد الحيوان طبيعية وتقع بفعل اختلاف لون الصوف والتصبغات في جلد الحيوان. بمعنى أوضح، وقت صبغة الميلانين المسؤولة على الألوان ما تتوزعش قد قدو بالتساوي على جلد الخروف من وقت هو جنين، يتولد وعنده بقع فاتحة وبقع داكنة ما تعرفش كيفاش تتوزع، تتباعد، تتقارب، تكون دوائر، خطوط، أشكال، حروف من باب الصدفة. وقت يكبر العلوش تتمدد هالخطوط وتكبر مع حجمه وتولي متطابقة مع بعض الحروف من قبيل الصدفة أيضا، وما عندها حتى علاقة بالمعجزات. لكن يتدخل العامل النفسي باش يتعسف على هالظاهرة ويخضعها لرغبته، ويولي يفسر الأشكال العشوائية على أنها رموز وكلمات. وبربي عايش سيدي سمحني، هكا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه باش يقنعنا بوجوده، اعطاه إذنه باش يتكتب اسمه على صوف العلوش. الله سبحانه اللي كل شيء على الأرض ساكن ومتحرك، وكل شيء في السماء ثابت ومتحول، كل هك القوانين والسنن الكونية المقدرة والمحسوبة بدقة عجيبة والمترابطة في مسيرتها الأزلية رغم تباعدها على بعضها سنوات ضوئية، كل هالنظام الكوني المدهش والمذهل ما ينجمش يقنع العقل البشري بأن هالعالم عنده خالق عليم حكيم باش تقنعوا وسمة ولا رشمة ولا وشمة على الصوف علوش وعلى وبر معزة. زمن المعجزات المادية انتهى من اللي جاء القرآن يخاطب العقل. لكن اش ينجم يقول الإنسان العاقل وقت تنهار ثقافة الشعوب ويقوم بينها وبين العلم جدار سميك ويغرق أغلبها في ظلمات الخرافة والبلادة والتفاهة؟ اش ينجم يعمل الإنسان العاقل وقت تبدأ جحافل الجهل المقدس تتسابق شكون منها يوصل قبل باش يغيب عقل الإنسان وفكره ويعطل معرفته وعلمه؟ شنو تنجم تعمل سيدي خويا للا أختي وقت يهبط جراد الأمية الجديدة ويحاصرك من كل مكان؟ الأمية الجديدة ما هيش جهل القراءة والكتابة. الأمي المعاصر هو اللي يقرأ ويكتب وخذا حظه من الدراسة في جميع مراحلها، وعنده حتى شهايد جامعية في العلوم الصحيحة، وعنده خط مزيان ولغة سلسة وقدرة على استعراض الكتب اللي يحفظها عن ظهر قلب. لكن ينقص العقل. العقل هو اللي ميخليش الوهم يتلبس بالحقيقة. العقل هو الحصن المنيع اللي يمنع تفسير الوقائع بالأماني والأحلام، وما يخليش الإنسان يهبط إلى درجة تتفيه الدين وإثارة السخرية والتهكم على المؤمنين. ما نتذكروا عام 1969 قالولنا أول إنسان يهبط على سطح القمر وقتها في أبولو 11 الأمريكي. الخبر هذا قسم المشايخ زوز فرق. الفرقة الأولى قالت يستحيل، هذا كفر، والفريق الثاني كان بصلها وحب يوهمنا اللي القرآن فيه الحكاية هذه. كيفاش؟ قال لك ما وجاء في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. صدق الله العظيم. إيش معناه؟ كيفاش باش نأولوها؟ قال لك هاو ربي قال إذا نجمتوا تخرجوا من السماء والأرض أعملوا جهدكم، أما ما تنجموا تخرجوا كان بسلطان، والسلطان هو العلم حسب زعمهم. بعبارة أخرى، اجمع الواو عنق الآية وحبوا بالسيف بالقوة بالعنف باش يولي الطلوع للقمرة مذكور في القرآن، وقت اللي الآية واضحة لغة ومعنى وسياقا، اللي هي تحدي. ما تنجموا تهربوا كان للقدرة متاعي، هذيك هي السلطان المطلق، كيف ما تقول يفر من قدر الله إلى قدر الله. ونفس المعنى جاء في آيات أخرى، كيف ما يقول الإنسان يومئذ أين المفر. أي إجاب الآيات هذه للصاروخ وطلوع للقمرة ولا الزحل. أما وقت نبدأ وين تظهر حقيقة علمية نحاول نولمها مع آية قرآنية بالعنف، رغم المفارقات اللغوية والموضوعية، يولي ازدراء لكلام ربي، خاصة إذا الحقيقة العلمية هذيك طلعت كذبة ولا فيلم هوليودي كيف ما يقولوا على أبولو 11. وقتها نعملوا الدومي تور ونطلعوا بفتوى أخرى مع أطيب الأمسيات.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: الأربع وستة دقيقة في ذات المنسير مواصلين معكم اللقاء في الموجة وراء الموجة حتى للخمسة كالعادة باش نواصل مع الاستضافات في على الخط. الخط من الرياضات اللي تعتمد على الذكاء والتركيز وحسن التخطيط رياضة الشطرنج رياضة اللي قاعدة تفرض في حضورها أكثر فأكثر في تونس خاصة مع النتائج الإيجابية اللي تحقق فيها عناصرنا الوطنية في المحافل العربية والدولية وآخر النجاحات كانت في البطولة العربية للشطرنج المقامة مؤخرا في مصر وين المنتخب التونسي تمكن من تحقيق 8 ميداليات إنجاز مكن تونس من احتلال المرتبة الثانية عربيا وهو ما يؤكد أن الشطرنج التونسي يمتلك رصيد بشري ومواهب قادرة على المنافسة وتحقيق النتائج الممتازة. باش نعرفوا أكثر واقع اللعبة في تونس أبرز ما تحقق في البطولة العربية وأيضا التحديات والرهانات المستقبلية للشطرنج التونسي نستضيف اليوم السيدة وئام الحمداني عضو جامعي بالجامعة التونسية للشطرنج. سيدة وئام مرحبا بك.
1: مرحبا بكم نسكن وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. نبدأ نحكي شوي على المشاركة التونسية في البطولة العربية مرتبة ثانية مرتبة ممتازة عربيا 8 ميداليات تقييمكم المشاركة هذه حققتوا الأهداف المرجوة من خلال التظاهرة هذه والمسابقة هذه في البطولة العربية ولا كنا نطمحوا يمكن باش نكونوا أفضل من ناحية تحقيق النتائج؟
1: إيه هو بتبيع ديما الطموح يعني للأفضل. أنا اليوم ساعه أول حاجة فرحانة برشا اللي نحكي على تجربة عاشتها تونس يعني في البطولة العربية للشطرنج اللي كانت بين 27 جويلية و 5 أوت في بالقاهرة. يعني كانت تجربة بالحق ياسر ممتازة، ما كانتش مجرد مشاركة، يعني كانت مسؤولية كثيرة برشا، كانت فرصة معناها باش نثبتوا احنا مرة أخرى اللي تونس عندها كفاءات شابة بحق قادرة أنها تنافس وتشرف معناتها الراية الوطنية في محافل هكا عربية ودولية وكل. الحمد لله معناها المشاركة التونسية كانت مشرفة برشا، نجحنا في تحقيق المرتبة الثانية عربيا يعني بعد مصر. هذا بالنسبة لنا يعني نتيجة تفرح برشا، أما في نفس الوقت بينصير تعتبر معناها محطة من محطات اللي تخلينا نزيدوا نطمحوا للأفضل. هذاك علاش قلت لك يعني ماذا بينا نطمحوا للمرتبة الأولى. أما الحمد لله يعني بعدد مشاركين 19 لاعب يعني وخذينا 8 ميداليات، كانت منها 2 ذهبية و3 فضية و3 برونزية الحمد لله.
0: قداش من دولة عربية شاركت في البطولة العربية هذه؟
1: كانت 16 دولة شاركت عربية.
0: معناها يتسمى مركز مشرف جدا المرتبة الثانية. وهذه حاجة معناها تفرح بطبيعة خاصة الشبان متاعنا وزاد علاش الجيل الجديد مش يواصل على نفس الخطى ويحقق المرتبة الأولى يمكن في البطولات العربية. كانت لنا مشاركات سابقة في بطولات عربية حققنا نتائج مماثلة وإلا معناها ترى اللي تحسننا شوية في المشاركات ولا قعدنا تقريبا معناها ديما في نفس المرتبة في البطولة العربية؟
1: هو احنا شاركنا قبل وكنا ديما نتوجوا معناها بالميداليات وبالمراتب الأولى. أما يمكن مرة هذه العدد الميداليات اللي كانت أكثر ولا المرتبة يعني ثانية عربيا هذه شاركنا وما زلنا باش نشاركوا إن شاء الله ديجا البريود الجاية إن شاء الله في سبتمبر، فما مشاركة في كازاخستان يعني أما ذي للرجال والسيدات يعني العمر اللي أكبر
0: أكبر شوي.
1: ولا المشاركة في مصر كانت بطولة العربية للشبان يعني.
0: نعم. به شو قيمة هذه البطولة؟ البطولة العربية للشبان بالنسبة للاعب شطرنج شاب صغير في العمر كمشاركة دولية احتكاك مع جنسيات مختلفة عربية عندهم زادا يمكن تقاليد أكثر من تونس كي نحكيه على يمكن بعض الدول اللي فيها جمعيات وعدد من الجمعيات أكثر من تونس في الشطرنج. ناخذ حتى المثال متاع مصر اللي هي تعتبر من الدول الرائدة في هذا الاختصاص وفي هذه اللعبة. دونك قيمة بالنسبة للمشارك في هذه المسابقة
1: بتاعها هي مشاركة تشرف برشا يعني حتى للاعبين اللي ما توجوش في المشاركة هذه كانت مشاركة معناها ممتازة بالنسبة لهم حتى يعني نقولوا احنا في السيفي متاعهم نيفو معناتها سبورتيف بالحق حاجة ممتازة برشا خاطر يعني كانوا في مواجهة ومنافسة كبيرة برشا قدام بلدان يعني بالحق عندهم مستوى قوي برشا متاع الشطرنج يعني.
0: ممكن قارنوا شوية معناها الشطرنج التونسي اليوم وين وصل مقارنة يمكن ببقية المدارس العربية ولا حتى الإفريقية، نحكيه حتى على المنافسين اللي نجموا نفسهم في مسابقات إقليمية. شنو الساعة اللي يميز اللاعب التونسي؟ يمكن فماشي خصوصيات متاع اللاعب التونسي في الشطرنج، وكيف كيف زادا كي نقارنوا شوية رواحنا بجيراننا بالدول اللي نجموا نشاركوا معاها باستمرار في بعض المسابقات. دونك احنا وين متموقعين بالضبط مدام ميئة؟
1: والله احنا نتساويو يعني في مرحله باهية برشا فرابور للاخرين، يعني مانيش متاخرين عليهم، بالعكس رانا راهو بالحق الشطرنج في تونس عنده مستقبل كبير برشا، يعني نحكي يعني الشطرنج التونسي على المستوى العربي والافريقي والعالم، يعني ولينا معروفين، يعني يقولوا تونس مشاركين في
0: يخافوا شويه
1: يعني فوالا عندنا
0: مواهب ما شاء الله
1: بالضبط، عندنا مواهب ما شاء الله عليهم صراحه، عنا الحاجة الباهية الموهبة هذيك، عنا أطفال وشباب عندهم سكي ما شاء الله شغف وقدرة حبيب. كبيرة معناها على المنافسة، الحمد لله قد قدروا أنه يحققوا معناها نتائج كما هكا، دجا هذي حاجة تبين معناها المستوى التونسي، رغم صغيرات زيادة يعني مختلف الأعمار اللي يخذوا الميداليات من 9 سنوات وحتى 20 سنة معناها.
0: ممتاز ممتاز، هو يمكن اللي طلبوا الشطرنج ساعة الممارسة باستمرار خاصة مع منافسين مختلفين، خاطر باش تنجم تعرف الاستراتيجي متاع كل منافس تحاول تتأقلم فيها، لازم تكون مركز بالباهي مع بالضبط. كل خطوة مع كل حركة في ولا في الشطرنج في الرقعة بتاع الشطرنج، وكيف كيف زادة لازم تكون عندك الموهبة كما قلت، معناها حسن التخطيط حاجات كما هكا، دونك هذوما اللي يميزوا توسي، وذكي مهم جدا
1: بالطبيعة، ذكي والشغف هذاك علاش احنا اليوم معناها نقولوا في تونس ماذا بينا نزيدوا نوصلوا بالشطرنج التونسي لمستوى اكبر، وماذا بينا نوسعوا اكثر القاعده معناها نتاع الممارسين، تدخل اكثر في المدارس على شلاف مؤسسات تربويه.
0: حبيت نسالك على سؤال في الحكايه هذه، معناها فماشي توجه لادماج اللعبه في المدارس في المؤسسات التربويه؟ اليوم نحكيوا على عن اختصاص رياضة الحقيقة موجود هو في المدارس، لكن زادا ماذا بينا نراو أكثر النوادي متاع رياضية وإلا ثقافية ترجع للمؤسسات التربوية متاعنا، اللي هو الحقيقة مسؤولية يمكن وتوجه لوزارة التربية علاش ليه والمعاهد والمؤسسات، لكن انتوما حاولتوش على الأقل تشجعوا تدقوا البيبان شوية باش تشوفوا فماشي إمكانية متاع النوادي وبعث نوادي في بعض المؤسسات التربوية، خاطر ظهر الاكتشاف متاع المواهب لازم يكون بكري شوية.
1: بالضبط هذاك عليه، لازم يكون في سن مبكرة ويتكونوا ويتم معناها مرافقتهم على المدى الطويل، يعني باش يتكونوا بالقدام. احنا كجامعة رانا عندنا حاجة اسمها الشطرنج المدرسي، يعني نشجعوا فيه، وفما برشا مدارس قاعدين يعملوا في الشطرنج، يعني مش كمعناتها رياضة أساسية أما كنادي يعني في المدرسة.
0: اي نبداو بلادي مش مشكله،
1: اي فوالا كان يجي في المدرسه هذا ماذا بينا احنا نشجعوا عليه هكاك يزيد يتعرف اكثر الشطرنج، ويعني انا نشوف معناها المستقبل نتاع الشطرنج في الصغيرات هذم، يعني هما شباب المستقبل كي نوصلوه احنا ونخرجوه من اطار النوادي للبرة ونحلوه في المدارس والمؤسسات التربويه يقرب اكثر للاطفال ونخليوه متاح ليهم، يعني كيكا كل طفل يعني صغير ينجم يكون عنده الفرصه باش يكتشف فيها الشطرنج وبعد هو يقرر اسكو يكمل فيها ولا لا، معناها
0: برشا برشا نعرفهم اللي يتخوفوا شوية يقول لك فيها برشا تخدم مخ وبرشا تركيز وبرشا تعب ذهني، معناه ما هو قلوقي زاد التونسي شوية زاد ما عنده الموهبة صحيح وذكية ما فما اللي يقلق، أما راهو برشا ناس نعرفهم معناها جربوا وتعلموا شوية الأساسيات تاع الشطرنج ولاو مغرومين باللعبة هذه بالرياضة هذه، فقط يعطيو فرصة لرواحهم بشي

0: نعطي نعمل نعطي نقطة معينة للأولياء اللي يعطيوا في قيمة كبيرة للشطرنج وتعبين مع صغارهم. يعني شوف فيهم أنا خاصة صغيرات اللي شاركوا معايا في البطولة العربية في مصر، صراحة يعني الأولياء تعبين معهم بالقدي. يعني لهنا دور الولي زاد
1: صحيح.
0: الولي اللي يحب يدخل ولده للشطرنج باش يستثمر في ولده، يعني نهار آخر يلقاه ما شاء الله في مستوى، يعني حتى في القراية تعاونهم تلعب لعبة كما هذه.
1: وحبيت نسألك على الفوائد يمكن للصغار اللي يلعبوا ويمارسوا الشطرنج اليوم، نحسوا اللي فما فرق بين طفل مارس الشطرنج وهو صغير وطفل عادي آخر يمكن ماهوش قاعد يلعب في الشطرنج ولا مش مغروم بالرياضة هذه، فما شوية فرق يظهر معناه على مستوى الدراسة مثلا أكيد. التفكير هذا ظاهر بالنسبة لكم كأعضاء جامعة متاع الشطرنج مدام ويئمة؟
0: أكيد جدا، أي ظاهر برشا على خطر كما حكينا، يعني المميزات متاع الشطرنج هي التركيز، ويعني يخلي صغير يركز التركيز بركة، يعني في القراية يخلي صغير يتميز على غيره، فهمت؟ دونك فما ديفيرونس معناها بين صغير يعمل شطرنج وصغير ما يعمل شطرنج.
1: ممكن
0: نشجعوا لي بارون معناها اللي عنده جمعية قريبت له، ولا حتى معناها كان فما مدرسة تمارس في الرياضة ذي، معناها ماذا بينا ندخلوا صغارنا معناها وخليهم خليهم معناها يعطيهم الفرصة انهم يجربوا
1: بالضبط،
0: وبعد الصغير هو يقرر، يعني نجم هو يشوف روحه في الشطرنج ولا ما يشوفش روحه في الشطرنج. إذا فما صغير يقول لك أنا ما حاجة ما تمنيش زي فهمت، أما رأي حاجة لعبة مهمة جدا وماذا بينا نشجعوا عليها بصراحة.
1: مفيدة على
0: مفيدة
1: نحكيوا على الجامعة التونسية للشطرنج، الإمكانيات الحالية متاعكم كجامعة، أنتم متابعين جامعة رياضية تتسمي هو؟
0: نحن الجامعة تبعين وزارة الشباب والرياضة،
1: وزارة الشباب والرياضة، دونك نعرفوا اللي في بعض الرياضات الإمكانيات تختلف مش كيما كرة القدم كيما رياضات أخرى، مثلا حتى في الرياضات الجماعية معناها خلي رياضات فردية ولا حتى الشطرنج اللي يمكن يتطلب أكثر إمكانيات بالنسبة للرياضات أخرى. دونك بالنسبة لكم أنتم كجامعة وضعيتكم المالية سافا تساعد خاصة على تطوير اللعبة ونشرها في تونس، خاطر اليوم أكيد أنتم من الأولويات متاعكم تنظيم تظاهرات تنظيم مسابقات، ماذا بكم تمشيوا لتونس الكل الجهات الكل وتكتشفوا المواهب وتوفروا إمكانيات بطبيعة باش تراو المواهب هذه وتكونوها وتكتشفوها. دونك بالنسبة للإمكانيات متاعكم في الجامعة تعتبر تساعد شوية على تطوير الرياضة هذه في تونس مدام ويئام؟
0: اي احنا هذيك قاعدين نخدموا عليها الحكايه هذيا ان شاء الله، وفوق المومون عليها قاعدين بالحق نشكر برشا جميع اعضاء المكتب الجامعي معناها قاعدين يخدموا الكل، ووزاره الشباب والرياضه قاعده تعاون فينا راهو على خاطر قاعده تشوف التتويج وال يعني المستوى العالي معناها ما شاء الله متاع صغيراتنا في الشطرنج، يعني قاعد يجينا تشجيع واحنا قاعدين نخدموا عليها الحكايه هذه ان شاء الله، خاطر كما قلت انت نستحقوا ماتريال نستحقوا يعني باش نشاركوا في
1: تنقلات
0: فوالا تنقلات ديجا في الموضوع هذا. زاد عندنا بطولة إن شاء الله باش تصير في ديسمبر إن شاء الله في تونس نظمها احنا على المستوى العربي، يعني إن شاء الله هذه زاد باش نتحقق فيها يعني برشا دعم وكل شيء، وقاعدين نخدموا عليها إن شاء الله يا ربي
1: ان شاء الله تلقاو دي سبونسور تلقاو ناس تأمن بالرياضة هذه اي فوالا، خاطر لازم زاد تولي فما ميدياتيزاسيون زاد الرياضة هذه، معناها ماذا بينا تتصور تتبث. اليوم عندنا قناة رياضية، علاش ليه ما تكونش فما شراكة زادة بين جامعة الشطرنج والقناة الوطنية الرياضية اللي قاعدة الحقيقة توفر في معناها نجم نقولوا فرصة لكل المختصين في الرياضات المختلفة باش يوريو معناها الرياضات متاعهم ويعرفوا بالرياضات متاعهم، حتى الرياضات اللي يمكن في العادة ماهيش معروفة برشا ولا إعلاميا مش قاعدة تاخو في حظها ولا خذت حظها قبل، اليوم عندنا فرصة على الأقل تكون فما ميدياتيزاسيون فما تعريف وتسويق للرياضة هذه حتى على الديجيتال، معناها انتم تعملوا إفور صغير شوية يمكن إمكانيات لازم تتوفر باش الناس تغرم، خاطر بالفرجة وكي تراو الفيديوهات وكل نوليو على الأقل نفهموا شوية الرياضة هذه وبعد نتبعوها بشوية بشوية
0: ان شاء الله. هي علاش ليه ماذا بينا
1: ان شاء الله. دونك المشاركات الدوليه فماشي حاجه قريبه ان شاء الله مدام ويئام؟
0: اي قلت لك توفيق كازاخستان ان شاء الله في سبتمبر، عندنا في سبتمبر ان شاء الله ديبي سبتمبر 15 سبتمبر ان شاء الله، هم عملية الكبار شوي في العمر، يعني نقولوا احنا رياضه البطوله للشبان للرجال والسيدات ان شاء الله، عندنا معناها منتخب الوطني باش يشارك ان شاء الله، وبالتوفيق ليهم ان شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله بالتوفيق بهم هكا المشاركات نتاعنا

0: القادمة لكل قدرة ربي
1: إن شاء الله. يعطيك صحة مدام وي أم الحمداني، عضوة جامعية بجامعة الشطرنج في تونس. تمنيتنا بالتوفيق لأبناء المنتخب وكل من ينشط في هذه الرياضة ويمارس في هذه الرياضة. فرحنا بالتميز في البطولة العربية الأخيرة في مصر، 8 ميداليات مرتبة ثانية. إن شاء الله نجاحات تواصل خارج تونس وإلا حتى في المسابقات والتظاهرات اللي نظموهم في بلادنا، وإن شاء الله تعرف أكثر رياضة هذه وتاخو حظها كما يلزم، ونغرموا الصغيرات والأولياء بها وبعدهم يختاروا يواصلوا فيها وإلا لا، نعطيهم الفرصة على الأقل ونوفروا لهم الإمكانيات باش يتغرموا وباش يتعرفوا على الرياضة هذه اللي هي رياضة مهمة جدا وتعاون برشا صغيرات خاصة على التركيز. شكرا لكم مدام ويام، يعطيك الصحة. هيثم ونس كان معكم في الإخراج التقني، هو إذا بن ساسي في التنسيق، نجل عطية بن محمد في البث الرقمي، وفي الأعداد العام محمد الجاموس. كان معكم أحمد موسى في التقديم. تلقى بكم غدوة إن شاء الله في بشائر الصباح، بشائر الأربعاء. إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في موجز للأنباء. خلال إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم بقصر قرطاج، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي متاح لكل التونسيين، كما شدد على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات والعمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية. ومع انطلاق عمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، شددت المنظمة التونسية للتربية والأسرة في بيان لها اليوم على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي له هذا المجلس شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني، وبتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني. واعتبرت المنظمة التونسية للتربية والأسرة أن المنهجية والتدرج هما أساس النجاح في هذه العملية الإصلاحية المتأكدة، لما للتعلم من أهمية في تأهيل الإنسان معرفيا وحضاريا وثقافيا، ومؤكدة على الاستعداد للمساهمة في هذه العملية. أعلن اليوم ديوان الحبوب أن الكميات المجمعة من القمح قد بلغت 11 مليون قنطار من القمح اللين والقمح الصلب والشعير، من بينها 680 ألف قنطار بذور. وقال ديوان الحبوب أنه انطلق اليوم في توزيع البذور الممتازة على الفلاحين، وسيستمر ذلك إلى غاية شهر ديسمبر القادم، وسنعود في نشرة الساعة السادسة إلى أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع. تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية في المنستير بالشراكة مع بلدية المنستير انطلاقا من اليوم إلى غاية يوم 27 أوت المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية في دورته الثانية تحت شعار تحف وهدايا من بلادية بساحة الفنون بمدينة المنستير. أصدرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إعلانا عاما للترشح لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب الدراسات أو مجمع مكاتب دراسات تونسية وعالمية والمؤهلة في مجال النقل الحديدي لإنجاز مهمة مشروع إنجاز خط حديدي عالي الأداء يجمع ويربط بين شمال وجنوب تونس. المرحلة الأولى ستكون دراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية. في أخبار العالم، وفي حدث لافت قامت إسرائيل بقصف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب في شمال سوريا. هذا المطار وهو كان مطار قد استولت عليه المعارضة السورية سنة 2015، ثم استرجعه النظام السوري نظام بشار الأسد في سنة 2019، ثم عاد الآن هذا المطار هو مغلق منذ ذلك العام. وقد بدأ الجيش التركي عملية تنظيف هذا المطار لاستعماله مجددا، لكن اليوم إسرائيل قامت بقصف هذا المطار وتدميره، فيما يدل رسالة إلى تركيا بأن إسرائيل هي من يسيطر على سوريا وليس تركيا. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: جونا صيفي على كيفكم. على

0: السادسة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في نشرة الأنباء. الحرس الوطني يطيح بشبكة لترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يتمكن من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا، بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح. وفي النشرة قراءة في موضوع الاقتصاد التونسي بين عجز في الميزان التجاري وتحقيق نتائج تنموية. مرحبا بكم. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، تمكنت مؤخرا من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة. وقد أفاد مصدر أمني مطلع اليوم بأن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرارة وحجز 81 صحيفة وقطع مختلفة الأحجام من مخدر الزطلة وكيلو غرام كامل من مخدر الكوكايين، كما تم حجز سيارتين تستعملان في نقل وترويج المواد المخدرة ومبلغ مالي هام بالعملة التونسية هو من عائدات الترويج. شددت المنظمة التونسية للتربية والأسرة في بيان لها اليوم على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم لإرسائه إصلاحا شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني وتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني. واعتبرت المنظمة التونسية للتربية والأسرة أن توخي المنهجية والتدرج هما أساس النجاح في هذه العملية الإصلاحية المتأكدة، لما للتعلم من أهمية في تأهيل الإنسان معرفيا وحضريا وثقافيا، مؤكدة على الاستعداد للمساهمة في هذه العملية. في أخبارنا الجهوية، أكد كاظم المصمودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير في ميكروفون الزميلة ندرة اسماعيل، أكد أنه سيتم ترشيح أكلة لبسيسة في مدينة لمطة من ولاية المنستير كتراث لا مادي لدى اليونسكو.
1: لبسيسة هي من الأكلات التقليدية التي تشتهر بها الساحة التونسية كله، خاصة مدينة لمطة باعتبار وجود أكثر من 150 حرفية منتصبين في مدينة لمطة واللي يمارسوا مهنة إعداد أكلة تقليدية هذه من تراثنا أكلة البسيسة، وقاعدين يتطوروا فيها لكن محافظين على الجودة، محافظين على الطرق التقليدية لصنع هذه البسيسة. وعندنا شباب وجيل جديد خاصة من أصحاب الشهادة العليا خاصة الفتيات اللي قاعدين يتطوروا في النشاط هذا ويخدموا حتى على أسواق وطنية وأسواق خارج جديدة. قلنا ليه لا، لأنه أكلة البسيسة هم نشاط حرفي وشان نشاط في الصناعات التقليدية، لكن كيف نجم يكون أحد مكونات تنمية سياحية؟ احنا نحكي على السياحة المستدامة، السياحة البديلة، التراث الغذائي نجم يكون مكون مكونات اللي نجم يجلب السياح ونجم يتطور نشاط هذية، ومن شأن تسجيل الأكلة هذية لدى اليونسكو كتراث عالمي يجب محافظة من شأنه أن يرفع من قيمة الأكلة هذية خاصة على المستوى التسويقي، ثم كذلك يوفر الإمكانيات المادية اللازمة للمحافظة عليها وتطويرها وتكوين أجيال جديدة اللي تحافظ على المهنة هذه وتطورها.
0: شهد نشاط المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء خلال الفترة الأخيرة حركية متجددة وارتفاعا في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 أوت أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا. تمكنوا بفضل تلك الأعضاء من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضة، بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح. هذا ما أفادت به اليوم لنا منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة الزناد.
2: تبرع بالأعضاء قاعد يتطور، احنا نقولوا الحمد لله واحنا أول وحود في المغرب العربي وفي إفريقيا بشكل عام. وصلنا سنة عملنا 11 أخذ أعضاء من الناس توفوا دماغيا، المواطنين هذوما الله يرحمهم عائلاتهم هما اللي عطونا الموافقة باش خذينا الأعضاء في عديد المستشفيات اللي عندها ترخيص، منهم مستشفى فاطمة بورقيبة في المنستير، في سوسة، في الساقس، في تونس، في عديد المستشفيات. أمكنونا 11 مواطن هذوما الله يرحمهم باش ننقذوا 33 مواطن تونسي، 6 زراعة قلب، 3 زراعة كبد، ثم زادة كيف كيف 22 زراعة كلى. لكن ثم زادة القرنية اللي نجموا ناخذوها من عند الإنسان المتوفي دماغيا 15 قرنية في السنة هذية، مكنتنا باش نرجع النظر للناس ما عادش تشوف. وكعليش احنا نأكدوا على المواطنين احكيوا في التبرع بالأعضاء وخموا فيها الفكرة هذه. علاش لا نجموا تنقذوا عباد بعد الوفاة؟ دونك نجموا فما القانون التونسي يسمح للمواطن باش يكتب متبرع على بطاقة التعريف نتاعو باش بعد الوفاة نتاعو العائلة تعرف شنو هي الرغبة نتاعو.
0: أكدت سلوى بن حديد رئيس المديرة العامة لديوان الحبوب أن الأزمات العالمية لم تؤثر على تزود تونس بالحبوب، وأشارت في مداخلة الإذاعة التونسية أن تونس حققت أرقاما ممتازة من حيث الصابة هذا العام، من شأنها أن تغطي 8 أشهر من الاستهلاك من الحبوب بفضل الصابة التونسية. أكثر تفاصيل مع سلوى بن حديد رئيس المديرة العامة لديوان الحبوب.
3: حاجياتنا السنوية 12 مليون قنطار قمح صلب، كما القمح صلب كما قمح الليل، والشعير قولوا احنا في حدود 750,000 قنطار شهريا. بالنسبة للقمح الصلب احنا جمعنا 8 مليون قنطار تغطية متاع 8 أشهر، وهذا هام معناه يهزك حتى الجانفي 2027 وتخليك حتى لمجابهة النقص، معناها كي باش تلم تجميع المقبل يعني قداش نحتاج 3-4 مليون قنطار وقت اللي تبدأ اغتنام الفرص المتاحة في التوريد، معناها وقت اللي تبدأ تخدم في أريحية تشوف أنت السوق العالمية تلقى السعر مناسب قوم تشري، مش كيما في أزمة تعمل أبيل دوفرس كون أبيل أبيل دوفرس بود. ولكن يلزمنا نكونوا باش نجيبوا هالأزمات إذا صارت يلزم ديما يكون عندنا معناها مخزون احتياطي.
0: الاقتصاد التونسي بين عجز في الميزان التجاري وتحقيق نتائج تنموية. الأرقام تشير إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري التونسي، وأرقام أخرى تتحدث عن نسبة نمو اقتصادي ممتازة خلال الثلاثية الثاني من هذا العام. وفق التقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، هذه الأرقام دفعت الخبراء إلى اقتراح تنويع الأسواق وتغيير منوال التنمية وعدم التعويل على المنتجات التقليدية. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع وهذه المفارقات في الاقتصاد مع الأستاذ في الجامعة التونسية أيمن عجينة.
4: الاقتصاد التونسي حقيقة مطالب بتنويع قاعدة الصادرات وعدم الاعتماد فقط على القطاعات التقليدية. التحدي الحقيقي أمام الاقتصاد التونسي هو ليس فقط تقليص العجز التجاري، ولكن تغيير هيكل الاقتصاد. اقتصاد يجب أن يكون إنتاج أكثر وخاصة قيمة مضافة أعلى، تبعية طاقية أقل، وتنويع أكبر للأسواق والصادرات. ولنا أيضا يجب إعادة التفكير في نموذج ومنوال الاقتصاد التونسي بصفة عامة حتى لا تصبح المشاكل أكثر فأكثر.
0: دعا مرصد الشفافية والحوكمة رشيدة السلطات التونسية الرسمية لفتح تحقيق عاجل فيما وصفها بتجاوزات وهرسلة يتعرض لها المستشارون الجبائيون بعد فتح تحقيق ضدهم والتثبت من ممارستهم لمهنتهم ومهنة المحاسب في نفس الوقت. في الوقت الذي يقول فيه مرصد الشفافية والحوكمة رشيدة أن هناك من انتحل صفة مستشار. لسعد الذوادي المستشار الجبائي وأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع.
5: الإدارة حولت المستشار الجبائي اللي هو ضحية حولته إلى جلاد، حيث تقرر يتم التثبت من الوضعية القانونية للمستشارين الجبائيين والتثبت إذا كانوا يمارسوا في نشاط المحاسب. وشكون اللي بشي يتثبت من الوضعية القانونية؟ هم أشخاص في وضعية تضارب مصالح، لأنهم هما ضالعين في التجاوزات المرتكبة ضد المستشارين الجبائيين، كمنح معرفات جبائية لمنتحلي صفة المستشار الجبائي والتعامل معهم وقبولهم داخل الإدارة، عوض تحرير محاضر في شأنهم وإشعار وكيل الجمهورية. هذا اللي وقع للأسف. على هذيك المرصد طالب بفتح تحقيق بخصوص هذه التجاوزات الخطيرة.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. الحرس الوطني يطيح بشبكة لترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال في ولاية سوسة. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يتمكن من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح. وفي النشرة تابعنا قراءة في موضوع الاقتصاد التونسي بين تضارب الأرقام، عجز في الميزان التجاري وتحقيق نتائج تنموية طيبة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة لبنان، عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

0: نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحرا خاصا في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا مارق الطواحين والمي مقطوعة، خايف لتدور الطواحين والحلوة يدوعة.
0: ورث نصري شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصري كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرسا للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعبا ولا مشوبا بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثا عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم وسافر معهم إلى مصر، حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملا دبلوما في الغناء والموسيقى.

0: كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلانا في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حاليا، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم. ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين الرحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمون وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين الرحباني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمون وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر سكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحابنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق، منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى، صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصري صوت، أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت درامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الرحابنه. وخصائص صوته، ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان امير فخر الدين، ولا كان بمحل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح احذيه، خدم صوته، خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسيه انه تسمع صوت نصري بتعرف دغري انه هذا صوت نصري، هذا ما في صوت مثله نصري بلبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر، هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن، لأنه هو بيفهم صوته، كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحابني، من هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده، كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصري شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمون وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصري شمس الدين الاستيقاظ عند الرابعة صباحا، يجلس على الشرفة يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض،

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع. ونجح في إقناع عاصر الرحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتها، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي، لمنصور، لفليمون، لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هن أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصر شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة، وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصر شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بيع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصر شمس الدين ولم يأتوا بنصر شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصر شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال شو حكيوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد ما أندف الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفيلمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم نكون سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجامعة، بحب أي كل ما التقى بناس أكثر كل ما كان مرتاح. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهد لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه الى علاقة بالاخوان الرحباني ولاحقا مع اولاد الاخوان الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ فيلمو وهبي، ملحم بركات، وليام حصواني، والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما، نصري يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء.

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والأرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه: كيف حالهن؟ كيف حبايبنا؟ كيف الدار؟ يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها. زعلت أم عيون السود يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

أغنية غالي والله يا جنوب من كلمات وألحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من أهم الأغنيات الوطنية وتعد نشيدا للبنان والجنوب.

لم تغب فلسطين عن بال وأغنيات نصري، حيث قدم عددا من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميس الريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر، والمحطة، هالة والملك، وناس من ورق.

0: ما يضل فيكن حدا يرجع على بيته.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر. كان يتكل على الله وعلى الأخوين رحباني أن ينسقوا له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه، وكان هناك عادة عند الأخوين رحباني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. كان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافة والصحفيين.
1: جال نصر شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصر بكل الحب والفرح والإيجابية.

0: ماذا يقول المايسترو أندري الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصري شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اختارت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نأدي لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بدلهم طيبين وبدلهم أحياء بيناتنا لما نقدم له أعمالنا. كبارنا ما بيموتوا، نحنا متى نحنا عم نتذكرهم على طول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمل له ببلدته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلدته بساحة البلدة، كمان حبوا البلدية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ أنه أعمل أمسيتين لنصري. والتكريم يعني شو بدي يحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد بيستوعب تكريم. هيدي بترجع للإيادة العليا، يعني دور وزارة الثقافة يكرمه. بعد برجع أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه، ونصري شمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.
2: اتحاد إذاعة الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
3: ومن إنتاج الإذاعة الجزائرية، إعداد وتقديم توفيق رمانة، إخراج حبيب طابة.
4: وسعداء كل الفنانين في العالم، وأظن أن الفنان هو من أسعد خلق الله.
3: نوبلي فاضل يصنع النجوم وتسطع النجوم بألحانه.

0: حين يلتقي الاسم بالفعل يولد الفن الحقيقي لحنا ووترا وإبداعا للموسيقار الجزائري والعربي الراحل نبلي فاضل. في الموسيقى كما في الذاكرة، هناك من يمر عبر الضوء وهناك من يبقى داخل النغمة، ونبلي فاضل الموسيقار العبقري الراحل كان من أولئك الذين اختاروا أن يقيموا داخل الضوء وأن يسطع كل من يصنع من ألحانه صوتا طربيا. عن ولادة العبقري الراحل نبلي فاضل، شغفه بالفن والموسيقى ونشأته داخل بيته، يحدثنا شقيقه صلاح الدين نبلي في هذا اللقاء.
1: ولد نبلي فاضل في 2 نوفمبر 1952 بمدينة تونس. طبعا كنا نسكن في مخيم تابع للاجئين الجزائريين في مدينة تونس، في مخيم اسمه جبل الجلود. ولما بدأت الثورة في 54 التحق الوالد كمقاوم في الثورة الجزائرية، وبعدها بكم سنة، سنتين أو ثلاثة، فتحت الثورة كشافة الإسلامية الجزائرية، والتحق فاضل لهذه الكشافة، وهنا بدأ يتعلم الأغاني الوطنية، وكان يحفظ الأغاني، كان يرجع للدار وكان يحاول يحفظنا، احنا كنا صغار طبعا، كان يحفظنا الأغاني اللي هو يحفظهم في الكشافة. طبعا هنا بدأ الميول تاع فاضل إلى الفن والموسيقى.
0: عندما يخيم السكون تتردد أصداء الموسيقى في النفس. من جامعة السوربون الفرنسية التي نال فيها الطلبة أعلى المعدلات، إلى المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة، حيث درس على يد كبار الأساتذة وتتلمذ على يد الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، ليتعلم أسرار التحكم في ربع المقام على آلة العود الوتر الحساس، تفاصيل نعيشها سوياً مع شقيق الموسيقار الراحل صلاح الدين نبلي ثانية.
1: كان متحكم جيد في ربع المقام. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه أولا درس في المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة وتخرج منها بعلامة جيد جدا. في ذلك الوقت فاضل تخرج مع عباقرة عرب، مثلا تخرج نفس السنة مع عبد الرب إدريس الفنان الكبير، مع الفنان الكبير اليمني أحمد فتحي، مع المرحوم القطري عبد العزيز ناصر، مع طوني وجورج وديع الصافي، ومع محمد الحلو، يعني أسماء كبيرة تخرج فاضل معهم ودرس معهم خمس سنوات في القاهرة. فكان فاضل بارع حقيقة. أنا كأخ نعرفه كان جيد جدا في عزف العود. طبعا مش فاضل حتى الواحد يعرف من أين أتى فاضل. فاضل درس في الشرق والغرب، في السوربون وفي القاهرة، يتكلم بطلاقة الفرنسية والعربية. طبعا هذا مكنته باش يتحكم في الموسيقى نتاعه إلى آخره. طبعا كان يكتب الموسيقى، كان يكتبها لما يجي البيت مثلا للدار. أنا أتذكر جيدا لما لحن أغنية سراييفو مثلا. هو فاضل إنسان قبل أن يكون فنان، والفنان الحقيقي هو في رأيي أنا إنسان قبل أن يكون فنان. فاضل كان يعيش المآسي الأمة، كان يعيشها في صميمه. كنا نشوفوه أغنية سراييفو، كان يجي للبيت مثلا يقعد معنا نسمعه في الليل، والله في الليل يا جماعة ينوض الساعة 2-3 نسمعه يدندن بصوته طططا، يجبد العود يعزف نوتات يكتبهم بالقلم، يكتبهم في الكراس ويعود ينام. فهكذا ولدت أغنية سراييفو اللي غناها الفنان الكبير لطفي بوشنا.
2: يكفينا دم ودمعة وأهات من غير حدود، اشتقنا لضي الشمعة ونشوف الدنيا ورود. يكفينا دم ودمعة وأهات من غير

0: المطرب والموسيقار لطفي بوشناق يحدثنا عن الموسيقار الراحل نبلي فاضل في هذا اللقاء.
1: تحية حب صادقة من القلب لكافة السادة المستمعين لإذاعة الجزائر العزيزة على قلوبنا، أخوكم لطفي بوشناق. نحب نقول كلمة حق في فنان كبير كبير كبير، وكان لي الشرف أني تعاملت معاه، ملحن من أرقى الملحنين في مش على المستوى المغاربي، على المستوى العربي، النوبلي فاضل رحمه الله. هذا الفنان اللي المفروض كان عنده يكون عنده صيت أكثر من اللي أخذها هو، تعرف وعملت معه من أغنيات أخذت يعني صدى كبير ياسر على المستوى التونسي والعربي. إن شاء الله معناتها إن شاء الله ما إن شاء الله ربي يرحمه أولا، وإن شاء الله إن شاء الله ما يجيوش كذلك فنانين أخرين موجودين في الحجم بتاع النوبلي فاضل، وما معناتها ما يذكرهمش، ما يلقاوش حظهم كما ما لقاش حظ النوبلي فاضل. وأنا متأكد أنه معناتها الوزارة الثقافة الجزائرية لازم باش تكرمه وتعطيه ما يستحقه. ربي يرحمه، وربي إن شاء الله يوفق الجميع فيما فيه خير لهذه الأمة ولهذه الساحة. لطفي بوشناق مرة أخرى تحية حب صادقة من القلب لكم جميعا.
0: منذ السبعينات بدأ اسمه يظهر في كواليس الإذاعة والتلفزيون، كان يعمل بهدوء، يكتب بهدوء، ويلحن بهدوء، يشرف على التسجيلات ويوجه الأصوات. كتب أكثر من 250 عملا موسيقيا بين الأغنية الوطنية والعاطفية والموسيقى التصويرية. لم يكن نبلي فاضل هدفه إنتاج أكبر عدد ممكن من الأغاني، كان يؤمن بأن الأغنية الجيدة تشبه بيتا مبنيا جيدا يمكن أن يسكنه أكثر من صوت وأكثر من جيل. كان يقول لمن حوله إن اللحن الذي لا يعيش بعد صاحبه لا يستحق أن يولد. هذه الصرامة الفنية لم تكن تشددا بقدر ما كانت احتراما للموسيقى. مهرجان الموسيقى السيمفونية في هذه الطبعة لهذه السنة 2026 في الجزائر كانت ترحما على روح الموسيقار الجزائري والعربي نبلي فاضل. أستاذ عبد القادر بوعزارة محافظ المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية، أكاديمي ومختص في علم الموسيقى، يحدثنا.
2: احتفت الجزائر من خلال المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية بقيم الحوار الحضاري والانفتاح للثقافات العالمية، وفي انسجام مع الرسالة الثقافية والفنية التي يحملها المهرجان خصصت هذه الدورة لتكريم روح الموسيقار الجزائري الكبير نبلي فاضل، أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء الموسيقى الجزائرية والعربية برؤية فنية جمعت بين الأصالة والتجديد. فقد عرف الراحل نبلي فاضل ببراعته في العزف على آلة العود وبأعماله في الموسيقى التصويرية للتلفزيون والسينما الجزائرية.

حقيقية كاملة دون أن يطلب الأضواء. في هذا السياق يمكن وضعه إلى جانب أسماء ساهمت في تشكيل الأغنية الجزائرية المعاصرة والعربية الطربية عبر التأليف والتوزيع والتوجيه الفني، كما لحن لمطربين جزائريين مثل رائعة لوعاد، تعتبر من أروع وأجمل الألحان في مقام ملحنين عرب مثل رياض الصنباطي ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي وغيرهم. هذه الرائعة التي لحنها للمطربة الجزائرية حسيب عمروش لوعاد، لكم هذا المقطع.

0: الموسيقار يجلس أمام آلته كملك على عرشه، يحرك أصابعه فتستيقظ الأشواق النائمة، ويبكي الوتر حنينا، وترقص الدنيا على إيقاع نبضاته. انتقل من الجزائر المغرب العربي ليستقر في سوريا. مطربة الأجيال مياد الحناوي تعامل معها في عمل فني أكثر من رائع. عن اللقاء في الجزائر وتجسيد الفكرة في سوريا تقول المطربة مياد الحناوي:
1: والله هو العمل جميل جدا، وعجبتني عجبني اللحن وعجبتني الكلمات والتوزيع كمان. فأنا التقيت مع الأستاذ نبلي فاضل من الثمانينات، كانت بدايتي بأول زيارتي للجزائر، وشوف سبحان الله أنه هلأ لحتى أنه صار النصيب أنه أغني له. فأنا سعيدة جداً أنه التقي فيه وأغني له من ألحان. عيني أنا بغمض شيء،
0: ومن لا يستطيع أن يتجاوب مع الموسيقى فلا قلب بين ضلوعه. قائد جوق الإذاعة والتلفزيون الجزائري الأستاذ والموسيقي الأكاديمي كمال معطي معنا في هذا اللقاء.
2: نبلي فاضل، هذا الفنان العظيم الكبير، موسيقي وملحن وموزع كذلك، موزع من طينة الكبار وملحن كذلك، ملحن كبير قد ما تكلموا عليه قليل، عشرنا يعني من بدايته، من بدايته من البداية، فكنا تقريبا في نفس العمر ونفس ال، فعيشته أنا منذ بدايته، معناها نعرف عليه من أول ما حط رجله في دار الإذاعة والتلفزيون. أنا ذاك كانت في ألحان وشباب، ألحان وشباب اللي كان يشرف عليها الأستاذ معطي بشير رحمة الله عليه، هذه أظن ما بين 1973 و74. جاء كعازف عود، نجح وأعجب الأستاذ معطي بشير آنذاك. بعدها كذلك مشى، بعد فترة قليلة جاته ينبورس، راح للقاهرة تعلم الموسيقى في المعهد الموسيقي تاع القاهرة، يمكن نظن 5 سنوات، 4 أو 5 سنوات في القاهرة. فبعدها رجع للجزائر وبدأ يجرب في حظه، وجرب في الألحان.

0: ونجح في التجربة هذه في الألحان، والدليل على ذلك لحن إلى كبار المطربين والمطربات. أذكر على سبيل المثال منهم السيدة نادية خرباش المعروفة بنادية تيسير، حسيبة عمروش، رشيد منير، يوسف توفيق، محمد العراف، قائمة يعني كبيرة ومن الأصوات الجميلة اللي موجودة في الجزائر، يعني أصوات الهائلة. فمن هنا بدأ التلحين وبدأ اسمه يبان، بدأ اسمه يبرز. وعلى فكرة هو ناشط كبير ويعني لحن ما يسكتش وما يحبش، وهمه كله هو الألحان ويقدم ما يحبش يعني. بعدها الإدارة أعطت له، كان في واحد الفترة اللي جزنا عليها في الجزائر كان الألحان قليلة، ففكرت الإدارة مدير التلفزة ذاك أعطى له، قال له كان فرقة تاع الآلات النحاسية إذا تقدرت يعني تقودها وكذا وانت دارس موسيقى وكذا، فقبل يعني ودارت هذيك الفرقة هذيك اللي كانوا موجودين فيها الإخوة الشهود آلات نحاسية يعني الساكسوفون وترومبات إلى آخره، يعني فرقة ما تجوزش 12 عضو تقريبا. فبقى معهم مع مدة سنة أظن، وكان يوزع يجيبوا له الأغاني الألحان ويوزع هو بنفسه، يوزع الألحان وهو موزع جيد خاصة في التوزيع في الموسيقى العربية. فكان يوزع وكان يقود الأوركسترا ويسجل في دار الإذاعة. بعدها يعني كل صراحة تقلق شوية، وما هو إنسان ملحن ويحب يخدم ويحضر الأغاني وكذا، وفي الفترة هذه كان ركود فما قدرش. طلع على باريس، طلع على فرنسا، راح لتونس وتعرف ثم مع الأستاذ الكبير العظيم لطفي بوشناق اللي نحيوه من هذا المنبر، لحلوا كذلك سرايب ولحلوا أغاني جميلة جدا، كذلك لحن النبيها كراولي لم تكن الذاكرة، ضمن هذا ما يمكن 3 أو 4 مطربين كبار في تونس. فقعد في تونس وش قعد، وين يروح يعني يلقى مكانته، لأنه يعني كفى وموسيقي ممتاز وملحن ممتاز ومثقف وأخلاق عالية، إنسان طيب، إنسان خجول كذلك، خجول جدا جدا جدا اللي ما يعرفوش. فبعدها قعد في تونس مدة ما طوش بزاف، ومشى سافر على لبنان ويتعرف مع ناس جدد ويتعرف مطربين جدد. فهنا تلقى مع العظيم العملاق الليل يا ليلى يعاتبني وديع الصافي، تلقى معه فتعامل معه وتعامل معه عدة مغنين كذلك، في ما لحن محمد الحلو، محمد الحلو كذلك لحن وتعامل، يعني تعامل مع كبار الفنانين الموارد الجزائرية، تعامل مع كبار الفنانين، هو نفخر به، تفخر به الجزائر فعلا. أنا شخصيا هو تاج رأسنا كما يقولوا، هو ورد الجزائرية وعدة الحق مغنين، وهذا يعني عينة، لأن الجزائر فيها فيها فيها مواهب كثيرة جدا، وكفى تعب يعني في آخر سنين هذه مع الألزايمر، وتعب شوية نتمنى له إن شاء الله الرحمة وربي يرحمه ويوسع عليه، وخلى أغاني جميلة جدا. لو عاد مثلا الحاسبة عمروش، ذابت الشمعة، هذو من الأغاني، بعض الأوبيراتات لحن كذلك أغاني دينية. فيعني فنان كامل متكامل، سواء ناحية العزف كعزف على آلة العود أو في التلحين أو في التوزيع، كان ممتاز فيهم في الثلاثة هذو، والله يرحمه ويوسع عليه، وإن شاء الله نكون وقفة في الظل على مستمعين الكريمين.
1: يا ساحر العينين من الجزائر للفنان الكبير فاضل نوبي.
2: ليس كل من غنى أطرب، فالطرب عنده ناسه، أو بمعنى آخر فالطرب موجود عند المطربة المخضرمة التي أطربت الجيلين، جيل القديم والجيل الجديد، إنها هي ميونس. هذه المطربة الرائعة التي تعاملت مع الموسيقار نوبلي فاضل في أشهر ألحانه التي برزت من خلالها، ألا وهي رائعة يا ساحر العينين. أقف إياكم عند هذا اللقاء عن تاريخ ومشاوير عديدة وموسيقية، هيام يونس تتحدث معنا في هذا اللقاء.
3: هلا ومرحبا، كم يشرفني ويسعدني ويطيب لي أن أتحدث عن نابغة الموسيقى الجزائرية العربية، موسيقار العربي الكبير الأستاذ نبل فاضل. وقد هنأني الحظ بزيارته في منزله العريق الذي يوحي بشغف أنغام وفن فريد. زرته برفقة زوجي ورفقة شقيق نابغتنا، وكم كنت شاكرة وممتنة ضيافة شقيقته الفاضلة. ومهما وصفنا وعبرنا عن عظمة موسيقارنا فسنبقى مقصرين أمام المواهب الخارقة الإبداع التي أغنت الأجيال وحلقت راية خفاقة للوطن الجزائري. والذي زادني حبورا لزيارته هو تسجيلي الأخير لأغنية جميلة وجذابة من ألحانه، يا ساحر العينين، بعدما أبدى إعجابه لي بقصيدة تعلق قلبي طفلة عربية في منتصف الثمانينات خلال زيارة الأولى للجزائر الحبيبة. كل الحب دائما، كل الحب، هيام يونس.
4: الموسيقيون العرب.
5: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني في بن عروس من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال في ولاية سوسة. العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش، وقد تم حجز 81 صفيحة وقطع مختلفة الأحجام من مخدر الزطلة وكيلوغرام كامل من مخدر الكوكايين. وأيضا تم حجز سيارتين تستعملان في نقل وترويج المواد المخدرة، ومبلغ مالي هام بالعملة التونسية هو من عائدات الترويج. شددت المنظمة التونسية للتربية والأسرة في بيان لها اليوم على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي إليه المجلس الأعلى للتربية والتعليم شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني، ولابد من تشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني. واعتبرت أن التوخي المنهجي والتدرج هم أساس النجاح في هذه العملية الإصلاحية. أكد كاظم المصمودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير أنه سيتم ترشيح أكلة لبسيسة في مدينة لمطة من ولاية المنستير كتراث لا مادي في اليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. هذا وقد وتنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير اشتراك مع بلدية المنستير انطلاق من اليوم لغاية يوم 27 أوت المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته الثانية. أعلن اليوم ديوان الحبوب أن الكميات المجمعة من الحبوب التونسية بلغت 11 مليون قنطار من القمح الصلب واللين والشعيرة، بينها 680 ألف قنطار بذور، وأنه تم انطلاق اليوم في توزيع البذور الممتازة على الفلاحين، وذلك إلى غاية شهر ديسمبر. انتهى الموجز، ولكن ابقوا معنا الآن زميلي حكيم في أخباره الرياضية.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

مرحبا بالجميع، آخر موعد لهذه الموجة إذاعة المنسيرة. مصادر إعلامية أكدت رفض المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم مطلب استعجال نظر المقدم من الشبيبة القيرونية عبر المحكمة الرياضية الدولية المتعلق بنزاعها مع الجامعة بخصوص الترتيب النهائي للبطولة في الموسم الماضي. منتظر باش تقدم الشبيبة القيرونية بطعن آخر بخصوص قرار هذه الدرجة الأولى الممثل في التأجيل أكثر من مرة في النظر في تأهيل النوادي المشاركة في البطولة وحصول على إجازة النادي. ملعب بوعلي الأحوار مؤهل رسميا لاحتضان مباراة المرة بحمسوسة هذا الموسم بعد زيارة لجنة صلاحية الملاعب اليوم، وهيك مباراة المرة بحمسوسة في الجولة الأولى باش يستقبل فريق الاتحاد الرياضي المنسير المقرر يوم السبت الساعة 4:30 في ملعب بوعلي الأحوار بحمسوسة. في فريق اتحاد بن قردان أعلن رئيس الهيئة التسريبية السيد عمار الجري عن استقالته من رئيس اتحاد بن قردان، وأوضح الجري أن القرار يعود لأسباب شخصية، مؤكد في الوقت ذاته أنه نهائي ولا رجع فيه، منتظر باش يتم خلال الفترة القادمة تعيين هيئة تسريبية تتولى إدارة شؤون النادي. فريق الأولمبي الباجي بعد القطيعة مع المدرب لسعد المعمر مدرب جديد هو نصيف البياوي اللي باشر مهامه في الأولمبي الباجي مساء اليوم. دخل البياوي مباشرة في التحضير مباراة هذا الأحد، يتحول الفريق لجرجيس لملاقات ترجي المكان في ترى الجولة الافتتاحية. بالنسبة لتركيبة الإطار الفني لفريق الأولمبي الباجي، نصيف البياوي مدرب أول، يساعد نزار جلاسي أمين الوسلاتي خاص بالتحليل وغسان العبيدي للأعداد البدني وسفيان الرويسي لتدريب الحراس. تم احتفاظ على بوراوي بن مرضية كأخصائي في العلاج الطبيعي. فريق الترجي التونسي أعلن اليوم عن نفاذ اشتراكات الموسم الرياضي 26-27 بالكامل بمختلف الفئات، واعتبر الترجي في بلاغ له أن هذا الإقبال الجماهيري الكبير يؤكد على أن الوفاء للترجي لا يتغير والانتماء لهذا النادي يتجدد موسم بعد موسم. ونختم بالسنغالي مامادو دياتا في النادي الافريقي لمدة 3 مواسم. وكيل أعمال اللاعب وصل صباح اليوم لتونس، واستكمل دياتا الكامل إجراءات التعاقد بعد اجتياز الفحص الطبي بنجاح. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أصدى رئيس الدولة تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي متاح لكل التونسيين، كما شدد خلال إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم اليوم بقصر قرطاج على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات والعمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية. شددت المنظمة التونسية للتربية والأسرة على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى إرسائه شامل لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني وبتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني، واعتبرت أن توخي المنهجية والتدرج هما أساس النجاح في هذه العملية الإصلاحية المتأكدة لما للتعلم من أهمية في تأهيل الإنسان معرفيا وحضاريا وثقافيا. أعلن ديوان الحبوب أن الكميات المجمعة من الحبوب بلغت 11 مليون قنطار من القمح الصلب واللين والشعير، بينها 680 ألف قنطار من البذور الممتازة. وأضاف أنه انطلق اليوم في توزيع البذور الممتازة على الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي الجديد، وتنطلق هذه وتتواصل هذه العملية إلى غاية شهر ديسمبر. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية إقليمية انتظمت اليوم بولاية منوبة عن حجز أكثر من 1000 قارورة مياه معدنية محملة على متن وسيلة نقل دون سندات قانونية ودون توفر شروط ممارسة التجارة لدى مسيكها. أصدرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إعلاناً للترشح لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب الدراسات أو مجمع مكاتب الدراسات التونسية أو العالمية والمؤهلة في مجال النقل الحديدي لإنجاز مهمة مشروع إنجاز خط حديدي عالي الأداء يربط بين شمال تونس وجنوبها في مرحلته الأولى المتعلقة بدراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لحصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجة إذاعة المنستير. كالعادة موعدنا من الآن إلى حدود العاشرة. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، طابت أوقاتكم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. أبرز عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء. بعد قليل ركن خلف الغلاف، اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد رواية النهر الحزين للكاتب الدكتور رضا كرعاني. فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، اليوم نقوم بتعريف مفهوم البروليتاريا. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، فقرة حبر الأيام، اليوم قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الدكتور فؤاد النفطي والأستاذة مروة بن عبد الجليل. في أصل الحكاية اليوم سنتحدث عن القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل مشهور جدا، اختلط الحابل بالنمل. وفي عندما يأتي المساء يختلط الكلام بالمادة الموسيقية، لكن قبل ذلك نوجه تحية لزميلي محمد سيدية في خلاج الحصة تقنيا، صديقنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعار العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، كونوا معنا.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. انتم في المتابعه والاستماع لي عندما ياتي المساء على اثير موجات اذاعه المنستير. ارسلنا لكم باجمل سلام واحلى تحيه. حللتم اهلا ونزلتم معنا في هذا المساء سهلا. مباشره الى الركن الاول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف.
0: خلف الغلاف. خلف الغلاف. اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد هو رواية النهر الحزين. هذه الرواية الصادرة مؤخرا للكاتب الدكتور رضا كرعاني. دكتور رضا كرعاني، مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: مساء الخير أستاذ الأسعد، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: أبدأ أولا بتهنئتك بمناسبة صدور الرواية الثانية بعد رواية صمت الجبال، تأتي رواية النهر الحزين. طيب، في البداية أفسح لك المجال لتقديم هذه الرواية للسادة المستمعين. كيف يمكن أن نقدم الرواية بشكل مختصر؟
2: يمكن تقديم بأنها رواية متوسطة في 175 صفحة، صدرت عن دار مسكلياني. رواية يعني تتحدث عن سيرة حياة يعني بطل فرد هو مختار، هذا هو بطل الرواية. هذا يعني بإعجاز شديد هذه الرواية يعني.
0: طيب، سؤالي هنا يعني بخصوص المضامين الواردة في رواية النهر الحزين، واطلعت على هذه الرواية صراحة واستحسنت هذه الرواية، واستحسنت أيضا لغة الدكتور رضا كرعاني وأيضا هذا العالم الروائي الذي يجمع بين الواقع والمتخيل. سؤالي هنا، لماذا اخترت جنس الرواية لكتابة هذا المحتوى أو هذه المواضيع ومعالجة هذه القضايا الواردة خلف غلاف الرواية؟
2: أعتقد أن الرواية هي أكثر يعني الفنون الحديثة قدرة على استيعاب جميع يعني مختلف المواضيع المتنوعة.
0: نعم.
2: والرواية تقريبا هي السائد اليوم لا في العالم العربي إنما في كامل الآداب العالمية، قد تكون هي جمعت مختلف الفنون ما بين السيرة الذاتية، ما بين ربما المقالة المقامة والرحلة وغيرها من الفنون. أعتقد أن هناك يعني إعجاب بهذا الفن بصفة خاصة.
0: نعم.
2: لأن ربما الشعر، وأنت الشعر أستاذ الأسعد، نعم، يتطلب الموهبة بصفة خاصة. من لم تكن له موهبة لا قدرة له على كتابة الشعر.
0: هل يعني ذلك أن الرواية لا تتطلب موهبة؟
2: ربما أقل من ذلك، ربما الرواية تتطلب الدربة والمعاودة والكتابة من جديد، يعني تتطلب يعني نوع من التراكم أكثر من الشعر الذي يكون مبني بصفة الأساس على الموهبة والدفق يعني الشعري.
0: نعم. طيب، سؤال هنا هو بسيط ولكنه يدعونا إلى التأمل. أثناء الكتابة الأكيد أن هناك مجموعة من التحديات التي واجهت الكاتب رضا الكرعاني أثناء كتابة هذه الرواية. أبرز هذه التحديات التي واجهتها أو العقبات الإبداعية، على اعتبار الكلمات الأكيد لا تأتي بسهولة وإنما
2: أكيد.
0: نعم،
2: أكيد هناك ربما أبرز يعني التحديات هو أن تكتب ما هو معروف وشائع ولا تضيف شيء، أو أن تتعاطف مع الشخصية وتحملها أبعاد أخلاقية أكثر مما يحتملها الفن بصفة عامة. ودائما يعني الخوف و التوجس، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الرواية للمتكون الروائي العربي وللرواية بصفة عامة؟ هذا هي يعني أبرز العراقيل أو التحديات بصفة عامة.
0: لا.
2: ثم لغة الرواية، هل ينبغي أن نكتب يعني بلغة قريبة من المتقبل، لغة سهلة، أم نميل إلى الفصاحة واللغة التقليدية؟ الحوار هل ينبغي أن يكون بلغة الاستعمال اليومي أم بلغة عربية؟
0: نعم.
2: هذا يعني أبرز التحديات والإشكاليات التي نواجهها في كتابة الرواية.
0: نعم، هذه التحديات أعتقد تكشف الجانب الإنساني لعملية الكتابة. تحدثت منذ قليل عن الشك الذاتي، عن هذه الحيرة، عن هذا التردد، أيضا عن المراجعة وأيضا عن المثابرة وراء العمل النهائي. سؤالي هنا، وأنت تكتب يعني هل تعيد صياغة ما تكتب أحيانا أم تحافظ وتحتفظ بالنسخة الأولى للكتاب؟
2: لا، أكيد أنك دائما تعيد وتعيد يعني صياغة الأشياء من جديد، ولكن ربما هذا لا يمس يعني الهيكل الكبير للرواية.
0: نعم.
2: ولكن أيضا في بعض الأحيان عندما يعني يكون مخطط في ذهنك لتكتب يعني رواية ما، يعني تأخذ يعني الخطوط العريضة، ولكن بعد ذلك لا تدري إلى أين ستأخذك عوالم الرواية. هناك أشياء تفاجئك أنت نفسك بأنك يعني ساعتها قد اكتشفتها أو ذهبت إليها من حيث لا تعلم.
0: أسئلة عن شرارة البداية، يعني النهر الحزين، ما هي الشرارة الأولى التي ألهمتك لكتابة هذه الرواية؟ هل الرواية تبدأ بفكرة تخامرك أم بمشهد شاهدته أم بشخصية تعايشت معها في هذا الفضاء الجغرافي الذي اعتمدته في كتابة الرواية؟
2: ربما رواية النهر الحزين كانت متأثرة لحد بعيد برواية إسبانية اللي هي رواية بعنوان عائلة باسكوال دوارتو لكاميل خوسيتيلا. كانت رواية يعني صغيرة وبسيطة الأحداث ولكنها يعني مؤثرة لحد بعيد. عندما قرأت هذه الرواية جاءتني فكرة كتابة رواية يعني تشكلها من حيث يعني بعض في البساطة وفي يعني اعتماد على شخصية واحدة واعتماد الراوي المتكلم، فأردت أن أكتب رواية يعني تشبهها. في يعني كانت ربما القادح الكبير هي هذه الرواية التي حدثتك عنها التي ذكرتها.
0: داخل هذه الرواية هناك العديد من الشخصيات التي تتفاعل فيما بينها في إطار شبكة من العلاقات، أحيانا تكون جامعة وأحيانا تكون مانعة. طبيعة هذه العلاقات تختلف بين مختلف الأطراف، لكن هل هناك دكتور رضا شخصية تشعر بأنك مرتبط بها أكثر من غيرها من الشخصيات داخل هذه الرواية؟ أو يمكن سؤالي هنا، هل هناك شخصية تمثل جزء من شخصية الكاتب؟
2: ربما صعب يعني تتماثل شخصية الكاتب، ولكنها قريبة من عوالمي. مثل الرواية ليس يعني هو شخصية ليس بعيدا عني، يعني تقريبا نشأنا في نفس البيئة هذه أرياف القيروان، تقاسمنا ربما الطفولة المبكرة، هذه الطفولة المحكومة يعني بالأعمال الفلاحية وغيرها، ولكن بعد ذلك كل منا يعني اتخذ طريقه. ربما هو أقرب الشخصيات إلي هذا البطل مختار، هذا الذي يعني فقد والديه منذ الصغر وواجه الحياة في ظروف معينة.
0: يعني هناك تقاطعات بينك وبين شخصية مختار، يعني بين الحياة الحقيقية للكاتب والحياة الحقيقية لأحد أبطال الرواية. طيب، لدرجة أنه أحيانا الكاتب يكون صديق يعني بعض الشخصيات الورقية التي يشتغل عليها. نتحدث دكتور رضا عن النقد والقارئ والأدب، وخاصة النقد الروائي الموجه للروائي، ونتحدث عن قارئ الرواية. هناك من يقول أن بعض الروائيين يدعون أنهم يكتبون لأنفسهم، والبعض الآخر يدعي أنه يكتب للجمهور. لمن يكتب الدكتور إذا كان عاني حقا؟ هل تكتب لنفسك أم للجمهور؟
2: أكيد هو كل كاتب في ذهنه يعني جمهور معين، هو يكتب لمتقبل معين ولا يمكن أن يكتب لذاته، إنما يبحث عن الانتشار بين الناس. ولكن عندما ينبغي أن يرضي نفسه في البداية، لأنه إذا لم يكتب شيء هو يرضى عنه لابد أن يكون هو القارئ الأول لهذا العمل. أنت تكتب عملا كما تريد أن تقرأه، ثم هذا الجمهور يعني دائما هناك إشكالية، هل ينبغي إرضاء الجمهور بكتابة معينة وهذا الذي يبحث عنه الجمهور، أم ينبغي المساهمة في صنع جمهور معين في ذائقة معينة؟ لأن أعتقد أن الكتابات الكبرى والكتابات الجيدة هي التي قادرة أن تصنع على جمهورا ولو بعد حين، وهي التي يعني قادرة أن تغير من ذائقة الجمهور، وهي التي يعني عندما نقرأ الأعمال الكبرى اليوم فإننا بعد قراءتها نكف أن نكون نفس الشخصية التي كنا قبله، تفتح لنا أفاق جديدة. ثم إن الجمهور والذائقة الأدبية دائما متنوعة، كانت هناك نصوص تعجبنا في الصغر ولكنها لم تعد تعجبنا، وهناك نصوص قديمة كان إقبال الناس عليها كثيرا ولكن لم يعد هناك الإقبال. يمكن أن نذكر مثلا مقامات
0: بديع الزمان الهمذاني والحريري
2: أو بديع الزمان، لم يعد أحد اليوم يقرأهم كما كان قديما، بل بالعكس النصوص التي نشأت فيها مشي، أذكر يعني رسومات الواسطي أصبحت أكثر شهرة من مقامات الحريري. ثم مسألة النقد والمتابعة النقد هذا مسألة يعني متشعبة وكبيرة. هل هناك نقد في الوطن العربي أو في تونس قادر أن متابعة النصوص ومعرفة النصوص الجيدة أم العملية النقدية كلها محكومة باعتبارات أخرى
0: يعني بطبيعة الحال بالصداقات والعلاقات والإخوانيات. لكن في هذا الإطار أستاذ رضا، كيف تستقبل النقد السلبي وهل يؤثر على طريقتك في الكتابة القادمة؟
2: هو أكيد الإنسان يتعلم إذا وجد يعني قارئ متمرس بذلك يعني النوع. وفي الحقيقة نحن ليس لدينا لا نقد سلبي ولا نقد إيجابي تقريبا، يعني تكاد يعني ليس هناك جرائد مختصة مثل متابعة الشأن الأدبي، ليس هناك ما يعرف في الغرب بالناقد الكبير أو القارئ الكبير وهو كبار النقاد يعني يعطون ملاحظات أولية على النصوص الصادرة ويشيرون إلى أنه بعض النصوص جيدة وتستحق القراءة وتكون عامل في ارتفاع أسهم أو في ارتفاع الإقبال على مثل هذه النصوص. للأسف الشديد ليس لدينا مثل هذه يعني مثل هؤلاء النقاد حتى العملية.
0: لكن من حين إلى آخر أستاذ رضا يعني نقرأ بعض دعني أقول شبه المقالات، يلا نقول شبه مقالات نقدية فها نقد سلبي وكأنه نوع من القصاص من الكاتب وكأنه في عداوة يعني شخصية، ومن جانب آخر نجد مدحيات يعني وإطراء ومبالغة وغلو يعني في مدح أحيانا بعض الكتابات التي لا تستحق المديح.
2: نعم هذا هو يعني شأن الثقافة في الوطن العربي بصفة عامة وفي تونس ربما بصفة خاصة. ليس لدينا حركة نقدية يعني موضوعية، وحتى الجامعة التونسية منذ زمن بعيد غير قادرة على لعب هذا الدور. وربما متابعتها للنصوص تكون بصفة متأخرة، وحتى العملية النقدية تثير أسئلة كبيرة. أنا يعني أعرف أدرس في الجامعة وأعرف في كثير من الأحيان أرى ما الذي يفعل أستاذ الأدب عندما يحول النص إلى مربعات وإلى أسهم وإلى أدري ماذا، خطاب وخبر وغيره، دون أن يقول لنا قيمة هذا النص وما تأثيره. تقريبا هذه يعني العملية الشكلية المتأثرة بالبنيوية وغيرها، هل هي قادرة أن تقول لنا يعني طبيعة الإضافة الذي يقدمه هذا النص أم لا؟ يعني هناك تقريبا يعني مشكلة كبيرة في النقد في الوطن العربي. وحتى كثير حتى على المستوى العربي أنا أقرأ نصوص تقدم على أنها متحصلة على أرفع الجوائز في الوطن العربي البوكر وغيرها، فنجدها نصوص يعني لا تعجبني هذا أقل بساطة. لا أدري هذا الموقف هل هو يشاطرني فيه عدد كبير من القراء، هل تنال؟ والمشكلة أن مثل هذه الجوائز هي التي تصنع ضائقة أدبية أخرى.
0: صحيح.
2: هناك مشكلة كبيرة لدينا في تقييم النصوص الأدبية في الوطن العربي بصفة عامة.
0: سؤالي أستاذ رضا الآن، سر يعني الرواية الناجحة بالنسبة إليك، هل السر يكمن في الفكرة التي تطرحها الرواية أم في طريقة التقديم وفي السرد الذي يشتغل به الراوي أو الكاتب؟
2: أعتقد تكمن في كليهما. بالنسبة يعني ليست الرواية هي يعني أطروحة فلسفية أو فكرية لتقدم فيها أفكار بدون لغة جميلة، بدون طرافة، بدون قصة، وأيضا القصة بدون عمق فكري سيكون مجرد لغو. اللغة التي لا تشير أو لا تحيل إلى عالم خارجي إنما هي مفتونة بنفسها فقط ولا تحيل إلى نفسها، ستصير يعني لغة مغلقة ولن تقدم أشياء كثيرة. الرواية تجمع بين الأمرين وقدرة يعني النصوص الكبرى التي بقيت وتأثرت بها الأجيال. يعني انظر مثلا أهم النصوص الأدبية لسارفانتس دون كيخوت، كيف انها اصبحت يعني قدمت نموذج بشري قوي وكان فيها كثير من الفكاهه وكثير من الهزل، وهي ما زالت تقرا ويستعاد قراءتها كل يوم حتى ان نقلت الى اداب اخرى. فانها حافظت على قوتها وادبيتها.
0: واعرف الاستاذ رضا كرعاني بالاضافه الى انه كاتب ايضا هو قارئ جيد، يعني يقرا بشكل مستمر. الكتاب الذي تمنيت لو انك انت من كتبه؟
2: هناك ممكن كتابات كثيرة في هذا الأمر.
0: أعطيني كتاب، تمنيت أنك أنت من كتبت هذا الكتاب.
2: ربما كتابات حسين البرغوثي سأكون بين أشجار اللوز، هذا كتاب يعجبني كثير وأعيد قراءته.
0: جميل. طيب التالي بالنسبة للكاتب رضا كنعاني بعد النهر الحزين.
2: والله لا أعرف أستاذ الأسعد، ربما أنا يعني
0: أجنو أصبت بالجمود الإبداعي.
2: نعم ربما هو كذلك. تعرف أني مصاب بجمود فكري. يعني في الدراسات الحضارية لا أتقدم باستيفة أرضى عنها، والآن ربما جمود في يعني في بعض الأحيان تتساءل ما الذي سيمكن أن تضيفه كتابا آخر في مثل هذا يعني الرداء التي نعيشها على جميع المستويات.
0: يعني شرفنا دائما في المحاولة أستاذ، نحن نحاول ونكتب لنترك الإبداع الحقيقي، هو شكل من أشكال المقاومة، مقاومة الرداءة والتفاهة والسخافة التي نعيش لا يمكن أن نقاومها إلا بأن نكتب كتابات جيدة على الأقل، والتاريخ بطبيعة الحال سينصف هذا الإبداع الحقيقي. يعني هنا هل هناك مشروع قادم؟ أريد أن أسأل إن كنت ستحافظ على الكتابة الروائية على هذا الشكل، أم ستذهب مثلا إلى القصة أو إلى النقد وما إلى ذلك؟
2: ربما يعني لا، النقد لا يعنيني كثيرا، ربما يعني المشاريع ربما قد أعود إلى الكتابات الفكرية والكتابات الحضارية، ولدي ربما أفكر ربما في مسرحية، أقرأ الكثير ليعجبني ما يكتبه برشت، وأريد أن أكتب يعني رواية، وربما يكون لدي مشروع مع شقيقي الصحبي.
0: نوجه له تحية صديقنا الصحبي. تحصل على روايته ومذكرات،
2: روايته
0: دفاتر دفاتر الجيلاني ولد حمد اللي تحصلت على جائزة كومار يعني، وكان ضيفنا على أثير موجات إذاعة المنستير. لما لا إن شاء الله نقرأ مسرحية يعني لأخوين أديبين كاتبين روائيين الصحفي ورضا، وكأنه هنا عملية الحكي والسرد يعني وكأنها مسألة وراثية يعني تشتركان فيها.
2: أكيد هناك جزء من الوراثة، أكيد نفس البيئة ونفس المعطيات التي دفعت بنا إلى الكتابة.
0: نعم المجهول وتحية. شكرا جزيلا دكتور رضا كنعاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة، الأكيد سنلتقي في معيدة إذاعية إبداعية قادمة. المهم أن رواية النهر الحزين موجودة الآن في الأسواق وفي المكتبات في تونس.
2: نعم موجودة
0: في الساحل. موجودة في الساحل.
2: نعم أعرف أنها يعني موجودة في كبريات يعني المكاتب.
0: فأرجو كل الرجاء خاصة محبي الرواية والقراء أن تكون هذه الرواية قريبة بين أيديهم، صراحة رواية ممتعة جدا في لغتها، أيضا فيما تتضمنه، فيما تتضمن هذه اللغة من مقاطع سردية وأفكار وقضايا قريبة، يعني كل قارئ سيستشعر بأن الكاتب يتحدث عن جزء من حياته ومن خصوصياته الحياتية. شكرا جزيلا أستاذ رضا كنعاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة، ونلتقي في معيد إبداعية لاحقا.
2: شكرا جزيلا أستاذ
0: لسا، شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا. كان هذا ركن خلف الغلاف، اليوم عرفنا برواية صدرت حديثا بعنوان النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كنعاني. بعد قليل فقرة كلمة وظلال، واليوم مفهوم البروليتاري، أكثر التفاصيل بعد قليل مع الأستاذة أميرة كرم.
1: فأنت تقرأ الملفوظ برمته فإذا اللفظ متفرد، بل إن اللفظ ينسكب من فيك كالهواء يجري في يسر،
3: وصارت تحدث عنا الطيور صغار السنون وتلك الحبارة،
4: لما حصل من زلزال أصاب من شظايا تطايرت من الزلازل العامة فأصابت مؤسسة اللغة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة ابن السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير،
3: المستير، السحلين، خنيس، عالموجة 106.1.
2: إذاعة المنستير
4: 106.1.
5: خفيف.
4: سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن، الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط. تبع الموجة

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل الآن إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال،
0: كلمة وظلال. والأكيد في هذا الركن نحاول أن نعرف بعض المفاهيم لتوضيحها وتبسيطها وتقريبها من المستمع الكريم. أولا نرحب بالأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذة أمير.
2: مساء الخير لسعاد، ومساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: كيف الحال أستاذ؟
2: بخير الحمد لله، وانتم ماشي
0: حوالي؟ الحمد لله، الحمد لله. اليوم تخيرنا مفهوم، اعتقد نحن نحاول قدر المستطاع ان ننوع في المرجعيات المتعلقه بالمفاهيم، احيانا تكون مفاهيم ادبيه، احيانا تكون مفاهيم اقتصاديه. اليوم مفهوم من المفاهيم الاقتصادية، خاصة أعتقد أنه يتحدث عن طبقة اجتماعية، وهذه الطبقة يقع يعني تمييزها من خلال وضعها المادي. اليوم مفهوم البروليتاري، هذه الكلمة نستمع إليها في نشرات الأخبار أحيانا في بعض التحاليل وما إلى ذلك، وتمر مرور الكرام. لنحاول أن نضبط أهم تعريفات لمفهوم البروليتاري.
2: أي الكلمة هذه، وهي بما أنها كلمة وانت تعرف أنه الكلمة كيف ما الكائن الحي تتولد وتعيش وبمر السنين وحتى القرون تتفاعل مع العالم وتاخذ معناها من تاريخه وتضيف له معنى جديد. كما كلمة البروليتاريا اللي باش نحكيوا عليها اليوم، كلمة قد تبدو اليوم ثقيلة نوعا ما على خاطرها أول ما توحي بماركس الثورة الصراع الطبقي وبصورة العامل المغترب اللي أمام المصنع، اللي أمام آلة في المصنع. لكن تاريخ الكلمة صديقي أقدم من ماركس برشا. في روما القديمة كان ثم كلمة لاتينية هي بروليتاريوس، تطلق على المواطن اللي ما عندوش ثروة وكل ما يملكه هما أبناؤه، ومن هنا جات كلمة بروليس أي الذرية أو الأبناء. لكن البروليتاري الروماني ما هوش هو بيدو البروليتاري اللي بش يظهر بعد قرون في أوروبا الصناعية، لأنه العالم ديما يتغير. ومع الثورة الصناعية في أوروبا وظهور المصنع الحديث، ما عادش السؤال الأساسي فقط من هو الفقير، بل أصبح من يعمل ولمن يعمل ومن يملك الأشياء التي تجعل هذا العمل ممكنا. لهنا تبدأ الكلمة في اكتساب معناها الحديث، معناها العامل في المصنع ما يملكش الآلات ولا المصنع ولا المواد اللي يعمل عليها ولا السلعة اللي ينتجها، هو يملك حاجة واحدة فقط اللي هي قوة العمل متاعه، ويبيع القوة هذه مقابل الأجر. ولهنا يجي ماركس. ماركس ما استخدمش كلمة البروليتاريا باعتبارها مجرد كلمة أخرى تعني فقراء، وهذه نقطة مهمة. يعني مش كل فقير بروليتاري بالمعنى الماركسي، ومش كل عامل فقير بالضرورة. المسألة لهنا صديقي تتعلق بموقع الإنسان داخل عملية الإنتاج، ثم شكون يملك وسائل الانتاج وشكون ما يملكهاش، فيضطر الى بيع قوة العمل متاعه باش يعيش. وهكا تصبح البروليتاريا عند ماركس طبقة اجتماعية مرتبطة بطريقة معينة في انتاج الثروة. لكن لهنا ماركس ما يقفش لهنا، خاطر سؤال بالنسبة لي مش اقتصادي فقط، ثم سؤال اخر اكثر عمق، ماذا يحدث للانسان عندما يصبح العمل متاعه شيء منفصل عليه؟ ولهنا نجي والحالة الاختراب، اختراب العامل البروليتاري اللي نجم يعيشها. وقت اللي يخدم الإنسان وينتج شيء وما يشعرش أنه الحاجة هذيك اللي ينتج فيها متاعه ولا تعبر عليه، معناها العامل يصنع السلعة لكن السلعة ما توليش ملكه، يقضي ساعات في العمل لكن طريقة العمل والهدف والإيقاع ما تكونش من اختياره. يعني هو يكرس الجزء الكبير من حياته باش في العمل هذا باش ينجم يعيش، لكن حياته الحقيقية ما تبدأ كان بعد انتهاء العمل. ولهنا تصبح المسألة أكثر من مجرد أجر، معناها الإنسان يتسائل لهنا، أنا نخدم باش نعيش ولا نعيش باش نخدم؟ ولو احنا ديما نحاولوا ديما المفاهيم هذه نبسطوها على الواقع المعيش كما صار الأيامات اللي فاتت. باش نحكي على حاجة مهمة لهنا، الطبقة في ذاتها والطبقة لذاتها، هذا مفهوم مركزي على في الفكر الماركسي. بمعنى بسيط باش نبسطه أكثر، قد تكون هناك مجموعة من الناس عندها الموقع الاجتماعي نفسه لكنها ما تدركش أنه تشترك في مصلحة ومصير واحد. وعندما يتحول هذا الاشتراك إلى وعي وتنظيم وفعل جماعي، تتحول الطبقة من مجرد واقع اجتماعي إلى فاعل تاريخي. ولهنا بالذات أصبحت كلمة البروليتاريا كلمة سياسية. معناها ما عادش توصف اللي هما في أسفل السلم الاقتصادي فقط، بل أصبحت معناها تشير إلى إمكانية أن يتحول هؤلاء الذين ينتجون الثروة إلى قوة قادرة على تغيير النظام. لكن السؤال المركزي باش نطرحوه اليوم، ماذا بقي من هذه الكلمة اليوم؟
0: نعم.
2: خاطر قلنا البروليتاريا تبدو بعيدة
0: وفهمت طيب. قبل أن نصل إلى الإجابة عن هذا السؤال، الأكيد باش نحوصل، البروليتاريا يعني هي مفهوم يقع اعتماده أو انتشر، يعني هذا المفهوم للتعبير عن توصيف لطبقة اجتماعية. هذه الطبقة لا تملك أي وسائل إنتاج ومصدر حياتها ومصدر يعني

0: الانتاج تنوعت
1: صحيح
0: وتطورت حتى وليت ساعات في شكل شاشه او تطبيق وخوارزميات ساعات بيانات
1: نعم.
0: يعني في الظاهر العامل المعاصر قد يبدو اكثر حريه من عامل القرن 19 ليه قد يختار متى يعمل ويملك ساعات هاتف وحاسوب يعمل به وقد لا يكون له مدير يقف فوق راسه لكن لهنا معناها البروليتاريا ترجع بطريقه اخرى تطرح بطريقه اخرى السؤال شكون اللي يملك المنصه شكون اللي يملك البيانات شكون اللي يحدد شروط العمل حتى عندما يبدو العامل حرا في اختيارها على هذاك كيف تطرح سؤال هل مازال البروليتاريا موجوده مانيش باش نمشي ونبحثوا عن عامل القرن 19 في شوارع القرن 21
1: صحيح.
0: بل يلزمنا نتسائلوا هل ما زالت العلاقة التي وصفها ماركس موجودة حتى وإن تغير شكلها
1: جميل.
0: معناها صحيح. هل ما زال هناك من كما طولت معناها هل أي جسم كامل هذه برك هل ما زال هناك من يملك وسائل إنتاج فكرتي هذه ومن لا يملك إلا قدرته على العمل على خاطر لهنا لعل العمق الحقيقي اللي تطرحه كلمة بروليتاريا باختصار يتجلى في معنى الاختراب اللي تحدثنا عليه لهنا وقت اللي دورة الانتاج تطلب من العامل ولا الموظف ولا الأجير أنه ينفق العمر متاعه أو أغلبه لتلبية الحاجيات الأساسية الدنيا دون بلوغها بالشكل المطلوب الشيء لهنا اللي يتسم بكثير من القسوة صديقي ويصل حتى لفقدان المعنى ونحب نقول للسادة المستمعين معناها أنه إحنا كي نحكي لهنا عن فقدان المعنى معناها مانيش قاعدين ندعيو لترك العمل ولا الفوضى لكن كل ما في الامر ان نحب نلفتوا الانتباه الى شروط عمل تتحقق فيها الكرامه الانسانيه على هيك كي نتناولوا كلمه البروليتاريا اليوم ونحاولوا نغوصوا في ظلالها ما عادش باش تكون مجرد كلمه من قاموس الماركسيه بل تصبح اعاده النظر فيها محاوله للاجابه عن سؤال قديم جدا لكنه ما فقدش الراهنيه نتاعو ما الذي يحدث للانسان عندما يفقد السيطرة على العمل وعلى ما ينشو وعلى الوقت اللي يمنحه للعمل والبروليتاريا في النهاية ما هيش سؤال عن طبقة إنما هي سؤال عن العمل والملكية والسلطة والإنسان اللي يحاول أنه يلقى نفسه فيما يفعل معناها في العمل اللي يعمل
1: نعم جميل يعطيك الصحة كلام جميل لماذا؟ لأنه يلغي يعني في تعريف كمفهوم البروليتاريا يلغي ما يسمى بالصراع الطبقي بين فقراء وأغنياء وما إلى ذلك المهم أنه البروليتاريا يعني تمثل
0: مازالت
1: موجودة طالما أنه
0: بأشكال أخرى
1: صحيح بأشكال أخرى طالما أنه التحولات الاقتصادية العميقة متسارعة الأكيد ولها أثر كبير في استبدال أو تغيير الواقع الاجتماعي أيضا للأفراد والمجتمعات شكرا لك أستاذة أميرة كرم تحية لك على كل هذه الإضاءات شكرا إلى اللقاء الأسبوع القادم نلتقي إلى اللقاء مع السلامة
0: إلى اللقاء
1: إذن كان هذا ركن كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم واليوم قدمنا تعريف شامل وظافي تحية للأستاذة أميرة حول مفهوم البروليتاري بعد قليل موجز لأهم الأنباء ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء ذكركم بأبرز الفقرات للجزء الثاني في قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر ثم بعد ذلك سنبحث في أصل الحكاية عن القصة الأصلية للمثل العربي المأثور اختلط الحابل بالنابل أكثر التفاصيل في الجزء الثاني كونوا معنا

0: التاسعة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة اليوم على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في الإصلاحات الكبرى لمنظومة الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار العمل على تطوير أداء المنظومة والارتقاء بها ولتتواكب التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية ولتستجيب لتطور سوق الشغل وتنوع المضمونين الاجتماعيين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، علموجة، 99
1: 99
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
3: منكم وإليكم،
4: 28-000-666.
1: وإليكم
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
5: عندما يأتي المساء

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونمر مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: حبر الأيام لهذا اليوم ستكون قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. أكثر التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ فؤاد النفطي. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد.
2: مرحبا بك أخي الأسعد وبجمهور مستمعي إذاعة المنستير.
0: اليوم سنتعرف عن علم الجبر وبدايات ظهور هذا العلم. سنتحدث عن الأصول التاريخية لهذا العلم، عن الجذور له، جذور بابلية وفرعونية، وأيضا في جذور إغريقية وهندية، وسنتحدث عن دور الخوارزمي في تأسيس هذا العلم. نبدأ أولا بتقديم المقال وتحديد معنى الجبر في العربية.
2: طيب، مقال حبر الأيام هذا اليوم هو من مجلة، من المجلة العربية لصاحبه منذر راشد الفريدان، وقد صدر في 2011-2014. وفي الواقع يعني أسيل العديد، أسيل الكثير من الحبر في مسألة الخوارزمي والجبر، وهذا المقال يندرج ضمن هذا السياق. كما يعلم ربما الجميع أن علم الحساب بصفة عامة أو الرياضيات بصفة عامة لها جذور يعني قديمة جدا، منذ كما تفضلت منذ البابليين والمصريين القدامى،
0: الفراعنة. نعم،
2: والفراعنة، ولكن تحديدا امتازت الفترة، فترة يعني القرن التاسع ميلادي نعرضنا
0: تحديدا سنة 820. نعم،
2: يعني تقريبا حوالي 830 صدر كتاب الخوارزمي، يعني وأسس لمرحلة جديدة في علم الرياضيات لم تكن موجودة من قبل، ولو أنه لها يعني بعض البوادر قبل، لكن كعلم مؤسس يعني له يعني مفاهيمه وله جزءه النظري وجزءه التطبيقي وأبوابه، فصدر مع الخوارزمي لأول مرة.
0: نعم، الكتاب هو المختصر في حساب الجبر والمقابلة.
2: نعم، هو يقال إنه المختصر في كتاب الجبر والمقابلة، وهناك من المؤرخين من يحذف كلمة المختصر ويجعله كتاب الجبر والمقابلة.
0: نعم،
2: لأنه في الواقع ليس مختصرا، يعني هو الكتاب يتكون من جزئين اثنين. الجزء الأول نظري بحث، والجزء الثاني تطبيقات للجزء النظري على مستوى يعني أو كل ما يخص المعاملات و يعني التركة، تقسيم التركات بين الناس، وهو ما يسمى بعلم الفراء فيما بعد.
0: نعم، لو نتحدث عن الجذور البابلية مثلا والفرعونية مثل ما أشرنا منذ قليل، يعني الجبر كان عبارة عن مجرد أمثلة حسابية عددية، ولكن تخلو من القواعد العامة أو نظريات المجردة.
2: بالنسبة لل يعني الأثر التاريخي الذي وصلنا من بابل، فيه بعض الأمثلة المتكررة فقط، يتغير يعني المعطى ويحاول أن يجد عدن، وكأنه حوار بين شخصين، ولكن يقف عند الأمثلة فقط، يتم فيها بلغة أخرى، يعني تحديدا يتم فيها حل معادلة من الدرجة الثانية عن طريق مثال. بالنسبة للفترة، فترة مصر القديمة، يوجد لدينا مخطوط وحيد، هو مخطوط برلين، يعني هذا موجود في متحف برلين. هو الوحيد الذي يحتوي على شذرات من معادلات من الدرجة الثانية. كذلك ليس يعني علم مؤسس، هو مجرد يعني برديتان فيهما بعض الأمثلة عن حل لمعادلات من الدرجة الثانية. حينما نكتبها بطريقتنا نجد أنها معادلات من الدرجة الثانية، يعني ولكن ليس هنالك يعني تأسيس لهذا العلم. الخوارزمي
0: حتى أيضا استسمحك يعني حتى عندما نتحدث الإغريق مثلا، الإغريق أعتقد أنه كانوا يهتمون كثيرا بالهندسة بشكل أكبر يعني أكثر من الجبر، والهنود يعني في تعاملهم على علم الحساب أنه المسائل الجبرية مثل ما ذكرت منذ قليل يعني لا تختلف كثيرا عن الصورة التي كانت موجودة في الحضارة البابلية عفوا، أنه المسائل الجبرية كانت متناثرة وغير مقننة يعني في نظام مستقل يعني ليست هناك قواعد أيضا.
2: هو إذا تتبعنا خطوات يعني علم الرياضيات نجد أن يمكن أن نتحدث عن مدرستين اثنتين. الأولى مثلها ما يسمى بالمدرسة الفيثاغورية أو بيتاغور.
0: بيتاغور نعم. نسبة
2: يعني
0: إلى بيتاغور.
2: بيتاغور بالنسبة لهذه المدرسة كل شيء عدد. في المقابل نجد أن في أثينا وهنا يعني هناك نقطة استفهام أيضا على كلمة أثينا ربما سنعود إليها. بالنسبة للحضارة الإغريقية توتي لينية يعني كل شيء خط. فهنا نجد هيمنة الهندسة بالنسبة للإغريق، في حين نجد هيمنة العدد في المدرسة الأخرى. يعني بابل إن أردنا فيها الوجهان، يعني هنالك اهتمام بالعدد وهنالك اهتمام بالهندسة في جانب تقسيم الأراضي، لأن بابل معروفة بأنها كانت أراضيها خصبة وفيها الطين، لذلك الأثر التاريخي من بابل نجده على شكل يعني ألواح طينية، في حين في مصر التي هي فيها الأرز وغير ذلك نجد البردية، لأن يعني المادة التي تصنع منها الشيبور يعني الشيء الذي نكتب عليه
0: المرتكز. طيب كلمة الجبر، معنى الجبر هنا ماذا نعني بالجبر؟ هناك من يقول أن الجبر هو نقل الحد السالب في المعادلة إلى الطرف الآخر لتغيير الإشارات وإصلاحها، والمقابلة هي حذف الحدود المتشابهة بين طرفي هذه المعادلة. سؤالي هنا، ما هو الهدف العلمي من تأسيس هذا العلم، علم الجبر؟
2: طيب واضح، سؤال جيد يعني هو الآن سنخرج قليلا من يعني من ربما من إطار المقال ونتعمق أكثر. شو هو يعني علم الحساب؟ هو انطلاق من المعلوم باستعمال المعلوم فقط. يعني أنطلق من 3 مع 5 وأجد معلوما آخر وهو 8. وأنا أعرف أن 8 موجود من قبل. إذن فالحساب هو علم المعلومات. لوكالكيل هذا بي. الآن أصبحت لدينا بعض المسائل التي نجهل فيها شيئا ما، هذا الشيء يمكن أن يكون عددا ويمكن أن يكون بعدا هندسيا نريد إيجاده. فنطلق عليه اسما آخر وهو شيء
0: أو الجذر. الخوارزمي يسميه الجذر هذا المجهول.
2: الخوارزمي يميز بين الشيء والجذر. كيف يميز بين ذلك؟ يقول هو شيء في المطلق بداية، فإذا ضربناه في نفسه يصبح جذرا. وضربه في نفسه يعطيه اسم آخر وهو مال. المال هنا لا علاقة له بالمال، يعني المال العملة أو شيء من ذلك. هو فقط هو هنا مرحلة أو خطوة نحو التجريد. سميه مال، سميه خاتم، سميه ما تريد. هو شيء آخر مخالف للجذر الأول. احنا توا في عصرنا هذا نسميه شيء X ونسميه المال X أو كاري، يعني هو اثنين. هذا هو الشيء والمال. فالخوارزمي نظرا لتواجده في بيئته التي سبقه فيها النحويون الذين أسسوا وكتبوا ونظموا بعض القواميس وبحثوا في اللغة العربية، والبحث في اللغة ينطلق من معلوم وهو الحرف ويبحث عن مجهول وهو الكلمة. ولذلك إذا أخذنا 3 حروف مثلا حا ورا وباء يمكنها أن تعطيني 6 كلمات، حرب بحر حبر وكذا.
0: صحيح.
2: فهذه التواليف أو التكوينات
0: المشتقات
2: استلهم منها الخوارزمي. استلهم منها، يعني قال أنا أخذ عددا مجردا معلوما وآخذ آخر أسميه شيء وآخذ يعني ذلك شيء في نفسي وأسميه مال، فأصبحت لدي ثلاثة عناصر مختلفة،
0: شيء وجذر ومال
2: مختلفة أنطولوجيا يعني
0: وجوديا
2: وجود وجوديا مختلفة. فقام بتوليفة فوجد أنها تقوده إلى ست معادلات سماها المعادلات أو ما نسميها بالمعادلات الست الأساسية أو القانونية إيكواسيون كانونيك حتى بالقانونية كانونيك يعني. ولما قام بهذه أسس هذه المعادلات الست قال الآن سأريكم كيف أن أغلب المسائل وليس كل المسائل بالطبع يمكن أن تقودنا في النهاية إلى إحدى هذه المعادلات. ثلاث منها يسميها المفردات حينما يكون شيء يساوي واحد معناه واحد يساوي واحد آخر مثلا أموال تعدل عددا أو جذور تعدل أموالا، هذه يسميها مفردات. وإذا كان فيها تركيبة يسميها المقترنات أو ليزيكواسيون كومبوزي يعني بلغتنا توا، مثلا أموال وجذور تعدل عدلا عددا فتصبح عندنا AX كاري بلس BX إيجال C مثلا. هذه معادلة من الدرجة الثانية
0: مركبة.
2: مركبة. الآن أتيك إلى كلمة جبر، قال المشكل حينما يطرح بداية لا يكون على هذا الشكل البسيط وإنما قد تكون فيه بعض الحدود التي فيها نقصان فنجبرها مثل جبر العظم. هو لا يتحدث عن جبر العظم ولكن هذا هو معنى الجبر بالنسبة لبيئته هو.
0: صحيح.
2: الجبر يعني حينما تجبر مثلا أنت باش تقول مثلا 5X وعندك إلا 3X تجبرها تصبح 2X كتلة واحدة فكانت كتلة تاني وأصبحت كتلة واحدة كأنه عظم وجبر، فهذه تسمى عملية الجبر.
0: واضح.
2: وأما المقابلة فإذا كان لدينا تساو بين يعني حدود وهنالك حد موجود في اليسار واليمين
0: يعني
2: يمكن
0: تشابه.
2: أن نحذفه فذلك يسمى بالمقابلة. وهكذا تأسس علم الجبر والمقابل.
0: وكانت الحاجة إليه أعتقد حساب المواريث أيضا تقسيم الأراضي والتجارة وعمليات عمليات البحث عن المساحة. طيب الخوارزمي الأكيد أنه هذا الكتاب الخوارزمي يعني ترجم إلى العديد من اللغات خاصة اللاتينية في القرن الثاني عشر أعتقد، وكان يدرس يعني في جامعات أوروبا حتى القرن السادس عشر.
2: بالطبع كتاب الخوارزمي ترجم وقبل أن يترجم كتاب الخوارزمي يعني استفاد منه الرياضيون العرب الذين أتوا بعده مباشرة مثل أبي كامل والكرجي والسماوئيل المغربي والعديد من والحسن بن الهيثم. وهنا بعد ذلك تمت عملية الترجمة يعني
0: عمر الخيام أيضا استفاد من ذلك.
2: عمر الخيام أيضا
0: في الغرب نتحدث عن فرانسوا فيت، أعتقد روني ديكارت أيضا استفاد من هذه المعادلات.
2: فيت يعني الفرنسي أخذ منه يعني بالطبع وكلهم
0: ديكارت.
2: لكن أنا أركز هنا على نقطة مهمة جدا وهو أن أحد يعني لاحقي الخوارزمي هو القلصادي والقلصادي كان يعني في تونس وأقام في مدينة باجة وكتب كتبا في يعني في الحساب من بينهم كتاب حساب الغبار القلصادي ويعني فكتب القلصادي هذا ما يهمني هو أنه انطلقت من تونس ثم في القرن هو في القرن الخامس عشر ثم ترجمت كتبه وبقي يدرس 300 سنة في أوروبا المقرر يعني الحساب مقرر الحساب البروغرام يعني متاع الماتيماتيك
0: برنامج رياضياتنا
2: لمدة 300 سنة هو كتاب كتب القلصادي التونسي. هو ليس تونسي أندلسي لكن جاء
0: إلى تونس
2: يعني في رحلته إلى الحج في رحلته إلى الحج ذهب وفي عودته مكث في تونس وتوفي في تونس.
0: جميل. طيب شكرا لك أستاذ فؤاد النفطي على كل هذه التوضيحات والإضاءات وهذه السباحة في علم الجبر. إذن كانت قراءة اليوم في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. شكرا أستاذ فؤاد النفطي. الأسبوع القادم نلتقي. إلى اللقاء. مع السلامة. شكرا.
2: مع السلامة.
0: إذن كانت هذه فقرة حبر الأيام وقراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. بعد قليل أصل الحكاية، واليوم سنبحث في أصل القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل شائع ومتداول، وهو اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل بعد هذا النغم، كونوا معنا.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل مباشرة إلى الركن الأخير، أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية في هذا العدد يتعلق بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة، مساء الخير.
2: مساء الخير سي لسعد.
0: مرحبا، أهلا
2: وسهلا. لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن ما هو أصل هذا المثل الذي يقول اختلط الحابل بالنابل؟ هذا المثل يعني متداول، يعني نستعمله في معاملاتنا، في حواراتنا، في نقاشاتنا، لكن لو نحاول أن نحدد أصل هذا المثل والقصة المأثورة لهذا المثل.
2: طيب، أولا نقول لماذا يقال اختلط الحابل بالنابل؟
0: نعم.
2: هو مثلا يضرب في تفشي الفوضى واختلاط الأمور واضطرابها. يقول العرب: دار حابله على نابله، أي تداخل أوله بآخره.
0: نعم.
2: واختلط، ويقولون قد سار حابلهم على نابله، على نابلهم. أي أنهم تنازعوا بينهم، ما له حابل ولا نابل، أي ليس له شيء يستحق الذكر. في اللغة الحابل هو صاحب الحبالة، أي المصيدة التي يصاد بها الوحش. والنابل هو صاحب النبل والرامي عن قوسه بالنبل. وكان العرب قديما يفصلون بين الحابل والنابل. فتعطى مهمة رمي النبال والسهام إلى مجموعة، ومهمة إمساك حبال الخيل والجمال إلى مجموعة أخرى. نعم. وحين يشتد وطيس المعركة ويلتحم الجيشان المتحاربان ويرتفع غبار المعركة ويسطع الوهج من سنابك الخيل وتزلزل الأقدام، فلا يعرف حينها الحابل من النابل، أي لا يعرف من يمسك الخيل والجمال من رامي السهام. لذا باتت العبارة كناية عن اختلاط الأمور. وتداخلها.
0: تداخل.
2: حتى يعصر فهمها وتمييزها.
0: هذه الفوضى أيضا لها علاقة بقصة أخرى تتعلق بالراعي. راعي الماعز.
2: نعم، هنالك قصتين. هذا ما أردت قوله وتوضيحه لأعزائي المستمعين. قبل أن أمرر هذه الأبيات لمصطفى الرافعي، لصادق الرافعي عفوا، حين يقول: كم ملأوا الجو بصيحاتهم وطاولوا النجم بلا طائل، وسيروها صحفا بعضها عن بعضها عن شغل شاغل، تحتشد الأقلام فيها كما يختلط الحابل بالنابل. القصة الأولى تقول إن هذا المثل يشير إلى الجنود في المعارك، حيث أن الحابل هو الجندي المسؤول عن الإمساك بحبال الخيوط، والنابل هو الجندي المسؤول عن رمي السهام. ويقال: واختلط الحابل بالنابل، للدلالة على أنه عندما تبدأ الحرب وترتفع الرمال بسبب أرجل الخيول، لا يستطيع أحد أن يفرق بين حامل الحبال ورامي السهام. أما القصة الثانية التي ذكرتها سلفعة، فيقال أن المثل مستوحى من موسم عشار الماعز، حيث كان يقوم الراعي بتصنيف الماعز إلى معاشير، هي الناقة أو الماعز غزيرة اللبن. وغير معاشير، حيث تباع المعاشير بثمن أكثر عند نزولها للسوق.
0: الماعز غزيرة اللبن تسمى بالحابل، والأخرى تسمى بالنابل.
2: بالحابل وغير المعاشير بالنابل. وأتي المثل العربي حين اختلط الحابل بالنابل للإشارة على اختلاط الاثنين في السوق، لأن غزيرة اللبن ستباع بثمن مرتفع أكثر من
0: وبالتالي يحتفظ يعني بالمعاشير لأنها تدر عليه يعني أرباحا وافرة، ويحدث ذلك في كثير من الأحيان، يعني تختلط المعاشير مع غير المعاشير.
2: يعني ما أردت قول السلافة، لأنني في بداية الحوار أردت أن أفسر المعنى، أن أشرح المعنى من المفهوم اللغوي، ثم إلى أصل الحكاية. ومفهوم اختلاط الحابل بالنابل هي إشارة للفوضى.
0: نعم إشارة للفوضى. نسأل الله السلامة
2: من الفوضى. نعم الفوضى من كل المجالات.
0: نعم شكرا لك أستاذة.
2: كما تقول في لسعة الفوضى في السياق، الشوعة في الطرقات، الفوضى في الـ
0: يعني في كل، هي لمحالة في كل المشاهد وفي كل المجالات، يعني في المجال الثقافي والأدبي فوضى، واختلط الحابل بالنابل والرديء يعني بالحسن وما إلى ذلك، لدرجة أصلا الغث والسمين وما إلى ذلك. طيب شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك. هذا على هذا هو، هذه هي القصة الأصلية المأثورة عند العرب للمثل المتداول في قولنا اختلط الحابل بالنابل. شكرا جزيلا، إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والاستماع. عناوين حصة اليوم نذكر بها قبل أن نودعكم. في ركن خلف الغلاف اليوم عرفنا بإصدار أدبي جديد، وهو رواية النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعانجي. ركن كلمة وظلال اليوم مع الأستاذة أميرة كرم، قمنا بتعريف مفهوم البروليتاريا. في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الأستاذ فؤاد النفطي، وأصل الحكاية مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. تحدثنا عن القصة الأصلية أو القصص الأصلية المأثورة عند العرب للمثل الشائع والمتداول والمثل القائل اختلط الحابل بالنبل. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أزفت ساعة الرحيل، أجمل تحيات فريق العمل لهذا المساء، محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية وتنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، سهرة طيبة في أمان الله.

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. منظمة التربية والأسرة تستبشر بتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم وتدعو إلى أن يكون الإصلاح شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يتمكن من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح. تقرر اليوم في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وخصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. ويستوجب الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة، كما يتطلب ذلك مراعاة عنصر تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، لا سيما العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات، وذلك من خلال تطوير صيغ حماية ملائمة لطبيعة الأنشطة وتبسيط إجراءات الانخراط وتقريب الخدمات. كما يستوجب الانطلاق في أعداد هذه النصوص مراعاة مسألة توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها عبر تطوير حوكمة الصناديق والهياكل الاجتماعية والارتقاء بجودة التصرف من خلال تعزيز الشفافية والرقابة والنجاعة وتحديث قواعد التصرف والمحاسبة وتدعيم القدرات المؤسساتية والبشرية وتحسين آليات التخطيط والمتابعة والتقييم واعتماد منظومات للإنذار والمتابعة بما يضمن حسن إدارة الخدمات. استبشرت المنظمة التونسية للتربية والأسرة بتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم والإعلان عن تركيبته وانطلاق أشغاله، معربة عن الارتياح لهذا المنجز الوطني تقديرا لدوره في دعم قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني. وشددت المنظمة في بيان اليوم على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى إرسائه شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني وبتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن المجتمع المدني، واعتبرت أن توخي المنهجية والتدرج هما أساس النجاح في هذه العملية الإصلاحية المتأكدة لما للتعلم من أهمية في تأهيل الإنسان معرفيا وحضاريا وثقافيا، مؤكدة الاستعداد للمساهمة في هذه العملية. وذكرت المنظمة بأن قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني تعول عليها المجموعة الوطنية في مزيد النهوض بالإنسان التونسي وأعداده لاستيعاب مستجدات العصر والتمكن من مكتسبات العلم والتكنولوجيا، مما يؤهله للالتحاق بركب الحداثة وتحقيق الرهانات المستقبلية في التنمية الشاملة. ويشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم قد انعقدت أمس بدعوة من رئيس الدولة بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيبته. أفادت كل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية بأن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب تنطلق بداية من اليوم من منتصف النهار وتتواصل إلى غاية الجمعة 28 من أوت عبر الرابط viscolaire.edication.tn. أصدرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إعلاناً للترشح لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب دراسات أو مجمع مكاتب دراسات تونسية وعالمية والمؤهلة في مجال النقل الحديدي لإنجاز مهمة مشروع إنجاز خط حديدي عالي الأداء يربط بين شمال وجنوب تونس في مرحلته الأولى المتعلقة بدراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية. وأفاد نص البلاغ أنه يتعين أن يكون أو أن تكون المكاتب المترشحة قد قامت بإنجاز دراسات مماثلة لهذه الدراسة من ناحية التعقيد والخصوصية وأن تستجيب للشروط والمعايير المطلوبة. وكان مجلس وزاري بتاريخ 25 فبراير 2026 استعرض أهم مكونات المشروع أهم مكونات المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سيتم برمجتها في إطار مخطط التنمية الجديد ومراحل تقدم إنجازها، ومنها مشروع القطار فائق السرعة وتحديد ممر خط حديدي عالي الأداء الذي يربط بين شمال وجنوب البلاد. ويعتبر هذا المشروع وفق بلاغ لرئاسة الحكومة استراتيجيا لتعزيز التماسك الإقليمي وفك العزلة والربط بين شمال البلاد وجنوبها من بنزرت إلى بنقردان، وسيربط أهم التجمعات السكنية والمرافق العامة ومراكز الشحن على غرار الموانئ والمناطق اللوجستية مع دول الجوار، وذلك بضمان الربط مع الشبكة الجزائرية والمواصلة ببنية تحتية جديدة إلى راس جدير وعبر مارث ومدنين مع الربط ببناء جرجيس، بما سيدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ويساعد في التشغيل. شهد نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال الفترة الأخيرة حركية متجددة وارتفاع في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ شهر أفريل الماضي وإلى حدود 15 من أوت أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا، ما مكن من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال، تكللت جميع هذه العمليات بالنجاح، وذلك وفقا لما أفادت به منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤولة التحسيس بوثينة زنات.
2: قاعد يتطور، احنا نقول الحمد لله واحنا أول وحود في المغرب العربي وفي إفريقيا بشكل عام. وصلنا سنة عملنا 11 أخذ أعضاء من الناس توفوا دماغيا، المواطنين هذوما الله يرحمهم عائلاتهم هما اللي عطونا الموافقة باش خذينا الأعضاء في عديد المستشفيات اللي عندها ترخيص، منهم مستشفى فاطمة بورقيبة في المنستير، في سوسة، في الساقس، في تونس، في عديد المستشفيات. أمكنونا 11 مواطن هذوما الله يرحمهم باش ننقذوا 33 مواطن تونسي، 6 زراعة قلب، 3 زراعة كبد، ثم زادة كيف كيف 22 زراعة كلى، لكن ثم زادة القرنية اللي نجموا ناخذوها من عند الإنسان المتوفي دماغيا 15 قرنية في السنة هذية، مكنتنا باش نرجع النظر للناس ما عادش تشوف. وك علاش احنا نأكدوا على المواطنين احكيوا في التبرع بالأعضاء وخموا فيها الفكرة هذه، علاش لا نجموا تنقذوا عباد بعد الوفاة، دونك نجموا فهم القانون التونسي يسمح للمواطن باش يكتب متبرع على بطاقة التعريف نتاعو باش بعد الوفاة نتاعو العائلة تعرف شنو هي الرغبة نتاعو.
1: إلى تطورات الشرق الأوسط، وبعد 62 يوما من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قال رئيس البرلمان الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن بيانات تتبع حركة الملاحة البحرية أن عبور السفن من مضيق هرمز ارتفع قليلا مقارنة ببداية الأسبوع. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة. ونقلت وسائل أعلام غربية عن مسؤولين أمريكيين أن محادثات سلطنة عمان وإيران للسماح بزيادة حركة الملاحة في مضيق هرمز تحرز تقدما. هذا وقال الرئيس الأمريكي إن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ضروريا، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم، وأضاف أن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على المضيق عبر الحصار البحري، ومجددا الحديث عن إمكانية إعلان هرمز إقليما أمريكي. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: الصيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين في صيف ومهرجان، سهرة أخرى من سهرات مهرجان المنسير الجميلة. اليوم كي نحكيه على الصيف المسير نحكيه على نكهة خاصة استثنائية. اليوم وانت ليلى تتجول في مدينة المنسير، حركة دؤوبة لا تعرف الهدوء صراحة، تحس لهنا اللي هي ما زالت وستستمر بإذن الله قطب سياحي خاصة للسياحة الداخلية. اليوم نحكي على أعداد صراحة بالألاف لهنا في المنسير، الأجواء في ساحة الفنون قرب الرباط أجواء صيفية استثنائية، إن شاء الله ربي بقي الستر على بلادنا. ندخل القصر الرباط بالمنسير وين يعيش آخر سهرات المهرجان في دورته. السهرة هذه جات سهرة حفلة على غفلة، ما كانتش مبرمجة، وربما رب صدفة خير من ألف ميعاد، لأن اليوم نحكي على سهرة من سهرات المهرجان. الفنان في الحقيقة علاقتنا كبيرة به في إذاعة المنسير، محب جدا لإذاعة المنسير ولا يرفض لنا الطلب، محمد جبالي الفنان الكبير اللي غني طربي غني تونسي، صوت متميز، علاقته كبيرة بالمنسير وبالمهرجان. الليلة باش هو يكون صاحب الصوت اللي باش يختتم الدورة هذه، دورة المهرجان. سمعنا العشية دار برشا كلام على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. الفنان رؤوف ماهر فنان كبير صوت جميل نجاحات كبيرة كان مبرمج في الاختتام، شاءت الأقدار أنه يفقد عزيز وصديق ورفيق في الفرقة متاعه، أحد العازفين اللي باغته الموت، الله يرحمه، ألف رحمة ونور على روحه الطاهرة. أكيد نقدروا مصيبة الموت والابتلاء هذايا والحزن اللي عم برؤوف ماهر وكل الفرقة، فأكيد بين التزامك بالعمل بين الاحتراف اللي يزمك المرحلة متاع الاحتراف اللي وصلت لها اليوم، أنت كفنان يا تلغي كل الحفلات وتعلن حدادك، يا تقعد أنت ولجنة المهرجان نأجلوا بنهار نأجلوا باثنين. نحكي على ناس متطوعة أكثر من شهر في المهرجان، نحكي على ناس مرابطة لهنا في رباط المنسير، نحكي على كرام معدات بالفلوس وبالميزانيات، على ضيق الحال اللي موجود عند رؤساء الجمعيات، راي ناس متطوعة، ناس ما يخلص فيها حد، ناس متطوعة للثقافة. مانيش نرمي في الورود، مانيش نبيض في صورة، أما واقع زادة من غير ما نمشي ونندفع دفاعا، راهو فما واقع فرض روحه. باش يوضح لنا أكثر شنو اللي صار حفلة الليلة في إطارها مع سي معز عباس رئيس جمعية تنظيم المهرجان، سي معز أهلا وسهلا.
3: أهلا بك، بارك الله فيك وشرفتونا الليلة.
2: يعيشك.
3: إذاعة المسير بارتنير أوفيسيال معنا،
2: وكذلك
3: وإحنا منعولوا برشا على إذاعة المسير اللي هي ديمة أزر مهرجان المنسير الدولي في فضاء رباط المنسير، فضاء اللي يأموه تبارك الله جميع الفرق وجميع المستويات
2: دوليا وعربيا وتونسيا،
3: يعطيك الصحة. يعني
2: في انتظار زاد سمحني سي معز، في انتظار مسرح للهواء الطلق، لأن السهرات اللي صارت والحضور الجماهيري الكبير فوق طاقة الاستيعاب. لو كان السهرات هذه تعملت ربما في فضاءات أوسع، ربما تكون تخرجكم من الضيق المالي اللي في كل مرة تعاني منه الجمعية. الفضاء فضاء العروض يقعد للأسف، ما نحبش نقول نقطة سوداء في مدينة جميلة ما لغال، هذاك هو التوصيف.
3: صحيح والله، هو الفضاء مزيان برشا، أما ما يتسعش أكثر من 1800 مقعد، وإحنا الحقيقة عندنا مدة مع سلطة الإشراف مع السيد الوالي قاعدين يشوفوا كيفاش فماشي إمكانية، في المخطط الاستثماري إن شاء الله بحول الله، فما برمجة بقدرة ربي باش يكون عندنا مسرح هواء طلق
2: إن شاء الله
3: تقريبا يتسع إلى 6500 لكني راهو هذا ما يمنع من هذا. ماذا بينا رباط المنستير ديما نثمنوه في بعض عروض صغيرة
2: أكيد
3: نجمو
2: يقعد محافظ على طابعه الاحتفالي في وسط المدينة.
3: بالضبط
2: أكيد
3: بارك الله
2: بإذن الله في رمضان تكون عنده خصوصية زادة حتى في خاصة في المسرح مثلا عنده الشارم متاعه عنده البهجة متاعه. حكينا على المسرح إن شاء الله هذه بشرة خير نجموا نزفوها لمتساكنين ومحبي المنستير.
3: هذا هو المبرمج الحقيقة متاع ربي سيد الوالي المنستير مشكور قاعد حرص مع فرقة مع سلطة الإشراف مع وزارة الثقافة وكما تعرف المسارح متاعنا تتبع للبلديات
2: أكيد.
3: بلدية المنستير زادة ما تبخلش علينا إن شاء الله بحول الله يقع إدراج المشروع مسرح هواء الطلق وإن شاء الله بقدرة ربي حتى تحديد المكان متاعه باش يكون بجنب قصر المرمر
2: يعني
3: بسقنص المنستير
2: مكان ممتاز جدا مكان ولا أروع معناها. ماذا دار بينك وبين بينكم وبين الفنان رؤوف ماهر اللي من إذاعة المنستير نقدموا له كل التعازي هذه عظم الله مصيبة الموت هذا الفقد اللي عايشينه الفرقة الكل أما نقعد زادة عن التزام بالعمل والتزام بالعروض.
3: والله بالنسبة للفنان رؤوف ماهر وقع الاتصال به مش به هو مباشرة احنا راهو كيف اتصلنا اللي معاه اللي
2: متعهد الحفلات
3: مدام ألفة البواب هي اللي هي أدرجت لنا معناها احنا بطلب منا احنا لكن نهار 16 بالضبط كلمتني مدام ألفة البواب قالت لي راهو فما شكون توفى في الفرقة الحقيقة كما كنت أنت تحكي بالضبط رحنا احنا من الناس ملتزمين وقلنا الله يرحمه وكتبنا في الباج متاع سي رؤوف ماهر وقلنا له إن شاء الله ربي يرحمه كذا وكل شيء لكني أنا قبلت من عندها مدام بواب وقلت لها راهو على أساس كون وراهو 18 أني نعمل الكلوتير متاعي نعمل حفل اختتام
2: يعني عندي التزام صعب بالفضاء عندي التزام بالمعدات راهي على وجه الكرام والسهل راهو عندنا ناس متطوعين الناس هذه المجندة الكل معناها قرابة الشهر وناس مجندة يعني صيفوا فيه وناس عندها التزامات اليوم نحكي على ناس متطوعة في الثقافة
3: وزيد فوق هذاك نهار 16 ما أنا حاولت نتصل بيه رؤوف زيد 3 أو 4 مرات ما هزش عليها تليفون باش نعزيه احنا راهو ناس ما نعرف هذا واجب وواجب العزاء وكذا كل شيء وكمان
2: قال انه لم يقع قال انه لم يقع الاتصال به
3: لا وقعت الاتصال به مدام بواب انا ما عنديش به حتى صله راهو مدام بواب هي اللي جابته وهي المتعهد نتاعه هو انا ما كلمتوش بكل رؤوف حاولت اتصل به باش نعزيه لا اكثر ولا
2: اقل
3: خاطر المفاهمه ما وقعتش معايا وقعت مع
2: متعهد الحفلات
3: بالضبط مع المتعهد
2: يعني بالنسبه لكم انتم التاخير ليله ولا سنين ما يخدمش المهرجان وما يخدمش الاجنده نتاعكم
3: بالضبط احنا ولينا في ال 24 ساعه واقل من 24 ساعه حاولنا باش عملنا اجتماع معنا على عين مكان هيئه ورئيس الجمعية ما يقررش وحده يقرر عنا هيئة وعنا واحد ولنا شفنا عملنا تور دوريزون لقينا سي محمد هو صاحب مستير
2: صحيح
3: صاحب إذاعة المستير صاحب المهرجان صاحب الناس
2: من أصدقاء المنستير
3: الحقيقة
2: الأقرب للافتتاح
3: ما بقولش علينا جي يجري وخذيه الوحدة على عاتقه هو وركح الأمور سايتي كومسا بالنسبة للبلاغ احنا باش نخرجوا بلاغ زاد رسمي خاطر البلاغ متاعه هو مش بكله نقولها لك بكل صراحة مش صحيح اللي قاله هو الكل كي لكن احنا ارفع من هذا احنا حبينا تكون حاجة ارفع من البلاغ اللي خرجوا سي رؤوف ومعه كل مع حر التعازي نيابة عن على الجمعية متاعنا لكن على مراد الله احنا راو بابنا مفتوح وما نعملوش لا حزازيات ولا شيء أني عندي التزامات حتى مع وزارة الثقافة المقر هذايا الرباط المنستير أني عندي فيه نهار 18
2: انتهى
3: نص الليل نهز معناها الالات نتاعي والناس عارفه رواحها اللي نهار 19 يسمعوا مرتاحين.
2: مرتاحين. نحكيوا على ناس متطوعه للمهرجان. محمد جبالي الليله في الاختتام اكيد بعد باش تصير تقييم للدورة ككل.
3: ربي يبارك لك.
2: شكرا لك. شكرا لك سي معز عباس مدير الدورة هذه مهرجان المناسير. بعد قليل إن شاء الله باش يكون محمد الجبالي على ركح رباط المناسير في سهرة ختامية للمهرجان الليلة يزد الستار. وسعداء انه تقدم السهره الليله صديقتنا وزميلتنا نجوى المهري اللي باش تكون موجوده في تقديم الفنان والسهره هذه سهره محمد الجبالي اللي باش اكيد كما عود رواد المهرجان. خلينا نقول المهرجان الرواد اللي دخلوا اليوم دخلوا بتذاكر كان من المفروض انها تكون باسم رؤوف ماهر باش يحضر سهريه رؤوف ماهر ان شاء الله قادمه الايام وتو يتبرمج مرة أخرى رؤوف ماهر في مهرجان المنسير الدولي. لحظات نقولوا لحظات هي الفرقة كلها موجودة على الركح راح لحظات ويكون محمد الجبالي موجود في مصافحة أولى الجمهور خلينا نقولوا محترم ومحترم جدا جمهور مهرجان المنسير اللي يحضر الليلة في قصر الرباط. شكرا لك محمد سيدي اللي تأمن الجانب التقني اليوم من استوديوهاتنا المركزية رفيقي حمدي النقبي في تأمين الجانب التقني من قصر الرباط بالمنسير معكم حياة الكوني حتى نص الليل بإذن الله. بعد شوية ينطلق العرض بتأخيرة من المفروض 10 تويكا 10:23 دقيقة في انتظار أنه يصعد محمد الجبالي على الركح وقبله زميلتنا نجوى المهري في تقديم سهرية الليلة. بعد إذنك محمد نسمع أغنية هدية لكل مستمعينا وأكيد نكونوا معكم في المباشر في أولى لحظات سهرية الليلة سهرية الاختتام لمهرجان المنسير الدولي.

من قصر الرباط من المنسير ننقل لكم تفاصيل حفل اختتام مهرجان المنسير الدولي على الركح. كانت زميلتنا نجوى المهري في حضور أنيق وجميل في تقديم سهرية الليلة اللي باش يكون فيها تكريمات للمؤسسات الداعمة وتكريم كل الناس الساهرين واللي خدموا واللي طوعوا من أجل إنجاح دورة المهرجان. بعد قليل محمد جبالي باش يكون على الركح. المجموعة الفرقة بكل عناصرها موجودة في تأمين وصلة أولى نسمعوها، ثم أكيد باش نكملوا سهريتنا مع الفنان التونسي محمد جبالي مباشرة من قصر الرباط بالمنسير.

0: أكيد ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا التفاصيل في الاختتام مهرجان المناسير الدولي بصوت محمد جبالي بعد ما كان مبرمجا للفنان رؤوف ماهر. اليوم نحكيه على حضور جماهيري خنقوله محترم ومحترم جدا رغم المفاجآت اللي صارت وهذا طبيعي أكيد ونتفهموا التزامات الناس. بعد شوية محمد جبالي أكيد باش يكون حاضر بأغانيه اللي معروفة كذلك بأداء رائع وإعاداته لأغاني عبد الحليم حافظ اللي تشهر بها محمد جبالي. محمد جبالي زاد اللي كانت عنده عروض في بعض المهرجانات صحيح مش المهرجانات الكبيرة أما فما يعني شارك في تأسيس سهرات مهرجانات في تونس وخاصة نحكي في معتمديات خاصة وفي يعني مش في مهرجانات ما كانش في مبرمج في كارتاج وإلا في الحمامات وإلا في المهرجانات الكبيرة أما كان عنده نشاط معناها طبيعي أن يكون حاضر الليلة بفرقته لسهرة الاختتام خاصة نحكي على محمد جبالي اللي متعود بجمهور مهرجان المنسير الدولي كذلك مواصلين مع حتى النص الليل بإذن الله مستمعين أكيد بعد شوية تأخير ما نعرفوش إن شاء الله بعد شوية إذا كان محمد جبالي باش يكون موجود معنا باش نسألوه يعني 10:37 ومازال محمد جبالي ومازال الجمهور هذايا اللي ينتظر في أنه يصعد محمد جبالي على الركح. ديما كي نحكيه على قصان الماء والضوء نحكيه على معاناة كبيرة يعانيها التونسي قولكم اللي طبيعة التونسي راي ماهيش سهلة ما تنجمش تفهمها اليوم التونسي نفسه اللي كان يلهث وراء قارورة ماء اليوم التونسي هو وعائلته موجود في المهرجان ومستمتع جدا بنسمة ما شاء الله نسمة تصيف تهب على قصر الرباط في المنسير والهنا الجمهور عنده الطابع العائلي أكثر على غير ربما سهرة الراب وسهرة أخرى اللي تكون أكثر شبابية لهنا الجمهور تقريبا عائلي أكثر منه جمهور شبابي. مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا وبعد قليل محمد جبالي وإذاعة المنسير في نقل تفاصيل حفل الاختتام وباش تسمعوا محمد جبالي في المباشر كذلك على صفحتنا على الفيسبوك بعد قليل تشاهدوا العرض في يعني حالة دخول محمد الجبالي وصعوده على ركح قصر الرباط بالمنسير.
1: طبعا سعداء أن نكون في رحاب هذا المهرجان العريق صحبة واحد من أهم المطربين في تونس وفي العالم العربي سعداء باستقبال سيدتي سادتي المطرب التونسي والفنان العربي النجم محمد جبالي. مرسي.
0: كان هذا التقديم تقديم ثاني من فرقته المايسترو في تقديم محمد جبالي اللي حي جمهور المنسير.
2: جمهور المنسير والله محلاكم ديما الفنان يعيس معنا استرس قبل كل عرض معناها هذا يبدا قبل مدة فما بالك كما تعرفوا هذا علاش انا في العاده ندخل على غناية ونغني طول لكن حبيت نرحب بكم اولا وكل كافة الحضور كافة الاطارات وحبيت نحط السهره هذه في اطارها باش كل واحد كما يقولوا ياخذ حقه كما تعرفوا برشا هي المفروض كانت سهره للفنان رؤوف ماهر لكن اعتذر الفنان رؤوف ماهر لان عنده موسيقي معه توفى الله يرحمه فأختار ونحترم رأيه أكيد مش بسهل وأنه فنان يكون موسيقي معاه في تورني يراه تقريبا كل ليلة بعد بشي يفقدوه صعيب برشا بشي ينجم يغني فنحترم رأيه لكن في نفس الوقت زاد كذلك إدارة المهرجان مربوطة بدات مربوطة معناتها مواعيد فاتصلت بي إدارة المهرجان صافي دوجو سي معز سيد المدير قال لي محمد راه هكا وهكا تنجم تكون موجود معنا ولا قلت له خليني نشوف ساعة الفرقة متاعي ديسبونيبل ولا أنا ديسبونيبل لكن كي تصل بسي سامي زغلامي نحب تصفيق أحر عليه لأنه والله وكل الموسيقيين أصحابي لكن خصيصة سامي هو عشرة سامي عشرة تقريبا 35 سنة هو اللي معاوني في حكاية الفرقة والبرايف فقلت له سامي كذا وكذا قال لي خليه شوية وتهنى والحمد لله تقريبا الفرقة لكل الحاضرين الموجودين اليوم نحبوا تصفيق أحر عليهم ومرة أخرى سعيد وجدي ميساج ونحب نحكي ساعات الكواليس سي معز السيد المدير قلت له شو محلاك تبدا العلاقه طيب لان كنت متواجد صافي دوزون اخر مره هكا ولا قلت له كي تبدا العلاقه طيبه تعمل اني فوغ باش تكون موجود معناها وذيك علاش معناتها اني فوغ هذه مش مزية وانا فرحان بوجودي معاكم اليوم يسرتو كما قلت في اخر وقت بحضور النومبر هذايا شرف لي كبير برشا مره اخرى شكرا على حضوركم وباش نستاذنكم كما قلت هذايا زميلنا هو اللي توفى هذيك علاش حبيتش نبدا العرض باغنيه باش نستاذنكم باش ناخذوا دقيقه صمت ترحما على العازف هذايا هو صديقنا واخونا ميرسي شكرا
0: هذا محمد الجبالي اللي تعرف بأخلاقه العالية دقيقة صمت ترحما على أحد عازفي فرقة رؤوف ماهر اللي مؤخرا توفى الله يرحمه رؤوف ماهر معناها الشيف من الأفضل لي أنه مش يلغي العروض لا أنه يأجل العرض إدارة المهرجان كانت تحت إكراهات معينة ما كان ممشيتش في التأجيل فمشيت في تعويض لمحمد الجبالي اللي كان حاضر وقالها علاقتي الكبيرة العلاقة اللي تربطه بالمهرجان وهيئة المهرجان واللي تربطه بالمنستير المدينة خلته يقبل التحدي هدايا وأنه يكون في ظرف قياسي موجود لتأمين سهرة الاختتام على أهمية سهرة الاختتام في كل مهرجان نرجع ونسمع بدايات محمد الجبالي في الحفلة هذه في حفلة الاختتام
2: أوكي ديما نحب أنا سبكتاكل يطيح على سبكتاكل السابق صافي دوزون نعرف الوقت نذكرها سهرية حلوة برشا اليوم نحبوا جو حلو برشا وبش نقعد معاكم راهو وبش نعطيكم حقكم بش نغني لكم ساعتي أوكي احنا فما ظروف راه بدينا تاجلنا شويه انا فهمني لا فما ظروف انا موجود من هنا لكن فما ظروف لكن انا ساعتين مش غنيهم ونجموا حتى نقعدوا تحبوا نقعدوا حتى الثلاث ساعات نقعد اوكي حضوركم عزيز على قلبي برشا شد موال على طول

مع بعضنا يلا. ونظرت عيني الكتالة خلت قلبي في حالة. كلوب دو سون اليوم، كلوب دو سون يلا.

شكراً شكراً. غنيت منها كوبليه بركة باش نغني له ماكس من غنيتنا. أوكي يلا. كان فما اقتراح على الطاير ميسالش مرحبا رب. جبار باش نغنيوها قمارة باش نغنيوها. اسمعوني والله سبحان الله والله باش نغنيو خليم جنبك ويا حنين وباش نغنيو برشا جديد زاد كذلك. لا والله فما سر في غنية قمر بالحق بالحق خاطر معليش توا السكسي بيد ربي امبوسيبل. فنان يقول لك باش نعمل السكسي جامي. انا نسجل غنية نقول نعمل غنية حلوة كان نجحت تاخذ السكسي ماذا بينا سينو كتولي في الريبرتوار. فما غنية تقول والله نحب نسمع في مسيرتي الكل انا عامل يمكن 190 غنية وسنة 2026 نعمل 40 طون كارير والحمد لله. ف والله بالحق والحمد لله عملنا دي سكسي. لكن لا سول شونسون اللي عمري ما تخيلت باش تاخذ سكسي في الريبرتوار هذه الكل قمر. علاش نقول لكم كانت غناية في المسلسل سيت كوم لوتيل ما كانش فيها ارانجمون توزيع. سي سلاح الدين سيد المخرج الله يرحمه الله يرحمه من المخرجين الكبار اللي عمل لي سكسي الكل تاع المسلسلات قال لي محمد عمل لنا غناية هكا تغني على قمر كتبتها ولحنتها ما كانش فيها توزيع كمانجا ودربوكا وطار ومن با كان جينيريك تعديت في اخر ابيزود المسلسل كان فيه 30 حلقه تعديت اون سول فوا في الفيتون في اخر حلقه وفي المسلسل. انا قلت غنيه سجلتها وزعت لي راديو ونسيتها الحكايه والله كيما نحكيكم. نبدا في ساريه قمر غنينا طاق مره قمر قمر وطيحت شويه على خليني بجنبك يظهر لي هكا قبل ديما اول ما نطلع اي مهرجان اما خليني بجنبك يطلبوا خليني بجنبك كيما تو قمر به المليح يبدا بتبيعه باش نخليه مع بعض قمر باش نغنيو شوي. سمعت شكون يحب جبار نقولوا حاجه نعرف البعض يحبوا يسمعوا حاجه عبد الحليم باش نغنيو حاجه الوديع صافي باش نغنيو علي رياحي باش نغنيو القديم وجديد ان شاء الله باش نعملوا جو حلو مع بعض. ميرسي. اما الدخل عندكم انتوما جباره دبروا سمتوا خذوا برشا السفل. اوكي سخنتوا صوتكم ساعه اوكي تراتيني دو ترا دو دو اعطيني دو يلا سخنوا دو ري مي فا. الله الله الله سمعت خويا الطبخه صحيحه شو انا حب

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أشرفت رئيسة الحكومة سرة زعفرانية الزنزري الثلاثاء على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار العمل على تطوير أداء المنظومة والارتقاء بخدماتها وتعزيز قدراتها على مواكبة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والاستجابة لتطور سوق الشغل وتنوع المسارات المهنية وتغير حاجيات المضمونين الاجتماعيين. وقد تم التأكيد في الجلسة على أهمية المراجعة الشاملة والهيكلية لأنظمة التقاعد وأنظمة الضمان الاجتماعي على المدى الطويل بإرساء منظومة حماية اجتماعية متعددة الركائز تراعي خصوصية السياق الوطني ومبادئ التضامن والإنصاف وقدرة المضمونين على المساهمة. بحث وزير الشباب والرياضة الصادق المرالي مع ممثلي الشركة الأهلية روسبينا للتربية والرياضة والترفيه بولاية المنستير سبل تسوية الإشكاليات العقارية والإجراءات القانونية العالقة، بما يتيح للشركة استكمال شروط انطلاق نشاطها وإرساء شراكة مع الوزارة، وذلك خلال جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر الوزارة. أشرف وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على مدى أسبوع على سلسلة من اللقاءات جمعته حضوريا وعن طريق تقنية التواصل عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية التونسية المعتمدين لدى الدول الشقيقة والصديقة العربية والإفريقية الأوروبية والآسيوية والأمريكية. وقد تداولت هذه اللقاءات بالخصوص في مختلف التطورات الإقليمية والدولية وضرورة استعداد الدبلوماسية التونسية لمواكبتها والتعامل مع التحديات التي تطرحها والحفاظ على مصالح تونس والدفاع عنها ومواصلة رعاية شؤون الجالية التونسية بالخارج ومزيد الإحاطة بأفرادها. في ليبيا قال جمعية الهلال الأحمر إنه تم انتشال 9 جثث لمهاجرين خلال اليومين الماضيين من شواطئ إحدى الضواحي الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس بعد انقلاب قارب كانوا يستقلونه. قال رئيس البرلمان الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق وترفع الحصار والعقوبات المفروضة على بلاده. إلى اللقاء.

0: الطايف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

ما زلنا مستمعين مواصلين معاكم سهرية الليلة اختتام مهرجان المنسير الدولي بيمضى. فنان محمد الجبالي غنى تقريبا الأغاني اللي تعرف بهم أكثر هو أداؤه لأغاني عبد الحليم حافظ. زادة باش يغني زادة للعملاق وديع الصافي، تناغم كبير بينه وبين الجمهور محمد الجبالي. ما زلنا مواصلين معاكم على موجاتنا سهرية اختتام مهرجان المنسير الدولي بيمضى محمد الجبالي في قصر الرباط بالمنسير.

فما حاجه باش نجربوها مع بعضنا انا وانتوما حبيبي. فما شغل يا يا يا يا مره بمره هي مسجله كيكره والله. مشغول يا يا يا يا يلا يا يا يا حنين يا لا لولا تبعتني يا مان لولا متاعي الثانيه متاعكم الثالثه متاعي الرابعه متاعكم ركزوا مان محلاه راهو كان نركزوا ها محلاه تصير يلا لولا عندي يا يا يا حنين يا يا يا حنين تو شو يا يا يا يا يا دو فوا الاخراني يا يا يا يا يا يا حنين اوكي يلا يا يا يا حنين يا يا برافو تو تروا فوا يا يا يا يا يا يا يا يا يا اوكي يا يا يا يا يا يا يا حنين اوكي يلا لولا عندي يا يا يا يا يا اوكي يلا يا يا يا حنين يا يا حلوة تو اربع مرات قلت لي لا يزي عظيم بروفا بروفا شو يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا اوكي يا يا يا يا يلا يا يا دخلت بعضها

ميرسي محلاكم. أكيد أي فنان يفرح كي أغاني هذوما راه عندهم سنين وتتفاعلوا معاهم وباقي تحبوهم وباقي تتفاعلوا معاهم، والحمد لله هذه بمحبتكم يا حنين. كذلك كلمات يلحاني اللي سبقت، أنت الكل في الكل كلمات يلحاني. باش نسمعكم أغنية جديدة جديدة جديدة جديدة، أغنية نحبها برشا وظهر لي باش تحبوها مادام أنا حبيتها. نورمال مو هكا ولا؟ أغنية هي للشاعر المصري اسمه وليد رزيقة. وليد رزيقة اللي كتب وحياتي عندك، واللي كتب الأسامي هي هي، واللي كتب الله غالب ويا ليل العاشقين، كتب مجموعة كبيرة من الأغاني. الأغنية هذه حاضرة عندها سنوات، حبيتها برشا وسكنت فيها الأغنية هذه كي لحنتها أنا، باش نسمعها لكم. تقول موجودة على اليوتيوب أو كدخل عاد اسمعوا الأخرين الأغاني الأخرانيين اللي باش غنيهم بعد إن شاء الله، منهم هذه أنا إنسان. تقول في الأول وفي الآخر أنا إنسان، يوم مغلوب ويوم غالب ويوم تعبان، يوم ينسى ويوم فاكر، يوم يغضب ويوم شاكر، يوم زعلان ويوم فرحان، ما أنا إنسان. أنا كلمة أنا فكرة، أنا مبارح أنا بكرة، حكون ذكرى ومليش عنوان، أنا قصة في كراسي، أنا الطيب أنا القاسي، أنا الدمعة أنا الفرحة أنا الضحكة أنا الغلبان، ما أنا إنسان.

0: شكرا. إن شاء الله عجبتكم.
1: هذا جديد
0: موضوعها
1: تصور هذه من الجبالي. الشاعر اللي كتب الأغنية هذه كما قد منذ البداية كتب الأسامي وكتب الله غالب للرحلة ذكرى محمد. ما زلنا مواصلين فنان نقول عنده قرابة 200 أغنية. علاش نقول يغني في أغاني الأخرين؟ علاش هالموضة هذه الولاد؟ علاش ما يلتزمش بأغاني وعنده برشة أغاني ناجحة؟ نحكي على محمد الجبالي الفنان اللي فيه شوية من المسرح وشوية من التمثيل وفيه وعنده كاريزما وفي تناغم كبير مع جمهور المهرجانات. هذا هو محمد الجبالي المختلف على برشة فنانين أخرين. هذه كما قلنا الأغنية ما تتسمعش ديما من الأغاني الجميلة. ما زلنا مواصلين مع أغاني جديدة لمحمد الجبالي اللي غناها لأول مرة.
0: مرسي. والله

0: الضحكة أنا الفرحة أنا الغلبان ما ننسى.
1: مرسي، نعرف عندكم ذوق وتحبوا الأغاني الترابية. مرسي، شكرا. توا مازال شوية وقت، يلا يلا سماكم جديد، يلا ميساش. أنا إنسان هيك كما قلت كلمات وليد ريزي والحاني، سماكم غنية جديدة أفروت أو هكا تقول مش تحفظوها إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله على زينك، ما شاء الله زينك شيء كبير سحر العالم كله. ما شاء الله ما شاء الله على جدك، ما شاء الله أنا عاشق فيك ومن قلبي نحبك والله. أوكي يلا خلنا نحفظها لهم كل عادة. أعطيني تبقى غنية فيها برشا زورة مش حبوها بفترة جو هكا رهوة أفخوة هكا أفريكان سودان. يلا هي كلماتي والحاني، يلا مش غنيوا معي. شوف مش تقولوا ما شاء الله ما شاء الله على زينك، ما شاء الله زينك شي كبير سحر العالم كله. يلا ما شاء الله، ايه عليكم ما شاء الله. ما شاء الله زينك شي كبير سحر العالم، اسمعوني. ما شاء الله ما شاء الله على جدك، ما شاء الله انا عاشق فيك ومن قلبي نحبك والله. يلا ما شاء الله. اسمعني مغادرة ونشطين ما شاء الله عليهم. ضروري ضروري ضروري اكثر. نعاود

راه انتم اللي تحليوا الجو الغنيه وكل شيء. غنيتها مره في مهرجان عشوين، منهم هما جات فكره وحبيتها وقعدت هكاك. وانه انا كنقول من نظره سحروني، هي عيونك سر جنوني. اوكي يلا من نظر

ضحكتها المزيانة زادت في التنبلة شوية شوية عليا يا مامو عينيا ارحمني يا بنيا وحي

0: ميرسي، شكرا. عجبتكم الجديدة؟
1: كان هذا جديد محمد الجبالي على ركح قصر الرباط بالمنسير في اختتام مهرجان المنسير الدولي في دورته 53. جديد كلماته وألحانه كذلك، وفي السهرة قدم ابنه العازف اللي معاه في الفرقة أحمد الجبالي، من الفنانين القلائل اللي يكتب ويلحن ويغني. محمد الجبالي مازلنا مع تنويعات محمد الجبالي في اختتام مهرجان المنسير الدولي، هذا الترحاب بالضيوف الضيوف المهرجان وكذلك رواد مهرجان المنسير الدولي. مازلنا مواصلين معكم مستمعين في نقل تفاصيل سهرة الليلة، واللي يحب يشاهدها صوتا وصورة يلقاها على صفحتنا على الفيسبوك.
0: حكوها هي كاتب النص والملحن هو جزائري اسمه حسين الأصنامي. ونحكي لكم أبروبو الغنية هذه، أنا أول كارتاج كان 2000، والغنية هذه في البرايف ما برفناش عليها برشا، لكن أنا حسيت الغنية فيها فكرة حلوة والله. وإحنا طالعين الكواليس وقت المايستر عباس بالقايد تحية ليه، قلت العباس راه شوف لذاك الزين راه نحب الغنية، قال لي راه ما برفناش عليها برشا، قلت له محفوظة وخلنا نغنيوها وصافا ماشي. وتغنيت وتصورت ونجحت الغنية ذي والحمد لله. يلا باش نغنيوها مع بعضنا، يلا عاملين جو سي بون ها؟ يلا

يا ربي كله يا ربي امين. ان شاء الله ديما لباس، ان شاء الله ديما تونس لباس. يا ربي يحمي بلادنا يا ربي، والله ما احلاها بلادنا. ان شاء الله كل انسان ناوي له شر في القلب، في القلب انتم تعرفوا كذا، وتقعد ديما تونس محلاها، ديما تونس محلاها والله.

شكرا. مرسي مرسي مرسي مرسي مرسي اللي مازالوا برشا حاضرين والله. يلا نرجع بكم الكارتاج 99 لما غنيت الى جانب الفنان الكبير وديع الصافي على الله تعود. شهاده نعتز بها وما ننساهاش لانه ما تصير جيمه انه تكون واقف تلقى روحك واقف بجنب وديع الصافي.

حيث دي عليه رياحي الله يرحمه. الكلنا كنا الفنانين توانسه كل صوت طول اصوات الرجالين الكل بداوا بعلي رياحي. داير انا والله في المباريات المدرسيه غنيت يا اللي ظلمني عمري 8-7 سنين وغزاله بالجبال يعطيك الصحه. غزاله بالجبال هذيك مهرجان الاغنيه التونسيه 89 وفي التصفيات نجوم الغد بديت لا شفتك مره ولا ريتك فهمني فريد خلنا في التقليد تو معنا باهي تو بعد نرجع نقلد فريده ما بتحب ما زلت نحب نحكي على زد علي ريح لانه صار طرفه وقتها راه نحب هكا نعملوا ضحكه حلوه ساعات هكا نخرجوا هكا ولا راه انا مستعد راه نغني على فيل وغنيه غنيه غنيه ونعمل هكا خلي ها وفي الجو فن باقي نحكي لكم الكواليس خاطر وقتها في نجوم الغد في المباريات في نجوم الغد وقتها كنا متبارين فما واحد تلعب متباري باش يغني قدام لجنه التحكيم قفص قدام سعد بن حميد قالوا اش باش تغني ولدي قالوا باش غني بيت شعر قالوا على السول قالوا لا على الرقوبه هو يسال على الطبق ولا قالوا على الرقوبه حابين انتم نورمالمون الاغنية اعطيني السول لا لا لا لا لا ستوب انا حبيت نوصل هنا راه بالعاني راه يا جماعه برشا غنيات حفظناهم بالغلط ماهيش بيت شعر هي بيت شعر الهي الهي الهي غادي على الرقوبه في الجبل الرقوبة بيت شعر الهي مش هي مع الأذومة زادة معلومات سيد مدير زادة بونيوس هذه خارجة للعربي تنفهموا فهم بعض ما لكن غنيوه بيت الشعر الهي أوكي يلا معايا بيت الشعر

هكا فمسكون بدي يقوموا. أنا متأكد برشا باش يروحوا بعد. كل يا خليتها في قلبي مصاب قمت هكا وخليوش يقلوكم. احنا عائلة واحدة وضوطافي. انطلقوا مع الفزاني. أوكي يلا أربع دور.

مسير دفيني بحبك. غنيني حبنا نسمعها مرة أخرى. أقوى أقوى أقوى يلا أقوى. خليني إيه لا هلا خليني قلبي ما هيا دفيني إيه غنيني

قلت أحيت أحيت بنارك تكويت. إيش حسيت يميمتي عمري مريت. جمال جمال شو هالجمال، يا ما تمنيت انت حلوف أخيرا حبيت. كلام تونسي ولا يلا باش نغنيوها ريت مراغ ريت بالغناية. محليكم محليكم محلي جوكم والله والله يا شيخ معاكم. اللهم صل على النبي. اي شو كيما الاخرين اللي حفظتهم لكم، اعطيني طبقه اخويا شو نقولوا.

هذه سهرة محمد الجبالي مستمعين في اختتام مهرجان المنسير الدولي في دورة 53 الليلة. يصدر الستار على الدورة هذه اللي كان فيها عديد السهرات اللي تنوعت بين مسرح وبين راب وبين حضور لفنانين توانسة. والأكيد الدورة هذه عليها برشا كلام وبرشا نقد في قدم الأيام أكيد مع إدارة المهرجان. باش يواصل محمد الجبالي ما وعد به الجمهور مش يقعد يغني على مدى ساعتين، معناه باش يقعد حتى النص الليل ونص بإذن الله. نحن باش نغادروكم، أما نجموا تتبعوا السهرة كاملة على صفحتنا على الفيسبوك، وشوقي الأحمدي أمن لكم كل تفاصيل السهرة دي وكل صور حفل الاختتام. شكرا لك محمد سيدية، شكرا زميلنا طارق الهلالي، شكرا لك حمدي النقبي. غدوة بإذن الله الفريق هذايا الكل باش يكون حاضر في زاهية حومتنا انطلاقا من 5 متاع العشية حتى للسبعة في مدينة بني حسان. تحياتي لكم، حياة الكوني. نكملوا ما تبقى من الحفل حتى انتصاف هذه الليلة بإذن الله على موجاتنا.

0: وساعات نسرق افكار هكا. فما شكون شاف ساعات في الغنايه تشدني وكل كلمه ساعات تهزني الموسيقيه. حسيت راني كي نبدا نغني راني نحس ونشوف والله والله والله. فما حاجه انا
1: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
2: 97.3

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات.
2: انتصف الليل في إذاعة المونستير.
3: إذاعة المونستير، صوت الليل وحب كبير.
2: أهلا بكم في موجز الأنباء. تقرر في ختام جلسة عمل وزارية الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة، خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. أفادت وزارات التربية

0: والأسرة والشؤون الدينية، وبأن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيري مواليد سنة 21 و2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب انطلقت أمس الثلاثاء وتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 من أوت عبر الموقع vscolaire.education.tn. شددت المنظمة التونسية للتربية والأسرة على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى إرسائه شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني وبتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني. بحث وزير الشباب والرياضة مع ممثلي الشركة الأهلية روسبينا للتربية والرياضة والترفيه بولاية المنستير سبل تسوية الإشكاليات العقارية والإجراءات القانونية العالقة بما يتيح للشركة استكمال شروط انطلاق نشاطها وإرساء شراكة مع الوزارة، وذلك خلال جلسة عمل انتظمت الثلاثاء بمقر الوزارة. يتميز طقس الأربعاء بأجواء عامة قليلة السحب مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، حيث تتراوح القصوى بين 32 و37 بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وتصل إلى 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة، أما البحر فيكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل،
1: هي

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: تسعة وتسعين.

ميرسي والله، اللي كانوا في البروغرام الليتين هذوما مع الجو مع السلطين واحد يقول والله ميرسي محليكم محليكم. يلا بسمعكم حاجة أخرى، أغنية أخرى جديدة. الأغنية تقول مازلت كي هبطت كليب على اليوتيوب هكا بارتاجيه وادخل وشوف، تقول تك تك تك تك ديما تك تك لا يقولوا نية ونتك ويزم واحد تك تك في الحياة هكا ولا كلمة تونسية هكا ولا كل كي يسمع الحياة تك تك راه تقول تك تك تك تك ديما تك تك لا يقولوا نية ونتك تك عايشين في عالم مشكشك بين اللي يكذب ويمكمك تك تك تك تك ديما تك تك تك تك ما تعطيش جنب ناس غدارة شي عجب في لحظة عليك يتقلب معاهم ما تضيعش وقتك تك تك تك تك ديما تك. اوكي يلا وديما غنيتي راه سهل الممتنع تتحفظ مش عنيهم معي. يلا عطيني انا نفس العادة خلينا نعملوا بروفة قبل ساعة

واحد سمع يلا قولها مرة وش عاودوها تك تك

مرسي مرسي مرسي مرسي. فرحان بتفاعلكم على غني جديدة. كذلك أغنية أخرى، أغنية أخرى ما عنديش برشا من اللي هبطت، تقول محلاني عايش وحداني، بلا خنقة حر بي زماني، لو جي على تكسي الراس لا كيفاش لا وقتاش لا علاش، وحياتي وحياتي عايشها مرة، حرام تعدي وهالي مرة، اللي قلقني يقول له برا اختاني ويلا ديقاش. محلاها محلاني محلاني وانا مع روحي، وروحي محلاها تفهمني، خاف عليا ما تعبني، نعشقها وهي تسكني، شكون عندي غيري نفرحني، نخلق جوي وندلني، جربنا الصحبة وتغدرنا وفي القفلة قلنا ديقاش. محلاني مع خيالي سارح، شايخ لحد يحاسبني، يقول لي فينك ويفددني، همه في الاخر يغلبني، طلع لي الدم ينرفزني، وفي كل حكاية يعكسني، اش غصبني عليك يا شسمك، يلا كي غيرك ديقاش يلا كالعادة بروبة أنا وجماعة صحيح.

لا تجرعني جرة. فما راجل بجنبه مرته قال لي حلوة الغنية ان شاء الله بعد ما روحوش لتدخلوا يجي يجي محلين يعيش وحداني. ها ربي ألف بين قلوبكم ان شاء الله الكل. مو حالات الفنان روح حالات يعيشة ساعات اوكي غني حب وماذا بيه كوب لهاك رشاد ساعات الكلنا راونا بزوان ساعات باش نبداو ترانكيل واحد هكا ولا غالب ما انا انا انا ما نصورش فينا واحد الكل يحب ساعات روحه وحده صحيح ولا انا غالب ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي يلا وما احلاني.

ميرسي ميرسي ميرسي. ان شاء الله عجبوكم الاغنيه الجديده، عجبوكم الاغنيه الجديده، ديما فما جديد هكا ولا يلا جيو الاغنيه اللي مقبليك ملي هكا. ذكرى بالله طلبت ذكرى مرحومه ذكرى، يلا قولوا حاجه لذكرى الله يرحم ذكرى. عندي برشا ما غنيتهاش لما حالة مش حاولوا كل وحياتي عندك يا

يا سي الله يرحم ذكره قمر. مازلت هبطت كليب زاد راهو صافي سيمين خليت مشاهد في المسلسل لوتيل وهبطت كليب به ما تعرفوا فيها تصفيقة هي ولا فرتيلي منها باش يصفقوا التصفيقة الأولى وفرتيلي منها تصفيقة ثانية.

0: قال الشكر. ميرسي، شكرا جمهور منصير، محلاكم. وديما والله ديما الاسبكتاكل هنا في منصير من احلى الاسبكتاكل. ميرسي ميرسي، شكرا لكم، شكرا لدارة مهرجان، شكرا لكافة الاطارات. حب تصفيقة كبيرة على الفرقة الموسيقية، تصفيقة كبيرة. ميرسي.
1: في ثاني الزغلي، مازلنا شوية في ثاني. شكرا شكرا للمايسترو ثاني المجري، شكرا ليك، شكرا شكرا شكرا للفنان محمد جبالي. استنى ساعة سي معز، مرحبا بيك ساعة مدير المهرجان. قبل هذايا خلينا على السول، بربي خلينا على السول شوية، على السول
0: شوية على السول. يلا سي يلا تون لي سبا، خلينا نخدموا بها باش تقعد فيه هكا مسجلة في ذكرتكم. ما شاء الله ما شاء الله على زينك، ما شاء الله زينك شي كبير، سحر العالم كله. نسمعكم وما شاء الله عليكم ومحلاها الليلة. والله ميرسي كل كل كل كل، ميرسي لكم كل، بوسة كبيرة لكم كل، والله كل الحب.

0: ولا ألف ليلة. ما شاء الله عليكم الكل. الجمهور مهرجان المنستير الدولي في دورة يظهر لي كانت حلوة برشا، من الافتتاح للاختتام كانت أجواء. تكريم باش نكرموا السيد الوالي، أكيد بالورود نستقبلوك وبالورود كيف كيف نودعوك، والأكيد فناننا الجميل محمد إجبالي، مرحبا بك.
1: شكرا، بارك الله فيك سي محمد، تشكراتنا. إن شاء الله السهرة عجبتكم، وتفضل سيد الوالي ومدام نادية النائبة المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية. بالمناسبة هي نقدم بالشكر لوزارة الإشراف وسيد والي المنستير والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وكل من ساهم معنا في المهرجان.
0: شكرا لك سي معز على المجهودات. الهيئة المديرة لمهرجان المنستير الدولي، تحية لسي فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة، مرحبا بك، أهلا وسهلا. سيد الوالي مرحبا، وهذا بالطبيعة أقل حاجة نجمو نكرموك فيها أنه تكريم يليق بك في ختام هذا المهرجان وعلى هذا الركح ومن خلال رباط المنستير. ألف مبروك، وألف مبروك لينا زادة كيف كيف على دعمك وعلى تشجيعك وعلى دعمك للثقافة، إنسان فنان حقيقة. شكرا سيدي الوالي.
2: شكرا لك، صحة في الخير. افتتحنا مهرجان دورة 53، اليوم نختتم دورة 53 مهرجان الدولي للمستير في هذا الفضاء المتميز والمتميز جدا بالطبيعة. نشكر الجمهور على طول بداية من 20 جانفي اليوم 29/18 أوت اختتام هذا الجمهور العزيز، جمهور ذواق اللي يواكب المهرجان وحاضر وهو اللي ساهم في نجاح المهرجان في الدورة 53. شكري بالطبيعة للهيئة على رأسها سي معز عباس بالطبيعة للمجهودات الكبيرة وفي دعم

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. إذاعة
1: المنستير
2: زريبة، صواف، زهوان، علموجة، 104.7. إذاعة
1: المنستير
3: 104.7.
4: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
5: بلاش العتاب.
6: إذا

0: لأنك لم تعرف الحب قضية.
1: أوقاتي بتحلو بتحلو